0: في حماية ابن العشيرة والقبيلة. الدين الإسلام العظيم هو واقع يعني، ويستفيد من الواقع وغيره فيما يخدم دين الله. ومعروف أن المجتمع الجاهلي هناك أعراف قبلية سائدة، من بين هذا الأعراف حماية ابن العشيرة والقبيلة، حماية ابن العشيرة والقبيلة. وهذا مسألة يعني موجودة لدى القبائل بشكل عام، القبائل البشرية بشكل عام. وهذا الموضوع نفسه أراد الله سبحانه وتعالى النبي أن يستفيد من هذا العرف القائم ومن هذا الأعراف السائدة يعني. والقرآن بيّن لنا فعلا يعني مثل هذا الأشياء. مثلا لاحظوا كيف نبي الله شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لاحظوا كيف رهط نبي الله شعيب، رهطه عشيرته الأقرب يعني قبيلته الأقرب إليه. هؤلاء يعني حماية، يعني وجودهم وحمايتهم لنبي الله شعيب دفع عنه شر الأشرار، ولو حتى إلى مستوى معين، إلى فترة زمنية معينة استطاع أنه يؤثر في هذا الفترة وأن يتحركوا في تدبير الله إلى مستوى معين في هذا الفترة وضمن الحماية، حماية العشيرة والقبيلة. في نفس الوقت مثلا نموذج نبي الله لوط، يعني نبي الله لوط سلام الله عليه كان مهاجر يعني، كان بعيد عن قبيلته في أرض ما هيش أرضه، ولذلك ما كان بالشي معه راحت قريب ولا عشيرة أقربين توفر لها الحماية القبلية. فكان بيقول قال لو أن لي قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو معي قوة وآوي إلى ركن شديد يعني، فشوفوا الفارق يعني عشان نفهم. ولذلك تجلت حكمة الله سبحانه وتعالى عندما قال للنبي وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أنذر عشيرتك الأقربين. بعدها جت المرحلة، الخطوة الثانية من مرحلة الدعوة العامة، وهي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إن كفيناك المستهزئين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الآن يعني قضية إيش؟ يجهر النبي بالدعوة ويبدأ الصدام المباشر بينه وبين النظام الذي كان سائدا وبين التوجه العام الذي كان إيش؟ كان سائد التوجه الكفري. يعني الآن النبي سينصدم الآن، وستبدأ الآن ردود الأفعال من القرشيين، تبدأ الصعوبات الكبيرة والعوائق الكبيرة، تبدأ المواجهة، تبدأ أشياء كثيرة يعني، تبدأ أشياء كثيرة. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله صعد على الصفا ونادى قريش وقبائل مكة. لما اجتمعوا له قال لهم، شوفوا كيف كيف كانت بداية حديث رسول الله معهم، شوفوا الحكمة كيف يعني. قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفحي جبل قد طلعت عليكم أكنتم مصدقي؟ لو قلت لكم أن بخيل قادم الآن في سفح جبل قادم عليكم الآن صدقوني. يعني الشيء ذكرهم بالحقيقة الذي يعرفوها، يعني تعرف أننا بتسموني الصادق الأمين يعني، وما جربتوا علي كذب حتى في طفولتي وريعان شبابي يعني. وساعة الذي يقول لهم انتبهوا يعني ترجعوا تكذبوني، وقد الشيب على صدغي الآن، قد بدأ الشيب على جوانب رأسي يعني. قالوا نعم أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. فقال إني نذير لكم من عذاب شديد، إن الله أمرني أن أنذركم من عقابه، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. كان هذا الكلام مثل الصاعقة على كفار قريش، وبالذات المترفين يعني، الذي بيشعروا بأنها البساط يسحب من تحت أيديهم، مصالحهم سيقضى عليها، وبالذات أنها كانت مصالحهم قائمة بسيادة ثقافات خرافية سيطروا بها على الناس، وكان البعض يعني قد معه مصلحة بأصنام، وبيجي له زلط من الصنم ذي والصنم ذي يقرح عليها الضمار وكيف، وكان البعض قده كبير القوم باسم الأصنام وباسم وكان البعض يظلم باسم هذا الخرافات والديانة الجاهلية. الموضوع وقع مثل الصاعقة يعني. الآن النبي الشيء يدي لهم نظام جديد يعني، هكذا شعروا أن الشيء يسحب البساط، رغم أنه في الواقع لو عرفوا بأن دين الله ما جاي يسلب مكانة الناس الاجتماعية. أنت الذي بيشوف نفسك وجيه، بيشوف نفسك كبير، لو استجبت لرسول الله أو استجبت الوارث الكتاب من يقوم مقام رسول الله، ما تنتهي مكانتك الاجتماعي، بل بالعكس ترتفع فوق ما أنت مرفوع. إلا إذا أنت إنسان حقير ومجرم وذنوبك ساقتك لحتفك وذنوبك ساقتك للمعصية، هذا شيء آخر يعني، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فهذا الموضوع كان وقع مثل الصاعقة على كفار قريش. تحرك الجاهليون بكل ما أوتوا وبكل ما استطاعوا عليه في مواجهة رسول الله، وتكذيبا من البداية، تكذيبا من البداية يعني، وأنه ساحر وأنه كذاب وأنه إن شاء الله. هذا الردود الفعل هنتحدث عنها في الحاضرة القادمة، إن شاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن بها أيضا من الدروس والعبر، شوفوا كيف رغم أن الهدف كبير الذي وجه الله نبيه بالقيام به، هدف كبير يعني، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنذار وبشير ونذير للبشرية كلها. لكن فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية، خلاه يبدأ تدريجيا، بداية باستقطاب فردي هادئ، وبعدها وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم لتنذر أم القرى ومن حولها، هكذا الخطوات يعني. إلى جانب وجود هدف كبير، لابد من أهداف مرحلية يعني، أهداف مرحلية لها مؤشرات قياس واضحة يعني. هذا أيضا مفيد لنا في الجانب الإداري يعني، في جانب الإداري كيف أنه يكون معك هدف كبير هو المحرك والدافع الرئيسي لتحريك الأهداف المرحلية يعني. يجو معك أيضا أهداف مرحلية لتحقيق الهدف الكبير ذي، لكن افهم أن الهدف الكبير هو هذا يعني، الهدف الكبير رضا الله سبحانه وتعالى، هداية البشرية، إقامة القسط والعدل، هذا الهدف الكبير. لتحقيق هذا الهدف الكبير هناك أهداف مرحلية، أهداف مرحلية تحرك على ضوءها. يظل الهدف الكبير هو الأساس يعني، هو الأساس في الموضوع الذي على ضوءه يعني تتحرك وتكون دافعية انطلاقك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كي

باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

هذا شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

أحد غيرك ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك،

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفر

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

أعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عن

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة طالعة.

الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

أقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

ابني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح بانوا الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل نول نول نول نول نالميت نالميت نالميت نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول

عمري.

the world.

فك

عليه.

لحظه واحد واحد لحظه لحظه لحظه تنظيم احسن مات

على خط النار.

لحظة. صحيح النائم.

بسرعة الأمام. صد فت فت فت نار نار نار كل الزمن دام بطل امريكان. هذا نهي معنويات.

0: شد
1: راديمون
0: احسن
1: راديمون.

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. السلام عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: شكرا شكرا, شكرا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: قهوة الصباح من صيني القشرة وفنجان البن نتكلم في موضوع حرية والتحرر. فالحرية يا رفاق السلامة أغلى شيء عند الإنسان وغريزة فطرها الله جل جلاله الناس عليها، وتعريفها ونعني الحرية أنها تلك الملكة الخاصة التي تميز الكائن البشري من حيث هو موجود عاقل تصدر أفعاله عن إرادته لا عن أي إرادة أخرى غريبة عليه ودخيلة، وهي ضد الاستعباد والقصر الجبري والطغيان. والإنسان بفطرته حر ما لم يكن عبدا أو أسيرا، وهي حق مقفول وفق منهاج القرآن الكريم والسنن الإلهية والشرائع الوضعية. وفي تناولتنا لمبدأ الحرية والتحرر سيتركز كلامنا عن وضع حرية الإنسان في محافظاتنا الحرة، وتلك المحافظات التي لا تزال ترزح تحت وطأة الاحتلال وواجب تحريرها. ففي صنعاء وسائر مناطق محافظاتنا الحرة من الله سبحانه وتعالى علينا بثورة شعبية إيمانية ومسيرة قرآنية اعتقتنا من براثن الوصاية والتبعية والارتهان، وتسير بشعبنا صوب آفاق العزة والكرامة والاستقلال والسيادة الوطنية على هدى نهجنا الإلهي القرآني جهادا في سبيل الله لتحرير ما تبقى من محافظات الوطن اليمني، وانتصارا للحق ودعم وإسناد قضية الأمة العربية والإسلامية الأولى والمركزية فلسطين السليبة، وإسناد المقاومة في لبنان وغيرها، ومناصرة المستضعفين والمظلومين في العالم. وبحمد الله وفضله وتأييده تخطو مسيرتنا الجهادية بكل ثبات وصمود وعنفوان ثوري إيماني صوب أفاق الأمجاد التحررية ولضالات شعبنا الحر الأبي على مدى الأزمان، حتى استحققنا لقب أو تسمية مقبرة الغزاة والطامعين والمستكبرين والطغاة. وبعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى في هزيمة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني، وعلى مدى أكثر من 8 سنوات من الصمود والمواجهة والتحدي وتطوير الذات في الجوانب العسكرية والأمنية والنهضة المتحققة لتصنيعنا الحربي الدفاعي والهجومي اللي بيشهد بها الأعداء قبل الأصدقاء، فلله الحمد والمنة. وسيظل نهجنا الجهادي القرآني ديدا حياتنا الجهادية التحررية والتنموية الشاملة بعزائم لا تلين وإرادة لا تقهر. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والعاقبة للمتقين. الإخوة والأخوات أبناء وبنات هوية الإيمان والجهاد التحرري، وإذا ما جينا نتكلم عن أهمية وضرورة تحرير ما تبقى من محافظات الوطن التي لا تزال ترزح تحت سطوة وبغي المشروع الصهيوني الأمريكي عبر أذرعة وأدواتها العربية السعودية والإماراتية، وبتواطأ الخونة والعملاء والمرتزقة الذين لا يزالون يؤثرون مصالحهم ومكاسبهم الأنانية المادية على حساب المصلحة العليا لشعبي ووطن الإيمان والحكمة والجهاد، حيث تبخرت وعود الغازي والمستعمر بأن عدن وحضرموت ستصبح كالرياض وأبوظبي ودبي، بينما العكس هو الحاصل، معاناة متعددة الأوجه والمجالات حيث الانفلات الأمني والصراع المتواصل بين قوى العمالة والصهيونة. وشعبنا أو بالأصح أهلنا في المحافظات المحتلة بيتكبدوا حياة البؤس والشقاء وانعدام شبه كامل للخدمات الضرورية الحياتية من مياه الشرب والكهرباء وغيرها، كم عن عدد لكم، وتدهور اقتصادي ومعيشي لم يسبق له مثيل في حياة الناس هناك، غلاء فاحش، تدهور متواصل لقيمة العملة أمام العملات الأخرى، وتزايد متواتر لأسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يفاقم هذه الأيام الأوضاع، حتى أن الظفر الشعبي أصبح مقتصرا على النساء وحرائر تلك المحافظات أكثر من الرجال، وهو بالفعل ما يبعث على الحسرة والألم في نفوس كل اليمنيين. أين الشباب والرجال أحفاد وأبناء من ناهضوا وكافحوا الاستعمار البريطاني، قدموا التضحيات حتى تحقق لهم الاستقلال من الإمبراطورية العالمية التي كانت مستعمراتها لا تغيب عنها الشمس. الحقيقة لا ندري كيف نصنف ونصف الأحوال المزرية في المحافظات التي لا تزال محتلة. صراع بيني وتسابق على النفوذ والسيطرة. أما الشباب فدورهم شبه غائب. نهضة الغازي والمستعمر الجديد. ما نقول الانتشار وتفشي ظواهر إدمان المخدرات والمثبطات للعزائم والإرادات الحرة تجعلهم مايعين تاهين مخدرين. الجواب برسم كل أهلنا في عدن وشبوة ومعرب وحضرموت وغيرها من المناطق المحتلة. فالتاريخ لن يسامحكم والله تعالى سيعاقبكم إن تمادّيتم بظلم الناس بهذا الشكل، وله العاقبة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وهو بالغ أمره. وأهلكم في المحافظات الحرة في ترقب وانتظار.
1: التضحيات في ميادين الشرف وفي مواجهة المعتدين الغزاة المحتلين، وثمن المواجهة لهم، ثمن الدفاع عن وجود هذا الشعب، عن مستقبل أجياله، ليس في مستوى ما يمكن أن نخسره من خسارة على كل المستويات، سواء بالقتل أو بالخسارة المادية التي كانت ستكون نتيجة لسيطرة أولئك على البلد من دون مواجهة ولا تصدي لهم ودفع لشرهم وإبطال لكيدهم.
0: سامعين الكرام، وبعد أن تكلمنا عن الحرية والتحرر في المحافظة الحرة التي لا تزال تحت الاحتلال، هذه أطلالة على ثقافتنا القرآنية. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ومنحه الحرية في اختيار العقيدة وحرية التعبير عن الرأي وحرية التصرف، يقول سبحانه وتعالى: وقر الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت وارتفق. صدق الله العظيم. ولا يعني إقرار الإسلام الحرية أنه أطلقها من كل قيد وضابط، لقوله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير الهدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونبينا الأعظم صلوات الله عليه وآله يقول في خطبته بحجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فيرد الحجيج: نعم. قال: اللهم فاشهد. وسيد الوصيين وإمام المتقين الإمام علي عليه السلام يقول في إحدى خطبه: أيها الناس، إن آدم لم يلد عبدا ولا أمة، وإن الناس كلهم أحرار، ولا تكن عبدا لغيرك، وقد جعلك الله حرا، ولا يسترقنك الطمع، وقد جعلك الله حرا، والحر حر ولو مسه الضر، والعبد عبد وإن ساعده القدر. وعلم الهدى الإمام الهادي إلى الحق حبل الحسين عليهم السلام، وفي رده على الحسن بن محمد بن عرفية: هل العباد مجبورون على الأعمال من الإيمان والكفر والمعصية والطاعة والغدر أم لا؟ فقل: منهم ما هو مجبور على الطاعة منهم. أهل مكة التي فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم قسرا فأسلموا لذاك كرها، ولو لم يسلموا قتلهم واستحل دماءهم وأموالهم، فهذا وجه القسر والبر. وأما الوجه الآخر فإن الله قذف في قلوبهم الهدى وحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ثم قال تعالى: أولئك هم الراشدون. ثم قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لأن الإسلام يخرج في اللغة على ما معنيين: الإقرار بفعل الفاعل والتسليم له، وترك المكابرة في فعله، والمعاندة له بالإنكار لما يحدث من صنعه، والاستسلام لأمر الآمر، والإنفاذ لما حكم به، والانقياد لجميع ما قيد إليه وصرف من الأفعال منه. وأن الله جعل وحكم لمن آمن واتقى من الجنان والنعيم الجزاء والإحسان، وما عدا وحكم بما حكم من العقاب على الكافرين. نسأل الله العفو والعافية وأن يعيننا على الجهاد في سبيله، وأن يهدي إخوتنا في المناطق المحتلة ويصلح بالهم ويؤيدهم في مقاومة الغزو والاحتلال، حرية وتحرر. ونسأله سبحانه أن يرحم شهدائنا ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى ويعين ويمكن وينصر المجاهدين في سبيل الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. جدد لقائنا مع صين كشف وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني كشف بنكهة سام أكتر.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
2: القدس هي

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
2: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
3: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
4: في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
5: قرارنا في البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
6: الوقت مصالحنا،
7: الوقت مصالح.
6: العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام

0: جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي. حرب من الآن يا سيدي عبد الملك، أعلن الحرب.
1: ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
3: ضقنا ما حبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
3: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
4: لن نخضع لكم.
2: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين.

0: شهادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
0: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
2: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
2: خذ بنا فإنا رجالك.
1: والله لن نكل ولن نمل،
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
3: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
4: جاهزين للحرب، جاهزين.
5: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدم نفوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
6: تعال سيدي حتى الموت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت الله والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. الله الله اليوم
2: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمتابعين للحكيم الياباني، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية.

0: العظيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا مرة ثانية. صباح مليء بالسيوء والأمطار، مليء بالثمار والمحاصيل، مليء بالخريف، وقريب أن وصل الصعيد. نحن احنا في موسم ايش؟ تربية لمحاصيل الذرة وللشعير، والناس اللي بيذروا داحنة النضية واللي بيذروا الصربي. يا كل الرعية، ما أوصيكمش إلا بوجوب العمل الزراعي ومراقبة المحاصيل. راقبوها، طوفوها أولا بأول، لا تكون تأخروا عمل اليوم في الجربة إلى الغد. اللي تشتي طيافة هذا الأيام زوروا، زوروا الجرب حقهم كلها، عاودوهن مثل ما تعودوا أسركم، يعني تبكر ليهن وتغلس فيهن وهكذا. زيارتها والمحصول فيها تحتاج إلى زيارة دائمة حتى نحد من أضرار أي إصابة أو أضرار أي خطر ممكن أن يهاجم محاصيلنا الزراعية، وعلى رأسها محصول الذرة سيدة المحاصيل الزراعية اليمنية. وبعد عن وصيكم بأهمية السماد، وله قال شوية لكن ما يسبر الله، ما يسبر الله. وقال علي ولد زايد، قال بطلت مالي من الذبل، ما شفت منه إفادة لما دخل مالي الذبل وشفت منه عجائب. والعجائب إن شاء الله على أيديكم أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات. أيها المصلين على رسول الله وآله، لا نزل في سلسلة محصول الرمان، هذا أنتوا معي إذا انتهوا. يا مصلين على النبي وآله، قلوا إحنا اليوم نتكلم على الرص والتحزيم على الطبالي، وهذا ما فائدته؟ احنا بنقول ان الشمضه الاوله كان صعب ان احنا نرصهم داخل البرادات ونشدهم ونحفظهم بالطريقه الصحيحه والسليمه. واليوم نتكلم على اهميه الرص والتحزيم على الطباليه. الطبليات عرفتوا الطبليات؟ هذه تعرفوها طبعا، اللي بيرصوا فوقها البضائع داخل البرادات، يضمن سلامه وتسهيل التحميل والتنزيل للعبوات في الموانئ ووصول الثمار الى الاسواق المستهدفه بحاله جيده. تدري هذا المهم ما أسهلها، بس ما أعظم من ذلك. هي سهلة إن إحنا قاعدين ننفذها بكل سهولة، ولكن الفائدة حقها كبيرة جدا، وأي طفرة فيها بيأثر على مصلحة الثمار. لأنه تخيلوه الوسط البراد مش المحزمات ولا فوق ضبالي الكراتين الرمان، كم باين يتبايد قلبه، يتبايد عرودين، أكيد بايد قلبه. لكن إذا المحزمات وشدودات في الطبالي ما بيتحركش، وما يجي وهن مفكفكات تمام، يعني مشدودات تمام، ما بيأثر فيه لا مضب ولا ضلعة ولا نزلة، وما يسهل على الناس كلهم نقلهن وتوزيعهن بالطرق الصحيحة. طبعا يا كل المسطرين، هذا الكلام موجه لكم، احنا بنتكلم على الرص والتحزيم على الطبالي، يضمن سلامة وتسهيل التحميل والتنزيل للعبوات في الموانئ ووصولا الى ووصول الثمار الى الاسواق المستهدفه بحاله جيده، يعني ما اجرى بها شيء. اذا التزمنا بهذا الخطوات، الحلقه حق امس واليوم حق امس تكلمنا على الاشراف الفني، صح؟ انه الكابتن عطا صح، كيف يفترزن صح، كيف يتدرجن صح. واليوم بنتكلم على كيف يرتصن فوق الطبليات، وكيف يتحزمي، وكيف يتعبد داخل البراد. طبعا البراد لابد من ترك مسافات للهواء، فراغات علشان الهواء يدور داخل البراد، بحيث نضمن درجة الحرارة تكون موزونة والرطوبة تكون موزونة داخل البراد، لا يقعش مكان بارد ومكان دافي. عمل لا تغيرش درجة الحرارة ونسبة الرطوبة داخل البراد، وهذا بيأثر على الثمار. لذلك التحزيم يعني الرص والتحزيم على الطبالي بيأكد العمل هذا، وبيكون النتائج حقه مضمونة. وصلت الرسالة واضحة، أتمنى ذلك. إذا نصلي ونسلم على محمد وآل محمد، ونتوقف إحنا وإياكم قليل، وننتقل إلى الفقرة الخاصة بايش؟ بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا أصدقائنا المزارعين، وبمعنا اليوم في آخر أيام ذو مدران، اليوم 31. هذا الكلام يعني بنوجه للمزارعين استعدادا لما بعد ذو مدران. العمليات التي بتبدأ، أنواع الحبوب التي تبذر في المرتفعات الوسطى، قلنا في معلم الظلم الأول والثاني، بذرة الدخل في نواحي تعز وإب وحجة وما سواها، ويحصد في علان في سبتمبر اللي هو أيلول. وفي معلم العنب تبذر في المرتفعات الوسطى والغربية، البر والعلس والشعير والبلسم والعدس وأيضا العتر أو البزالية وغيرها. وفي معلم سهل تبذر الحبوب التي بذرت في العنب، إذا ما قامت يتم الترقيع فيها. وفي معلم الروابع الأولى تبذر الحلم والخردل في المرتفعات الوسطى، وتلك مواسم مقرونة بالمواقيت وتؤكدها أمثال المزارعين. من المنطقة الوسطى بيقول ثورك والعلم، وبيقول مثلا بسهيل ثقيل الحجيف، وبيقول عفر الكرب في الشواء في الشول واللعايم، اسمع مقالي لا تكون دايم. وأيضا إذا دخل سهيل لك ذرتك السيل. وبيقول مثلا أيضا إن الذر اللسان حلا، بيقول ابعد أختي من جنبي ورتي حقها وحكي. على العموم يا مصلين على محمد وآله، اليوم 31 ذو مدران، آخر يوم في الشهر الحميري، 31 أيش ذو مدران، يوافق كم في الأشهر الرومية أو السرياني؟ 31 تموز، أيضا آخر يوم في تموز. أما اليوم الشهر الميلادي في أغسطس، اليوم 13 أغسطس، 13 أيش أغسطس، يوافق كم في منزلة الشمس؟ اليوم 4 الجبهة، 4 أيش الجبهة. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين بحمد الله، أيضا اليوم 4 الطرف. والمعلم الزراعي سهيل، اليوم آخر يوم فيه، اليوم آخر يوم في سهيل، 13 سهيل، كما هو آخر يوم أيضا في الإكليل. والإكليل اليوم اللي هو اللي بنسميه المتوسط ووقت العشاء، اليوم 13 الإكليل المتوسط وقت العشاء، اليوم 13 آخر يوم فيه. والإكليل للتذكير هو عبارة عن ثلاث كواكب زاهرات مصطفة، الشمالي منها رقم واحد يتقدم الأجمال خفيا، وبين كل واحد وآخر متر تقريبا، نستطيع مشاهدة تم العين المجردة إذا السماء صافية. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير، إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر. سام اف ام،
2: إذاعة المحور.

0: وسام اف ام اذاعه المحور.
1: يا سيدي اطلق لي جام السابعه نقطع

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح، وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام والعود احمد.
4: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
11: سام اف ام 8 نصرا بتوقيت الثورة.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
11: العدد الأخير. العدد الأخير.
12: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 30/0/1448، الموافق 13/2026، عبر إذاعة سام اف ام.

البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: رابطة علماء اليمن تدعو الدول الإسلامية لقطع العلاقات مع أمريكا، مسيرة حاشدة احتجاجا على الإساءات الأمريكية للقرآن الكريم. الخارجية: أمام السعودية فرصة للسلام بقرار شجاع يوقف العدوان ويرفع الحصار. قصف مدفعي للعدو السعودي على مديريتي غمر ورازح بصعدة. حلف مكة 2026 نسخة جديدة من حلف بغداد 1955. فعاليات متواصلة بذكرى المولد.

من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت، وزارة الخارجية: نشجع النظام السعودي على اتخاذ قرار حكيم وشجاع بكف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. بصمات العدوان السعودي الأمريكي في 12 أغسطس: 51 شهيدا وجريحا وتدمير ممنهج للبنى التحتية. استنفار يماني في ذمار، القرآن خطنا الأحمر ومعركتنا مستمرة ضد الهيمنة الصهيونية والأمريكية. مسيرة حاشدة في ريما تنديدا بالإساءات الأمريكية للقرآن الكريم، وفعاليات رسمية وشعبية إحياء للمولد النبوي الشريف. صنعاء والمحافظة تحيي فعاليات المولد النبوي الشريف بعشرات الفعاليات وقافلة نسائية كبرى لدعم المرابطين. بيانات ملاحية: اختفاء عمليات تصدير الخام السعودي عن الرصد في البحر مع إيقاف أنظمة التتبع. فعاليات وأمسيات فرائحية بمولد خير البرية في صعدة وعمران وتعز وإب وحجة. علماء وخطباء المحويت ينددون بالإساءة للقرآن الكريم ويدعون الأمة للتحرك ويهنئون الشعب وقيادة بذكرى المولد النبوي الشريف. العميد مجيب شمسان للمسيرة: معادلة الردع اليمنية تربك العدو السعودي وتحد من قدرته على المبادرة. السلطة المحلية بالمخاء، عمليات القوات المسلحة تفشل ترتيبات العدو السعودي العدوانية. أيضاً على المسيرة نت: العدو الصهيوني واصل غاراته الجوية على لبنان والتفجيرات الكبيرة لمنازل اللبنانيين. تصاعد الجرائم الصهيونية والانتهاكات الاستيطانية في قطاع غزة والضفة الغربية. العدو الصهيوني يغلق المسجد الإبراهيمي بذريعة الأعياد اليهودية. غملوش للمسيرة: وعود ترامب لجوزيف عون أوهام، والسلطة اللبنانية تراهن على تفاوض موديل يهدد السيادة. 100 مغتصب يهودي يدنسون الأقصى المبارك. حماس تدعو إلى إسناد أهالي قصر وفك الحصار عن العائلات المحاصرة وإفشال مخططات التهجير. حماس تحذر من خطورة إغلاق المسجد الإبراهيمي بالخليل المحتل. لجان المقاومة في فلسطين: اعتداءات الغاصبين الصهاينة على قصر محاولة لفرض التهجير بالقوة. الجنوب اللبناني ومنشآته المدنية تحت وطأة العدوان والاستباحة الصهيونية المستمرة. القيادي الفلسطيني حسام بدران يحذر من مخططات العدو الصهيوني في الضفة والقدس. نحو 2000 مفقود في غزة، المركز الفلسطيني يطالب بالكشف عن مصيرهم. بيزشكيان: إيران لم تتصرف بأي شكل من الأشكال خارج إطار القوانين الدولية. اللواء رضائي: إيران وباكستان تشكلان عمقا استراتيجيا لبعضهم البعض. من المسيرة نت إلى موقع الميادين: وزير الأمن الإسرائيلي: لن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. ألمانيا تطلق إصلاحا شاملا يعطي الاستخبارات صلاحيات أوسع. اليمن: مئات الشهداء باعتداءات سعودية على صعدة منذ خفض التصعيد. مصدر إيراني للميادين: مضيق هرمز لم يفتح وإيران لم تعدل سياستها. اعتداءات واسعة للاحتلال والمستوطنين بالضفة والمواجهات تتصاعد في رام الله ونابلس. حماس: اعتداءات الاحتلال في غزة تؤكد إصراره على إفشال مساعي الوسطاء. الخارجية الأمريكية ردا على كاتس: ندعم سيادة لبنان ونرفض أي وجود عسكري دائم. بقاء إيران لا يمكنها تجاهل تلوث سواحلها، وعلى المستفيدين من ملاحة هرمز معالجة أضراره. وختاما: عراقجي لتوقف دول مثل فرنسا عن المحاضرة بحقوق الإنسان، نفاقكم صارخ ومخجل.
كانت هذه أبرز وأهم العناوين تقبل خالص التحايا إخراجا وتنفيذا. أماني عبد الكريم مفضل تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثالث عشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على منزل مواطن في منطقة تركان برازح، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وجرح 5 بينهم أطفال ونساء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان جسر عطار بمنطقة الدينارة بمديرية مناخة بغارتين، ما أدى إلى تدميره كليا وقطع طريق صنعاء الحديدة وتوقف الحركة، وشن 8 غارات على منطقة الجميمة في مديرية بني حشيش في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أفادت مصادر محلية بمدينة تعز أن كتائب الداعش المدعو أبو العباس ذبحت 3 عناصر من ميليشيا الإصلاح في سائلة الهندي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن وزوجته و3 من أولاده بغارة عدوانية شنتها مقاتلات العدوان على منزلهم في منطقة الأشراف في الدريهمي، كما استشهد مواطن وأصيب 6 بجروح إثر غارات على مزرعة مواطن في مديرية التحيتاء، كما استشهد في صعدة مواطنين 2 وأصيب 4 بينهم أطفال بغارة على مديرية باقم، واستشهد مواطن وتعرضت محلات تجارية لأضرار إثر قصف صاروخي سعودي على رازح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، ارتقى شهيدان وأصيب 5 إثر غارات على منطقة المزحاط بالعمشية في مديرية حرس سفيان بمحافظة صعدة، كما أصيب طفل بجروح حرجة إثر إصابته برصاص قناص تابع للعدوان في مديرية الصلو بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب الطفل بشظايا قذيفة هاون أطلقها الغزاة والمرتزقة على منطقة المدمن بمديرية التحيتة في الحديدة، وأطلقت قوى العدوان أعيرة رشاشاتها على مدينة الشباب بشارع 90، واستهدفت بالهاون مناطق متفرقة من حي الضبياني وشارع سهيل في 7 يوليو بمديرية الحالي، وهي خروق متواصلة لاتفاق السوي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف قصف صاروخي ومدفع سعودي مناطق متفرقة في مديرية شدا وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبه، فيما شن العدوان 3 غارات على مديرية باقم وشن 4 على منطقتي الربوعة ومجازة في عسير.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان أكثر من 68 غارة في محافظة مارب والجوف والبيضاء وصعدة، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب 5 آخرين بنيران جيش العدو في مديرية شدة الحدودية، فيما شن العدوان 4 غارات على منطقة الفرع في مديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 6 غارات على مديرية رحبة، واستهدف بـ3 غارات أخرى مديرية صرواح في مارب، كما شن العدوان غارتين على منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف في الجوف، واستهدف بـ5 غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 95 خرقا في الحديدة، بينها 5 هجمات للطيران التجسسي على حيس، و8 خروقات بقصف مدفعي، و77 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023،
6: ارتكبت قوى العدوان 107 خروقات في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة، وتحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء مقبنة وحيس، بالإضافة إلى خروقات بقصف مدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب 2 من المهاجرين الأفارقة بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر، فيما استهدف طيران العدو السعودي المسير منطقة غور المشوات بمديرية غمر الحدودية في صعدة.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بشظايا قذيفة هاون أطلقها العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر بمحافظة صعدة.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 لقي 26 عنصرا من المرتزقة في محافظة مأرب مقتلهم بعملية نوعية نفذها المجاهدون، كما تم تدمير آليات ومعدات عسكرية ثقيلة كانت تستخدمها تلك العناصر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من تطهير موقع القطوة والمواقع المجاورة له بمنطقة المخدرة في صرواح، كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم أسر عنصرين خلال المواجهات. وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر واحد على القاعدة الجوية في خميس مشيط، وقال مصدر عسكري أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدات متخصصة من المجاهدين دبابة إبرامز في رقابة رجلة وعربة برادلي في موقع الحماد بصواريخ موجهة، فيما قصفت القوة الصاروخية تجمع عسكري العدو السعودي بموقع المخروق ما أدى إلى قتل وجرح عدد منهم. كما تمكن الأبطال من إفشال زحف كبير للمرتزقة باتجاه سلسلة جبال يام الواقع شمال فرضة نهم، وقتل وأصيب العشرات من المرتزقة في المواجهات وتم تدمير آلية. واستهدفت القوة الصاروخية مدرعة للعدو أصابتها بدقة وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت المدفعية منطقة تنصاب السعودية في نجران بعدة قذائف، ودكت وحدات المدفعية أيضا عدة مواقع سعودية بجيزان بصلية قذائف. كبدت العدو خسائر في عتاده وتحصيناته، كما قتلت وحدة القناصة 3 جنود سعوديين في مواقع متفرقة بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب 11 مرتزقا وتم إحراق عتاد عسكري لهم في هجوم مباغت للأبطال المجاهدين على مواقعهم في منطقة بيت دبوة، ودمر الأبطال آلية محملة بالمرتزقة في منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان بشبوة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من تدمير تركتال واثنين أطقم عسكرية وعدة آليات أثناء صدهم لزحف الغزاة والمرتزقة على مدينة الدريهمي، وأجبروهم على التراجع فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، وخلفوا وراءهم عشرات القتلى والجرحى. واستهدفت المدفعية بعشرات القذائف تجمعا كبيرا للمرتزقة في ذات الجبهة وأوقعت بهم عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قصفت المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة في التحيثة بجبهة الساحل وأعطبت طقم عسكري ولقي 2 مرتزقة مقتلهم بعمليات قنص، كما تم استهداف مدرعة تابعة للعدو بصاروخ موجه في الوازعية بتعز وتدميرها بشكل كامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية اقتحام وتطهير لمواقع قبالة جبل الدخان بجيزان، وكما تم تدمير آلية سعودية واغتنام عتاد وإخماد مصادر النيران من المواقع المجاورة قبالة جبل الدخان في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو عمليات هجومية بعدة طائرات مسيرة من نوع قاصف توكي على أهداف هامة داخل مطار أبها الدولي بعسير، حققت أهدافها بدقة عالية ما أدى إلى تعطل الملاحة الجوية من وإلى المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أحبطت وحدات الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل فاشلة للمرتزقة باتجاه عدة مواقع قبالة جبل قيس بجيزان، وأجبروهم على التراجع بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد. واستهدفت وحدة الهندسة بعبوة ناسفة مجموعة مرتزقة ما أدى إلى قتل وجرح عدد منهم قبالة منفذ علب في عسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية على مواقع المرتزقة في جبهة الحبج بمديرية الزاهر ما أسفر عن قتل وإصابة عدد منهم، وفي الضالع سقط قتلى وجرحى جراء كمين لوحدة الهندسة في جبهة مريس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دكت القوة الصاروخية تجمعات العدو في معسكر طيبة الاسم بالأجاشر قبالة نجران وأوقعت خسائر في صفوفهم، كما أعطب المجاهدون آلية للعدو السعودي غرب موقع السديس بالمدفعية وتم تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوتين ناسفتين في جبهة المتون ما أدى إلى قتل وجرح من كانوا على متنهما. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
7: سام اف ام تحبك يا رسول الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: البث المباشر من إذاعة سام اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى فترة مباشرة أثيرية على أثير إذاعة سام اف ام 99.1 و99.3 و93.5. على أثير صوت الإسناد والجهاد والمقاومة إذاعة سام اف ام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبكل انتصارات وبكل عزيمة. صباح الخير وصباح الانتصارات العظيمة على كل أبناء الشعب اليمني الحر رجالا ونساء، لكل من يتفانى وكل من يجاهد وكل من ينطلق ويثبت في هذه المعركة المصيرية والمفصلية، معركة الإسناد ومعركة الجهاد، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. هذه المعركة المقدسة هي أقدس مهمة يخوضها الأحرار في كل أرجاء المعمورة، خاصة في محور المقاومة الذي يجابه والذي يواجه الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية ومع أذيالهم في المنطقة من الأنظمة العربية المتواطئة والخاضعة والذليلة للإملاءات الخارجية من العدو الأمريكي والإسرائيلي. شعب حر لا يرضى إلا بالحرية وبالكرامة وبالعزة، هذا هو حال أبناء الشعب اليمني، وسيظل رغم أنوف الأعداء، رغم ما يحاول النظام السعودي من إركاع الشعب اليمني عن طريق الحصار والتجويع وإغلاق مطار صنعاء، كذلك حصار الغذاء وحصار الدواء، العديد من المرضى الذين يعانون، العديد من الأدوية التي لا تدخل وهي من الأدوية الضرورية للعديد من الحالات الحرجة والحالات المرضية التي يعانيها الشعب اليمني. هذه المعاناة، هذا الحصار، لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج، كما قال سماحة السيد المولى عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه، لن ننتظر من العدو السعودي الموافقة على تحركنا، من سيسافر وكيف سيسافر وما هو الذي يدخل وما هو الذي يخرج، لن تكون هذه الأوامر من النظام السعودي. نحن يمن ذات استقلال وسيادة، ونحن من يملك قرار أنفسنا، سنتحرك، سنواجه، سنخوض هذه المعركة بفضل من الله. هذه الأيام ونحن نعيش أيام نترقب فيها حلول المولد النبوي الشريف، هذه المناسبة العظيمة التي لطالما ارتبط بها أبناء الشعب اليمني، أقام لها الفعاليات الاحتفائية الفرائحية. هذه المناسبة ذكرى مولد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين، لها وقعها ولها مكانتها العظيمة في قلوب الشعب اليمني الحر، كيف لا، وهم من ناصروه وهم من أيدوه وهم من وقفوا إلى جانبه، هم من دخلوا الإسلام طواعية لا بغزوات ولا باقتتال. الشعب اليمني الذي قال فيهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، أرق قلوب وألين أفئدة. العديد من الأحاديث المثبتة لأبناء الشعب اليمني. اليمن كانت ولا زالت هذه التي تمثل مقبرة للغزاة حقيقة. نحن من نمثل أننا فعليا أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا هو واقع أبناء الشعب اليمني. إنما لو أتينا إلى واقع وحال الأنظمة العربية كحال النظام السعودي والنظام الإماراتي وكل من دار في فلكهم، نشاهد أن واقعهم أشداء على المسلمين رحماء على الكفار والمشركين، يقيمون التحالفات على من وضد من؟ ضد المسلمين. أما ما يحدث اليوم في غزة، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في القدس المحتلة، لا يحركون ساكناً، فقط يتفرجون على ما يحدث، وأبناء غزة وفي فلسطين المحتلة يصرخون وإسلاما أين العرب؟
1: الأمة عليها مسؤولية باقية، ما بعد هذه الجولة لم تنتهي المسألة. الشعب الفلسطيني مظلوم، يجب أن تقف الأمة معه ليستعيد حقوقه المشروعة كاملة. العدو الإسرائيلي بمشروعه الصهيوني يشكل خطراً على الأمة بكلها، ولديه أطماع توسعية. لولا هذه الجبهة، لولا هذا الصمود في قطاع غزة، وكان العدو متفرغاً لتوسعه في البلدان العربية الأخرى لكان قد فعل الشيء الكثير. فالأمة عليها مسؤولية. بعد هذه الجولة هناك من يبوء بوزر التواطؤ خلال هذه الجولة، من تواطؤوا مع العدو ووزرهم كبير وذنبهم عظيم، ولهذا تبعاته عليهم في الدنيا والآخرة. خلال هذه الجولة هناك من باء بوزر التخاذل ووزره كبير أيضا وموعود من الله بالعذاب في الدنيا والآخرة. هناك من توفق للتحرك والموقف والإسلام في نصرة الشعب الفلسطيني، وهذه نعمة وتوفيق كبير. هناك مسؤولية في العمل المستمر، لأن الأعداء لهم أجندتهم المستمرة خلال هذه الفترة ضد الشعب الفلسطيني، سيعملون على تصفية القضية الفلسطينية ضد جبهات الإسناد ضد أمتنا بشكل عام.

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم أمس تصعيداً ميدانياً شاملاً استهدف قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث وصلت قوات العدو الصهيوني خرق الاتفاقات الميدانية بالتوازي مع شن حملات اعتقال وهدم وتضييق استيطاني واسع النطاق. فعلى صعيد قطاع غزة تجدد القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف من قبل قوات العدو الصهيوني مستهدفاً عدة مناطق حيوية، مما يشكل استمراراً لخرق الاتفاقات القائمة. واستهدفت المدفعية المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، بينما فتحت الدبابات نيرانها وقذائفها نحو المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا شمالاً. وشهدت مدينة غزة عمليات إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق المدينة وقصفا مدفعيا طال الأحياء الشرقية وحي التفاح بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية قذائفها باتجاه الساحل.

0: وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذت القوات التابعة للعدو الصهيوني سلسلة اقتحامات ومداهمات ليلية وفجر يوم أمس، أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين بينهم الصحفي محمد عوض الذي اعتقل بعد اقتحام منزله في بيتونيا غرب رام الله، والشاب ضياء زبيدي عقب تسلل وحدة خاصة إلى منزله في حي أم الشرايط بالبيرة. وشملت الاعتقالات 3 شبان من مناطق اليامون والسيلة الحارثية وحي خروبة في جنين، بالإضافة إلى احتجاز عدد من العمال في قرية برطعة واعتقال الشاب ياسر مرجان في قرية كفر قليل جنوب نابلس. أما في طوباس، اقتحمت القوات بلدة طمون وقرية تياسير ونفذت عمليات تفتيش واسعة في المنازل، كما أعادت اقتحام مقر جمعية أيدي جيل المستقبل في نابلس بعد أن أعلنت إغلاقه سابقا. تأتي هذه التحركات ضمن الحملات اليومية التي وثق نادي الأسير خلالها 630 حالة اعتقال خلال يوليو الماضي، ليصل إجمالي الاعتقالات إلى أكثر من 25 ألف حالة منذ بداية العدوان الشامل. ويوم أمس أغلقت قوات العدو الصهيوني المسجد الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة بمدينة الخليل ومنعت وصول المصلين إليه بحجة الأعياد اليهودية. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو أغلقت المسجد الإبراهيمي أمام المصلين والزوار ومنعت الوصول إليه لتأمين اقتحامهم من قبل المغتصبين بحجة الأعياد اليهودية. من جانبها نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في بيان لها بقرار سلطات العدو الصهيوني إغلاق الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين، وأن هذا الإغلاق يمثل تعديا صارخا لحرية العبادة ومساسا بحرمة مكان إسلامي خالص لا حق لليهود فيه. كما اقتحم مؤخرا نحو 100 من المغتصبين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من قوات العدو الصهيوني، ونظموا جولات استفزازية وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية داخل باحاته. وأفادت مصادر مقدسية بأن المغتصبين الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة الخاضع لسيطرة العدو منذ عام 67 وتلقوا شروحات حول ما يسمى الهيكل المزعوم قبل أن يغادروا عبر باب السلسلة ضمن مسارات محددة مسبقا. وبالتزامن مع الاقتحامات فرضت شرطة العدو قيودا مشددة على الشبان والمصلين ومنعت عددا منهم من دخول المسجد الأقصى بهدف تأمين اقتحامات المغتصبين الصهاينة. وتتواصل اقتحامات الجماعات الصهيونية للمسجد الأقصى بشكل يومي باستثناء يومي الجمعة والسبت وعلى فترتين صباحية ومسائية، وسط تصاعد أداء الطقوس التلمودية ورفع الأعلام الصهيونية وطقوس ما يسمى السجود الملحمي. وتتجاوز هذه الممارسات وفق مراقبين الزيارات التقليدية إلى فرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى في مسعى لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.
1: في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل التصعيد الميداني الشامل، ففي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف صهيوني بالطائرات المسيرة قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي القطاع، بينما فتحت الدبابات نيرانها وقذائفها نحو المناطق الغربية للمدينة. وتجدد القصف المدفعي وإطلاق النار الصهيوني المكثف على المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع. وشهدت مدينة غزة عمليات إطلاق نار من الآليات العسكرية شرقية المدينة وقصفا مدفعيا طال الأحياء الشرقية وحي التفاح. وفي الضفة الغربية المحتلة والبداية من الخليل، حيث أصدرت المحكمة العليا الصهيونية قرارا برفض الالتماس المقدم ضد مشروع الاحتلال الهادف إلى تسقيف الساحة الداخلية في المسجد الإبراهيمي ومصادرة صلاحيات التخطيط والإشراف من الجهات الفلسطينية وتحويلها إلى سلطات العدو الصهيوني، في خطوة وصفت بأنها الأخطر منذ سنوات بحق المسجد الإبراهيمي. وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قد حذرت من خطورة إقدام الاحتلال على إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل اعتداء مباشرا على حرية العبادة وانتهاكا صارخا لحرمة مقدساتنا الإسلامية، وذلك ضمن نهج حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة في استهداف شعبنا وأرضنا وتسريع وتيرة الضم والتهويل. ولليوم الرابع على التوالي وصل المستوطنون حصار قرية قصرى جنوبي شرق نابلس بالتزامن مع تنفيذ أعمال تخريب وتجريف في عدد من الطرق. وكان جيش العدو الصهيوني قد أعلن يوم أمس بلدتي قصرى وجالود جنوب شرق مدينة نابلس منطقتين عسكريتين مغلقتين، واقتحمت قوات العدو منطقة رأس العين بالتزامن مع هجمات المستوطنين الذين حاولوا تسييج المنزل المحاصر والاعتداء عليه بشكل شبه يومي وتخريب الطرق ومحاولة الاعتداء على منازل الفلسطينيين، فيما أطلقت قوات العدو الصهيوني قنابل الغاز خلال اقتحامها لمخيم بلاطة. وفي القدس المحتلة أقدم مستوطنون على توسيع بؤرة استيطانية قرب تجمع معازي جبع البدوي بحماية أمنية مشددة، وتمركزت قوات العدو أمام مدخل مخيم قلندية شمالي المدينة واقتحمت المخيم وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام نحو منازل المواطنين في اعتداء همجي وثقته الكاميرات. كما شرعت جرافات العدو العسكرية بهدم منزل فلسطيني في حي بئر أيوب ببلدة سلوان تنفيذا لمخططات التهويد والتهجير. وفي رام الله والبيرة أقدمت قوة صهيونية خاصة على التسلل إلى منطقة الشرفة واعتقلت الشاب توفيق البواب، فيما اعتقلت قوات العدو الصحفي محمد عوض من منزله ببلدة بيتونيا. وأقدم مستوطنون على إشعال النيران في منطقة السهل التابع لأراضي المزرعة الشرقية قرب بلدة سنجل في استهداف مباشر لمصادر رزق المزارعين الفلسطينيين.
2: ولم يتوانى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مواصلة الجهاد والتصدي للأعداء ودفع شرهم وفسادهم حتى حطم كيان الطاغوت وثبت دعائم الإسلام وأحق الله بجهاده وجهوده ومساعيه العظيمة الحق وأزهق الباطل وتصدى لكل التحديات متوكلا على الله تبارك وتعالى واثقا بنصره مقدما التضحيات وصابرا على كل أنواع المعاناة لا يكل ولا يمل حتى لقي الله تعالى على ذلك. وهكذا كانت مسيرته بالقرآن والرسالة مسيرة هداية وتزكية ورحمة وجهاد وإحقاق للحق وإزهاق للباطل وإرساء لدعائم الإسلام وإقامة للقسط وتحرير للناس من العبودية لغير الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
5: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض، وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
7: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام FM، عدنا.

بعثته الوثيقة برسول الله نبي الرحمة والفلاح، وعن محبته الصادقة وإعزازه وتعظيمه بخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعن تقديره لنعمة الله تعالى بالرسول والرسالة والهداية، كما كان ابتهاج وفرح أسلافه الأنصار بفضل الله جل شأنه عليهم يوم قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجراً إليه.

0: لا يخفى على أحد مستمعينا الكرام ما تقوم به الهيئة الثقافية النسائية من تجهيزات ومن جهود حثيثة لاستقبال ولإنجاح هذه المناسبة العظيمة، إن كان في العاصمة صنعاء أو في المحافظات الحرة. هناك جهود مبذولة كبيرة من القائمات والعاملات في الهيئة النسائية، والذي لابد أن نسلط الضوء على هذه الجهود الجبارة. يعملن كخلية نحل لإنجاح هذه المناسبة ولتجهيز والاستعداد لاستقبال هذه المناسبة العظيمة وإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة. سنتعرف حاليا مستمعينا الكرام مع ضيفتنا عبر الهاتف عن العديد من هذه الأنشطة وعن التجهيزات لهذا العام. حاليا تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة هناء المحاجري، منسقة مديرية آزال وكذلك ناشطة ثقافية. حياكم الله أستاذة هناء، ونبارك لكم هذه الذكرى، ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: حياكم الله ونهنيكم ونهني السيد المولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونهني الشعب اليمني الحر المجاهد العزيز بهذه المناسبة العظيمة، ونقول كل عام وأنتم بألف خير.
0: نعم أستاذ هناء، مع اقتراب مناسبة المولد النبوي الشريف وما يرافقها من زخم إيماني ومجتمعي، تبذل الهيئة النسائية جهودا حثيثة وميدانية واسعة. بداية، كيف تصفي الخطة العامة للهيئة هذا العام لاستقبال هذه المناسبة العظيمة، وما هي الرؤية التي تنطلق منها هذه التحضيرات؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي وقرة عيني المصطفى محمد صلوات ربي عليه وعلى آله. بمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف، هذه المناسبة العظيمة التي اليوم اليمانيون يحتفلون بها، واليوم يتحركون على قدم وساق لكي نحيي هذه المناسبة على أرقى مستوى، مناسبة تليق بعظمة رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. هذه المناسبة التي ننطلق استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نرى أن للهيئة النسائية جهود كبيرة في استقبال هذه المناسبة العظيمة. أولا، كان هناك خطة عامة لفعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف عام 1448، وهي تدشين أنشطة وفعاليات المناسبة وطرح الموجهات الثقافية للمناسبة، وأيضا إقامة العديد من المجالس على مستوى الحارات وعلى مستوى المربعات وعلى مستوى الأحياء والمديريات.
0: نعم.
1: أيضا المولد عمل أناشيد بالمولد الصنعاني، وأيضا إبعاد الثقافات المغلوطة وتصحيحها بالثقافات القرآنية، وأيضا إقامة فعاليات موسعة على مستوى الأحياء، وأيضا هناك إقامة أنشطة متنوعة إن شاء الله بإذن الله من معارض ومسيرات أطفال وزيارات إحسان بين الأسر ومبادرات مجتمعية وتكافل مجتمعي تحت شعار رحماء بينهم. وأيضا عملنا مبادرات على مستوى المدارس تحت شعار فليفرحوا، لكي يعني نغطي أكبر عدد من الفقراء والمساكين تحت شعار فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه المناسبة التي تربطنا برسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله،

0: التي تجعلنا دائما يكون قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، والتي هي دائما تجعلنا دائما نكون بمستوى المواجهة، لأن العدو عندما يصعد وعندما يتحرك وعندما يعمل أشياء يريد أن يعني يكسرنا، فنحن ما يكون لنا العودة إلا بأن نرتبط برسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله، وأن تكون هذا المناسبة غير كل المناسبات، لأن المخرج من التيه ومن الضلال ومن الانحراف ومن الضياع هو بالعودة الجادة إلى رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله.
1: نعم.
0: وأيضا بالعودة الجادة إلى تطبيق كلام الله سبحانه وتعالى، وأيضا بإحياء هذه المناسبة على أرجى مستوى.
1: نعم أستاذة هناء، كونك منسقة مديرية آزال، نتحدث ولو عن هذه المديرية تحديدا، أنت تحدثتي بشكل عام عن الأنشطة، لكن لو نود أن نفصل في بعض الأنشطة كمديرية آزال كنموذج لبقية المديريات وبطبيعة الحال لبقية المحافظات الحرة، كيف بتتوزع الأدوار بين العاملات والفرق الميدانية في مختلف الحارات والأحياء لضمان إقامة مجالس المولد بصورة ميسرة بحيث أنه تستوعب كافة المشاركات؟
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة الهداية وعلى نعمة القيادة وعلى نعمة أننا اليوم نحيي هذه المناسبة العظيمة قربة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله. فنرى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى مديرية آزال تعمل مجالس وفعاليات على مستوى الحارات وعلى مستوى الأحياء، وأيضا النزول الميداني لتغطية المدارس والتوعية توعية الطلاب والطالبات وأيضا المدرسات بمدى ارتباطنا القوي والكبير برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحياء هذه المناسبة العظيمة، المناسبة التي هي محطة تربوية نتزود منها المعرفة الواسعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي كان لنا أسوة حسنة. فعندما نحيي هذه المناسبة وعندما نتحرك على قدم وساق من قبل العاملات كلا يعني على أساس بيتحرك خطته وفق الرؤية التي نزلنا بها في الميدان، فنرى مثلا الجانب الاجتماعي اليوم يعني في هذه المرحلة تم بفضل الله سبحانه وتعالى الاتفاق مع المنطقة التعليمية لمديرية آزاء ونزول الجانب الاجتماعي والاجتماع بمديرات المدارس بفضل الله سبحانه وتعالى، وقمنا بعمل خطة عظيمة وهي أننا بإذننا نركز على أننا نخرج مبادرة كبيرة وعظيمة من المدارس، وأيضا لتوزيع هذه المبادرة مبادرة الكوب وتكون يعني على أساس صلات مصغرة.
1: نعم.
0: ونخرجها في هذه المناسبة العظيمة تقربا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا ارتباطا بما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس إليه، بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رجل الإحسان، الرجل الذي فعلا كان يهمه الأمة، كان يهمه أمر المستضعفين. فنريد أن نحيي هذه المناسبة وأن تكون فعلا إحيائها بشكل يليق بعظمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فالحمد لله رب العالمين بدأنا بالتجهيزات، وبإذن الله من يوم السبت تكون بإذن الله خروج هذه المبادرات من المدارس وتغذية الأسر الفقيرة سواء داخل المدرسة أو خارج المدرسة. وأيضا على مستوى الحارات كذلك عملنا بمبادرات مجتمعية بإحسان للفقراء والمساكين، أيضا لدينا أعمال عظيمة وكبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي عمل أكثر من مجالس وسط الحارة واختامها بفعالية كبيرة تليق بعظمة رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم من وسط الحارة، وأيضا بتحس المجتمع على التحشيد الكبير الذي يليق بعظمة رسول الله في يوم 12 ربيع الأول، ونرى بفضل الله سبحانه وتعالى أن الشعب اليمني هو فعلا مرتبط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ويعظم رسول الله ويتأسى برسول الله ويقتدي برسول الله. فنرى حشودا هائلة عندما نعمل مثل هذه المناسبات العظيمة، وهذا يدل على ماذا؟ على أن اليمانيين فعلا هم ارتباطهم برسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم ارتباط كبير، منذ يعني القدم، يعني نرى اليمانيين ونرى وقوفهم ونرى مناسباتهم ونرى تعظيمهم وتوقيرهم لرسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم، هو ماذا؟ هو اتجاها أو اقتداءا بأجدادهم الأوس والخزرج، اقتداءا وتأسيهم بما عمل آل ياسر عندما كان رسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم في مكة، وكان أول من ناصر رسول الله صلى الله ربي عليه وآله وسلم، ومن وقف مع رسول الله صلى الله ربي عليه وآله وسلم في مكة وسط البيئة الجاهلية والضلال والتيهم آل ياسر اليمانيين، وعندما رسول الله صلى الله ربي عليه وآله وسلم دعاهم ل13 سنة، ونرى أنهم لم يستجيبوا في مكة، فأمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة، ونرى في المدينة المنورة هم الذي كانوا في المدينة المنورة هم يمانيون عندما استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم.
0: بالأناشيد والأهازيج والتزيين والإحسان، ونرى اليوم صدم الله سبحانه وتعالى مديرة آزال كذلك اليوم تستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتزيين والإبتهاج والأناشيد وذكرة الله وذكرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والإحسان للفقراء والمساكين، وهذا يربطنا بأننا فعلاً بفضل الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى اختارنا وأن الله ميزنا وأن الله كلفنا في هذا المرحلة بأن نحيي هذا المناسبة على أرقى مستوى، وأن نتحرك على قدم وساق في المعاهد وفي المدارس وفي المساجد، وهذا يدل على ماذا؟ على أننا نقدس رسول الله ونعظم رسول الله، وأن ما فلاحنا وفوزنا إلا بالعودة الجادة إلى هذه المناسبة العظيمة.
1: نعم، نلاحظ أستاذة هنا أنه هناك يعني تحركات مكثفة من قبل العاملات في الهيئة النسائية في مختلف المديريات، برأيك هذا التحرك التكافلي المجتمعي كيف بيسهم في تعزيز التراحم الروابط الأخوية بين العاملات من النساء في أوساط المجتمع المحلي؟
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. فعلا من خلال التحركات من قبل العاملات في التكافل وفي تعزيز التراحم والترابط بيننا وبين، هذا يدل على ماذا؟ على أن قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم، وأن بهذه المناسبة العظيمة وبإحياء هذا المولد النبوي الشريف التي هي ركيزة أساسية في مواجهة كل مخططات الأعداء، لأن العدو اليوم يتحرك لكي يعني يفصلنا عن رسول الله ويفصلنا عن مبادئنا ويفصلنا عن قيمنا ويفصلنا عن أخلاقنا
1: فعلا،
0: فيريد منا أن نتدمر تدمير داخلي، وأن يكون عندنا يعني لا تكون عندنا لا تعاون ولا ألفة ولا تراحم فيما بيننا وبين، لكن عندما نرجع عندما نعود العودة الجادة إلى رسول الله، وعندما نتحرك التحرك الجاد، نرى فعلا كيف تحرك جميع العاملات بكل ثبات وبكل إيمان وبكل صبر وبكل يقين وبكل رحمة، لكي نرسم صورة كبيرة وعظيمة تليق بعظمة رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله، وبأن الله سبحانه وتعالى هو أرسله رحمة للعالمين، فرحمة رسول الله هي متجسدة إلى أن تقوم الساعة، فبهذا التكاتف وبهذه الانطلاقة هي تجعلنا دائما نرتبط برسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، وتذكرنا بمقام النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وبالمنهج الذي جاء ليجعل الأمة في نور وضياء، ويبعدهم من الواقع المسيء الواقع المظلم إلى الواقع الحسن الواقع الذي فيه نور الواقع الذي فيه البصيرة. فنرى بفضل من الله سبحانه وتعالى وبتعزيز التراحم والترابط، رأينا أثره في الميدان، ورأينا أن الكل يتحرك على قدم وساق من أجل أن يكون لنا دور كبير في إحقاق الحق وإزهاق الباطل.
1: نعم، برأيكم أستاذة هنا كيف يتم الاستفادة من هذه المناسبة العظيمة لتوجيه الفتيات والأجيال الناشئة نحو الاقتداء العملي بالسيرة النبوية الشريفة؟
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. من خلال النزول الميداني نرى فعلا الحمد لله رب العالمين، أن الله سبحانه وتعالى جعل لأعمالنا أثر في نفوسنا ولمن حولنا، لو نلاحظ كيف كان من الأعوام السابقة عندما كان نزولنا في الميدان كان نزول صعب، عندما كنا يعني نبين للناس أهمية الارتباط بالمولد النبوي الشريف وأننا نحييها على أرقى مستوى، فكنا نواجه مواجهة كبيرة وقاسية عندما كانوا يقولون يعني ما كان يرددها اللوبي الصهيوني وما كان يرددها اليوم المنافقون من العملاء، عندما كانوا يقولون أن مولد النبي بدعة في بداية يعني تقريبا قبل 13 عام أو 14 عام. لكن اليوم نرى بفضل الله سبحانه وتعالى هناك نقلة عظيمة عظيمة، وهذا ببركة رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله، وببركة القيادة المتمثلة اليوم بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي ربطنا بالله وربطنا برسوله صلوات ربي عليه وعلى آله. ونرى اليوم عندما يكون النزول ونرى كيف الاستفادة، اليوم نرى فعلا أن اليوم هذه الاستفادة لها أثرها في الارتباط القوي برسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، في أننا فعلا عندما نعظم رسول الله وعندما نتحرك التحرك الجاد الذي يعني يجعلنا دائما نكون بمستوى المواجهة، ورأينا استفادة كبيرة في أن هذا الجيل في أن هذا في هذه المرحلة أصبح فعلا يعي من هو العدو الحقيقي ومن هو الذي يجب أن نستأصله من جذوره والذي يجب علينا أن نرتبط به لكي يكون لنا دور كبير وأساسي، هو بالعودة الجادة إلى رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وإلى المنهجية التي جاء بها الله سبحانه وتعالى والذي أتى بها رسول الله صلوات ربي عليه وآله وسلم لإنقاذ الناس من الضلال من التيه من الزيغ، أوليس رسول الله صلوات ربي عليه وآله وسلم الذي قال فيها الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنرى في هذا المرحلة عندما نعود العودة الجادة إلى رسول الله استفدنا الكثير والكثير، في أن فعلا هذا المرحلة بدأ الناس تزكو نفوسهم، فبدأوا اليوم يكون الناس عنصرا خيرا عنصرا صالحا عنصرا يقوم بمسؤولياته يقوم بالدعوة إلى الخير بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، لأنه ارتبط برسول الله الذي هو معلمنا والذي هو قدوتنا والذي هو أسوتنا والذي هو مصلحنا والذي يقودنا إلى الخير والرشاد وإلى المجد والفلاح، ويصلنا بالله سبحانه وتعالى ويكسبنا رضاه ورضوانه ويكسبنا توفيق الله وعونه ونصره. هذه هي استفادة كبيرة، من خلال هذا الاستفادة رأينا عندما تقام وقفات وعندما تقام فعاليات كيف يكون الخروج والتحشيد لهذه الفعاليات ولهذه الوقفات، يعني خروج قوي وكبير استنكارا وغضبا لما يقوم بها اللوبي الصهيوني من يعني إساءات متكررة للمساجد المقدسة ولقضايا الأمة كل الأمة وللإساءات المتكررة للقرآن الكريم. فنرى من خلال هذه المناسبة استفدنا الكثير والكثير، وأن هناك وعي، وهذا يدل على ماذا؟ على أن اليمانيون اتخذوا المسار الذي سار به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، والذين اليوم يتحركون بكل إيمان وبكل ثبات لمجاهدة كل ضغاط العصر.
1: نعم، في مشهد يجسد عمق الارتباط الوجداني والعملي بالمناسبة، يوم أمس حرائر اليمن في أمانة العاصمة قدمت نموذج متجدد من العطاء والبذل، حيث سيرت الهيئة النسائية الثقافية العامة للقوات المسلحة اليمنية قافلة نقدية وعينية كبرى تحت عنوان وأعدوا لهم. لو تحدثينا أكثر عن هذه القافلة أستاذة هنا.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نرى إن عطاء اليمانيون واليمانيات عطاء متجدد، عطاء لا ينقطع، لأننا اليوم في مواجهة قوى الشر وقوى الفساد وقوى الظلم، فلن نقتلع قوى الشر والفساد والظلم إلا عندما ننفق في سبيل الله، وعندما نعد العدة لنرهب به عدو الله وعدو رسوله وعدو هذه الأمة. فالعطاء هو عطاء متجدد، والبذل هو بذل متجدد، ولن يعني على أساس أن احنا سنكتفي بهذا العطاء وبهذا البذل، لكننا بإذن الله بهذا الإنفاق وبهذا العطاء بإذن الله نوصل رسالة كبيرة للوبي الصهيوني وللمنافقين من الداخل والخارج، نقول لهم أن اليمانيون اتخذوا القرار الصحيح والقرار السليم الذي لن ينجينا من الضياع ومن الانحراف إلا بماذا؟ بالإنفاق في سبيل الله لمواجهة كل الأخطار ومواجهة كل التحديات لكي نقتلعهم من جذورهم ونرى أثر الإنفاق. عندما اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى كان للمرأة اليمنية دور أساسي ودور كبير، اليوم عندما تدعم القوة الصاروخية والطيران المسير وتقف جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في مواجهة كل التحديات، رأينا بفضل الله سبحانه وتعالى كيف كسرنا هيبة أمريكا وإسرائيل التي هما فعلا قشة، واليوم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لدينا استقلالية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب المندب، وكيف أننا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه أننا يعني على أساس حاملة الطائرات جعلناها تتراجع إلى يعني مكانها، فهذا يدل على ماذا؟ على أن العطاء متجدد وأن الإنفاق متجدد إلى زوال اللوبي الصهيوني الذي ما يريد مننا إلا الهلاك وما يريد مننا إلا أن نضيع. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا العطاء وعلى هذا الإنفاق، وأننا بإذن الله باذلين المزيد والمزيد حتى النصر أو الشهادة.
1: نعم، القافلة يوم أمس بلغت قيمتها نحو 60 مليون ريال يمني، تضمنت تشكيلة من المصوغات الذهبية الفضية المجوهرات المرجان فضلا عن عملات أجنبية من الدولار وكميات من الذخائر. تقديم النساء لهذه المجوهرات والمدخرات النقدية والذخائر في هذه القافلة يحمل رسائل قوية، برأيك ما هي الدلالات التربوية والروحية التي ترغب الهيئة النسائية وهذه الحرائر اليمن في إيصالها من خلال الاقتران بين أحياء المولد النبوي الشريف ومبدأ الإنفاق والبذل بالغالي والنفيس؟
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. فعلا من خلال ما طرحتيه نرى أن القافلة فعلا كان لها عطائها ولها هيبتها عندما المرأة اليمنية قدمت هذا المبلغ الكبير رضاء لله سبحانه وتعالى، وهي تحمل رسالة قوية وبالذات في هذه المناسبة العظيمة، لأننا نتحرك من منطلق قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فاليمانيون يقتدون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولديهم شدة كبيرة على الكفار على الباطل على الظلم، وأن بهذا القافلة بإذن الله سيكون زوال الظلم وزوال الباطل، وأننا فعلا أشداء عليهم ولا يوجد لدينا لا ضعف ولا وهن ولا ذلة، سنعطي المزيد والمزيد لأننا بهذا الإنفاق نوصل رسالة للوبي الصهيوني وللمنافقين من الداخل ومن الخارج أنهم لن يكثرونا، لأننا اتخذنا المسار الصحيح المسار الذي فيه رضا الله سبحانه وتعالى، وأننا بهذه القافلة نوصل رسالة قوية وعظيمة بأننا رحماء فيما بيننا، نتعامل مع بعضنا البعض في الرحمة، يعني نتعامل مع قضايانا الداخلية بحل سليم، ونتعامل مع قضايا الأمة كل الأمة بالتعاون والتكاتف، وأن نكون مجتمع موحد، وأنهم لن يركعونا لأن ركوعنا هو لله، ولن نذهب إلى البيت الأبيض لنركع لهم كما يذهبون اليوم زعماء ورؤساء، لكننا نحن نركع إلى الله ونحن نقدم هذا القوافل لله وفي سبيل الله لكي نذل اليهود والنصارى ومن والاهم، ولكي نمضي بهذا المشروع القرآني الذي الله هو معنا، وأن بهذا المشروع سينتصر الدين، وأننا برسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم منتصرين، لأنها سنة قائمة إلى أن تقوم الساعة.
1: نعم، من خلال حديثك أستاذة هنا نستطيع اليوم أن نقول أن هذا العطاء الاستثنائي عمق الارتباط الوجداني بالرسول الأعظم في روحية حرائر اليمن وأبناء الشعب اليمني ومدى جاهزية المرأة اليمنية للمشاركة الفاعلة في مسار التصعيد والدفاع عن القضايا المقدسة، وفي مقدمتها ما يحدث اليوم من جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في الولايات المتحدة الأمريكية وهي للمرة الخامسة خلال عامين فقط. نستطيع أن نقول تقول أن المرأة اليمنية اليوم جاهزة لخوض هذه المعركة المفصلية إلى جانب أخيها الرجل؟
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. فعلا أن هذا العطاء هو ارتباط برسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله، وأننا في مسار التصعيد، ولن يعني يفدينا هذا العطاء، لأن عطاءنا هو عطاء متجدد، عطاء يربطنا بالله سبحانه وتعالى ويربطنا برسوله صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم، وأن المرأة جاهزة لخوض العديد والعديد والعديد من الأشياء لكي تكون فعلا إلى جانب الرجل. فنرى اليوم عندما اليوم في هذه المناسبة بالذات اليوم هم يعني يستهدفون القرآن الكريم، وهم يعني على أساس بذلك هم يقيسون مدى وعي هذه الأمة، ويقيسون هل الأمة هي ما زالت مرتبطة بالقرآن الكريم الذي جاء به رسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم بالذات في هذه المرحلة، أم أن الأمة قد تخلت عن الدين وعن القرآن وعن المبادئ وعن الرسول وعن المقدسات وعن نصرة المستضعفين. فنرى أن استهدافهم للرسول واستهدافهم للقرآن هو استهداف لهذا الأمة واستهداف في ديننا، وهذا أخطر نوع من أنواع الاستهداء، لأنهم من خلال هذا الشيء يريدون يعني يقيمون مواقف، كيف تكون مواقفنا، هل مواقفنا فيها غضب وفيها تنديد وفيها استنكار وفيها جهودية وفيها استعداد، أم أن مواقفنا يعني عادية، مواقف يعني مثل بقية الشعوب أنها لا تتأثر بهذا الأشياء. لكن رأينا اليمانيون بفضل الله سبحانه وتعالى كيف يكون، كيف كانت لهم مواقف عملية، وهذه من لوازم الولاء لله ورسوله. عندما اليوم يتحرك اللوبيا الصهيوني ويسيء الإساءات المتكررة لرسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وللقرآن الكريم، ونحن نقول يعني على أساس هذه الإساءات هي تريد أن تقيس نفسيتنا، لكن نرى اليوم اليمانيون لهم مواقف عملية، ولهم اليوم أثبتوا فعلا أنهم يتحركون وفق المسار الذي جاء به رسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله، وأنهم بهذا يعني بهذا الوقوف وبهذا الوقفات والفعاليات يعني يقدمون رسالة بأن بإذن الله لن يسأل عن اللوبيا الصهيوني إلا يمن الإيمان والحكمة، الذي اليوم لهم مواقف عملية ترفع الرأس وتبيض الوجه. ونراهم اليوم فضل الله سبحانه وتعالى كيف هم أول المناصرين لرسول الله، وخروجهم خروج قوي وكبير لمناصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وآله وسلم، ولا يجوز العالم يعني يكون خروج مثل خروج اليمني. واليوم لديهم خروج كبير وعظيم غضبا واستنكارا لما يحدث بالقرآن الكريم من إساءات متكررة، لأن القرآن الكريم هو كتاب الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدينا للتي هي أقوم، هو عرفنا كيف نفسية اليهود والنصارى والمنافقين. فعندما ارتبطنا بالقرآن الكريم اليوم اللوبي الصهيوني بدأ أنه يعني على أساس أنه يعمل هذه الأشياء بالقرآن الكريم، لكن بإذن الله سنكترأهم من جذورهم، وبإذن الله المرأة جاهزة لخوض أي شيء في مواجهة كل التحديات.
1: نعم أستاذ هناء، كلمة أخيرة أو رسالة توجهينها عبر هذا اللقاء وعبر هذا المنبر لكافة الكوادر الميدانية والمشاركات في هذه المناسبة.
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. رسالتي أدعو الجميع إلى الوقوف بحزم ضد محاولات الأعداء، وأن يكون إحياءنا لهذه المناسبة إحياء غير مسبوق، يكون إحياءنا فعلا إحياء يربطنا بالله سبحانه وتعالى ويربطنا برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون خروجنا رسالة تعبر للعالم أجمع أننا اليمانيون من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. فالله الله في التحشيد وفي الثبات وفي اليقين بأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنا، لأننا نحيي مناسبة أعظم مناسبات، وأننا فعلا بهذه المناسبة يعني نتوجه التوجه العملي ونرتبط الارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأننا بذلك نقدس ونعظم رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله مثل ما عظمه الله سبحانه وتعالى عندما قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلينا أن نسلم لله ورسوله في أن نحيي هذا المناسبة وتكون المناسبة لا مثيل لها في العالم. فخروجنا هو رسالة للوبي الصهيوني أننا ما زلنا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، وأننا بإذن الله سنحافظ على إيماننا وعلى هويتنا وعلى عزتنا وعلى ثباتنا وعلى مقدساتنا وعلى قرآننا وعلى نصرة المستضعفين، وأننا بإذن الله بهذه المناسبة نستمد بقوتنا وعوننا من الله سبحانه وتعالى. فالله الله في الثبات، والله الله في النصر، والله الله في أن تكون لنا رسالة قوية لنجهر بها قوة.
1: نعم، شكرا أستاذة هناء المحاجري منسقة مديرية أزال وكذلك ناشطة ثقافية، كتب الله أجرك وإن شاء الله يتمن الله هذا التعب في إحياء وفي نجاح هذه المناسبة، وكذلك إلى أن نصل إلى 12 من ربيع في الفعالية المركزية التي نلاحظ جليا جميعنا إن كان الحاضرات أو حتى العاملات نلاحظ مدى الجهود الحثيثة المبذولة من الهيئة النسائية وكل العاملات في إنجاح وفي جعل هذه الساحة الخاصة بالنساء لوحة جمالية تصل إلى العالم بأكمله، أن المرأة اليمنية ثابتة، أن المرأة اليمنية مضحية وتبذل كل ما لديها في سبيل هذا في سبيل الله بالدرجة الأولى، في سبيل القضية المحقة والعادلة. شكرا لك أستاذة هناء المحاجري.
0: شكرا لكم.
1: في أمان الله.
0: في أمان.
2: بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا، وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. نأمل إن شاء الله من شعبنا العزيز التفاعل الكبير في الاستعداد لهذه المناسبة وفي التحضير لها والحضور بالشكل الكبير إن شاء الله في كل الفعاليات التي ستقام في يوم 12 من هذا الشهر المبارك الأغر. كتب الله أجركم وبارك فيكم.

تلك الإساءة بقدر ما تعبر عنه من حقد اليهود وأذنابهم الصهاينة على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية هي تكشف عن انزعاجهم الشديد من القرآن. الحركة اليهودية والصهيونية وكل أذنابها الصهاينة تجد في القرآن الكريم أكبر ما يمكن أن يحصن الأمة الإسلامية والمجتمع البشري من شرها وفسادها وطغيانها وإجرامها واختراقها. يدركون أهمية القرآن الكريم وأن المجتمع البشري بشكل عام، الأمة الإسلامية على نحو أخص، ومن يعي من أبناء الأمة الإسلامية عظمة القرآن ويعود إلى القرآن الكريم عودة واعية للاهتداء والاتباع والتمسك والعمل، هو الكفيل بأن يرتقي بهذه الأمة ومن يتحرك منها على هذا الأساس ليكون في مستوى إحباط وإفشال كل المخططات الصهيونية وإلحاق الهزيمة بها والدفع لشرها وإجرامها وفسادها والتحطيم لكل ما تمتلكه من مساعي الإضلال وما تتحرك فيه من وسائل الباطل التي تخترق بها مختلف الشعوب والبلدان.

إحراق نسخة من المصحف الشريف في أمريكا، مخطط صهيوني يكشف عداء متجذرا للإسلام والقرآن. يقول عباس القاعدي تمثل جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في الولايات المتحدة الأمريكية امتدادا طبيعيا لنهج الكراهة والعنصرية الذي يحكم سياسات العدو الأمريكي تجاه الإسلام والمسلمين، ويمارس سلسلة اعتداءات ممنهجة تكشف عن عقيدة يهودية صهيونية معادية للقرآن والإسلام متجذرة في المؤسسات الأمريكية والغربية التي تحاول فصل الأمة عن مصادر هدايتها. وفي ظل تصاعد موجات العداء الممنهج للأمة وقرآنها ومقدساتها الإسلامية، تبرز واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف في أمريكا للمرة الخامسة خلال عامين فقط، حيث يتجرأ المتطرف الأمريكي والمرشح ولمقعد مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا الأمريكية المجرم جي لانج على الإساءة للقرآن الكريم من جديد، ويظهر في من مدينة ميامي الأمريكية بمقطع مستفز وهو يحرق نسخة من المصحف الشريف ويدوسه بأقدامه الساقطة والنجسة ضاحكا ومستهزئا بأمة الملياري مسلم، وهو ما يؤكد أن مسألة الإحراق ليست في إطار كفرهم به، وإنما تعبير عن موقفهم العدائي في إطار مخطط شامل ومتكامل لتدمير الأمة. هذه الجريمة ليست الأولى، ففي 12 مايو 2026 أقدم المجرم نفسه على إحراق نسخة من المصحف الشريف بالقرب من مسجد في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، وقبلها وضع نسخة من المصحف في فم مجسم خنزير كدعاية انتخابية رخيصة في إساءة مباشرة ورسالة عدائية صريحة وحرب معلنة ضد الإسلام وأقدس المقدسات الإسلامية. هذه الجرائم تكشف عن حلقة جديدة ضمن سلسلة ممتدة من الاستهداف الذي يتجاوز كونه حماقة فردية ليكون جزءا من مخطط استراتيجي لحرب علنية يرعاها النظام الأمريكي الصهيوني الذي يسعى للنيل من الهوية الإسلامية والوجودية للأمة. هو من يرى أن انتقاد الصهيونية معاداة للسامية، أما الإساءة إلى القرآن وإلى الإسلام فحرية شخصية.

0: إن تكرار موجات الإساءة إلى القرآن الكريم دون توقف تأخذ أشكالاً أكثر استفزازاً في كل مرة، لكنها على ما يبدو لم ترق بعد إلى استفزاز مشاعر ملياري مسلم، أو هكذا يرى غالبية المسلمين وحكامهم، إلا من رحم ربي وهم استثناء. وفي صدارة هذا الاستثناء الشعب اليمني الذي يخرج في ظاهرات ومسيرات شعبية حاشدة في مختلف المحافظات تنديدا بالاعتداءات المتكررة وحرق نسخ من المصحف الشريف في أمريكا والغرب، وتعبيرا على السخط الشعبي الواسع واعتبار المساس بالقرآن الكريم خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. بالتالي فإن اتساع دائرة الإساءات والاستهداف الرمزي للإسلام ورموزه من أمريكا إلى هولندا والنرويج والدنمارك والسويد والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الإسلام والقرآن ونبي الإسلام وكل ما هو مقدس إسلامي، وسط تكرار هذه الجرائم الأخلاقية لا يعكس فقط الانحدار القيمي لمدعي الديمقراطية في الغرب، بل يكشف في جوهره عن حالة فزع وجودي من التأثير المتنامي للقرآن كقاعدة ارتكاز ومصدر قوة وإلهام للشعوب المستنهضة، وكذلك دليل على أن القرآن لا يزال يشكل خطرا وجوديا في نظر أعداء الأمة، وأن هذه الجرأة الغربية جاءت نتيجة هجران المسلمين للقرآن عمليا، مما جعل الأعداء يستخفون بأمة لا تلتزم بدينها في مواجهة العدوان.
1: للمرة الخامسة في عامين فقط يتجرأ الأمريكي المرشح لمقعد مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا الأمريكية المجرم جيلانغ على الإساءة للقرآن الكريم من جديد، ويظهر من ميامي الأمريكية بمقطع مستفز وهو يحرك نسخة من القرآن الكريم ويدوسه بأقدامه الساقطة والنجسة ضاحكا ومستهزئا بأمة الملياري مسلم. هذه الجريمة ليست الأولى، ففي منتصف مايو من هذا العام أقدم المجرم نفسه على إحراق نسخة من القرآن الكريم بالقرب من مسجد في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، وقبلها وضع نسخة من المصحف الكريم في فم مجسم خنزير كدعاية انتخابية رخيصة في إساءة مباشرة ورسالة عدائية صريحة وحرب معلنة ضد الإسلام وأكدس المقدسات الإسلامية.
2: سيتم حرق المصحف في مبنى بلدية مينيابوليس.
1: موجات الإساءة إلى القرآن الكريم تتكرر دون توقف وتأخذ أشكالا أكثر استفزازا في كل مرة، لكنها على ما يبدو لم ترق بعد إلى استفزاز مشاعر ملياري مسلم، أو هكذا يراها غالبية المسلمين وحكامهم، إلا من رحم ربي وهم استثناء، وفي صدارة هذا الاستثناء أهل اليمن، يمن الحكمة والإيمان. هذه الإساءات ليست أفعالا فردية، بل حرب علنية يرعاها نظام أمريكي صهيوني مجرم يكيل بمكيالين، فانتقاد الصهيونية معاداة للسامية، أما الإساءة إلى الإسلام فحرية شخصية.
3: هذه حرب دينية، من الذي سينتصر فيها في نهاية المطاف؟
1: تتسع دائرة الإساءات والاستهداف الرمزي للإسلام ورموزه من أمريكا إلى هولندا والنرويج والدنمارك والسويد والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الإسلام والقرآن ونبي الإسلام وكل ما هو مقدس إسلامي، وتضيق في المقابل خريطة رد الفعل الإسلامي في 52 دولة إسلامية بلا موقف إسلامي موحد. فأمة الملياري مسلم تكتفي بالمشاهدة الباردة من دون حراك ولا موقف رادع يوقف هذا المسار التصعيدي، فلا تبادل تجاري توقف، ولا سفارة أو قنصلية أغلقت، ولا علاقة قطعت، وذاك ما يشجع الصهيونية على التمادي أكثر فأكثر في الجريمة والإغالة في الدم والتغول في الأرض والإساءة إلى أقدس المقدسات. تتكرر الإساءات إذن، ويتكرر معها السؤال المطروح دائما، إلى متى تستمر محزلة الغرب الكافر بمقدساتنا، ومتى يخرج الموقف الإسلامي رسميا وشعبيا من حدود الغضب المؤقت إن حصل إلى خطوات عملية تضع حدا للمجرمين وجرائمهم على حد سواء.
4: يا أمتي غضب غضب.
5: أوجه رسالتي إلى أمتنا الإسلامية والعربية، متى عاد تتحركوا؟ متى عاد تتحركوا؟ ودينكم هذا ينهار، ودينكم هذا ينهار من قبل أعدائكم، ودينكم هذا ترامب يسيء إلى مقدساتكم، يسيء إلى مقدساتكم، إلى كتاب الله، إلى مكة المكرمة. اتحركوا أي عن عاد تتحركوا في هذه الأوضاع المستثنائية، اتحركوا في هذه الأوضاع ضد أعداء الله الذين ينتهكون دينكم، ينتهكون إسلامكم، ينتهكون مبادئكم. ورسالتي إلى ترامب الكلب، ترامب الكافر، يا ترامب إن هذا إساءتك، إن إساءتك لديننا ومبادئنا وإسلامنا فإنها تشكل زوالك أنت والصهاينة أجمع. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس للإسلام.
6: إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
7: نسمع صوتنا للعالم، هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

0: فرض الخروج هنا لننكرها وجب.
1: غضب غضب.
2: تبقى حوالي 11 يوما للفعالية المركزية وللمناسبة العظيمة التي ينتظرها أبناء الشعب اليمني خاصة والأمة الإسلامية عامة. هذه المناسبة التي لطالما أحياها أبناء الشعب اليمني بفرح وبابتهاج وبمحبة وبإخلاص وبوفاء للرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، في ظل خنوع وسكوت العديد من الأنظمة العربية وكذلك من يسمون أنفسهم مسلمين، وهم لا يكنون لهذه الشخصية العظيمة أدنى محبة وأدنى وفاء وأدنى ارتباط. هذه الشخصية العظيمة التي من ارتبط بها انتصر، ومن ارتبط بها نجا، ومن ارتبط بها استطاع أن يواجه هذه الغطرسة ويواجه المشركين والكفار اليهود والنصارى وكل من تعاون في إنهاء الأمة الإسلامية وتضليل الأمة الإسلامية في عقيدتها وفي هويتها وفي ثقافتها. اليوم سيحيي أبناء الشعب اليمني بإذن الله هذه الفعالية بزخم كبير، طالما وهو يترقب وينتظر بفارغ الصبر وبفارغ الشوق لإحياء هذه المناسبة العظيمة. هو حاليا يقيم الفعاليات، الندوات، المجالس، الأنشطة التكافلية، العديد من الأنشطة التي تقام حاليا بمناسبة المولد النبوي الشريف، لكن ننتظر في 12 من ربيع لنحيي هذا اليوم العظيم بمحبة، بإخلاص، برسائل قوية تنطلق لكل من حاول أن يضلل أو يقلل من هذه الشخصية العظيمة. صلى عليك الله يا رسول الله وعلى آله الأطهار المنتجبين. إذن مستمعينا الكرام، بهكذا وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية. نشكر من كانت ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة هناء المحاجري منسقة مديرية آزال وكذلك ناشطة ثقافية. الشكر لكم أيضا على حسن المتابعة والإصغاء، تقبلوا خالص التحايا. إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، إعدادا وتقديما على أحمد الكبسي، في أمان الله.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي، شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عاي أخرونا
7: بالعكس، سوي فحصك بروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو،
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
1: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
0: سام اف ام والعود احمد.
13: اوجه كلامي الى قبائل اليمن قبيله قبيله، انتم الاحرار، انتم الصامدون.

0: سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام، اذاعتك انت.
1: سام اف ام، وقفة اعلانية.
2: الساعة الان 10:10، برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
1: سام اف ام، عدنا.

0: الأول.
1: إن هذا الكتاب سيكون حجة عليكم يوم القيامة، سيكون حجة عليكم يوم القيامة، وسيكون خصيمكم يوم القيامة. نقول لهم والله ثم والله لو نسير ذرات في الهواء لما تركنا كتاب الله، ولما تباطأنا، ولما تخاذلنا، ولنحمينه بأنفسنا وأولادنا وكل ما نمتلك بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: وسكوتهم عن القرآن الكريم وابتعادهم عن القرآن الكريم والذي أوصلهم إلى هذا الدرجة من الذلة والضعف والهوان، ووصلوا إلى تحت أقدام من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، من يقوم الآن بالإساءة إلى القرآن الكريم وإلى نبي القرآن الكريم وإلى من جاء بالقرآن الكريم وإلى أمة القرآن الكريم بكلها؟
0: بأن كتاب الله سنحمله بيميننا وسلاحنا سنحمله بشمالنا، ونحن في كامل الجهوزية والاستعداد التام لمواجهة أعداء الله في جميع المجالات.
3: سنضحي عن القرآن، سندافع عن القرآن الكريم ما دمنا أحياء، ونقول لأهلنا في لبنان وفي هذا الخروج أن احنا إلى جانبكم ولن نتخلى عنكم بإذن الله تعالى. وإلى مجاهد حزب الله، سدد الله خطاكم وسدد رميكم وثبت أقدامكم ونصركم وأيدكم بنصره ووثقنا بوعده بالنصر.
4: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، والقضية واضحة، من هو الظالم ومن هو المظلوم، من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه. بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل، فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد، التوثيق الإعلامي للجرائم يشهد ونشر في وقته وزمنه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المضطهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حيا بكم ورحبوا. أنا دارنا فاجأتكم وقررت أفعل لكم مفاجأة اليوم. المهم، كيف حالكم؟ وأهلا وسهلا بكم، حياكم الله يا أصدقائنا المستمعين أينما كنتم تستمعون لإذاعة سام اف ام الحكمة اليمانية 99.1. أهلا وسهلا بكم في برنامج أبو الحماهم. اليوم أبو الحماحم قرر يتجهز لاحتفال المولد النبوي من اليوم، تخيلوا. المهم، شاكون معاكم أنا أخوكم عمرو، ومعي الأستاذة وأختي وزميلتي بتول خالد، وستكون معنا الأستاذة أماني في الإخراج. أهلا وسهلا بكم.

طبعا وكما جرت العادة نتكلم عن موضوع، وبما أن احنا اليوم في هذه الأيام في أهم أيامنا وأهم أيام السنة، وهي ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل وأزكى وأتم التسليم، نتكلم اليوم عن أهمية القدوة وكيف أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هو الأولى أن نقتدي به؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم الغرب الكافر أو اليهودي المنافق أو بعض الممثلين الساقطين أو بعض الممثلين أو بعض المشهورين الذي ما بيش معهم خبر، يعني فاضيين فارغين ما معهم مهرة؟ من هو الأولى بالقدوة؟ هذا أولا. ثانيا الموضوع الرئيسي والأساسي طبعا هو أكيد القدوة وكيف أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي الطرق والوسائل للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل كما يقول بعض الناس نلتزم بالسنة وخلاص، بالسنن في الصلوات والسنن في الأفعال والسنن في المساويك والسنن في يعني غيرها من هذه المواضيع، أو أننا نلتزم بكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء من فعل أو قول أو سنة أو أي شيء يتركه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأخذه وبالاقتداء به، حيث قال في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية الكريمة التي تأمرنا بالقدوة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني نقتدي برسول الله. كيف نقتدي برسول الله؟ ما هو الشيء الذي يقودنا إلى الاقتداء بهذه الشخصية العظيمة وبهذا الرسول الكريم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين؟ يعني كيف أننا نقتدي؟ هل نجلس نصلي ونستغفر ونتوب ويكون ما بش مثلنا في الصلاة وفي الاستغفار ونختم 10 مصاحف في أسبوع واحد وخلاص وإحنا، ولا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء؟ نقتدي به في الصلوات، نقتدي به في الصيام، نقتدي به في أعمال الزكاة، نقتدي به في اتقاء الله سبحانه وتعالى، نقتدي به في الجهاد، نقتدي به في الإنفاق، نقتدي به في التراحم فيما بيننا البين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حثنا على التراحم فيما بيننا البين، وحثنا على، وهو أيضا كان رحيم على أهله وعلى المسلمين وعلى كل من يدخل في هذا الدين الحنيف. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني ايش؟ يعني ايش؟ احنا ما نكونش غليظين القلب ولا نكون الناس فظين، يعني الناس بيتجنبونا، الناس ما بيتعاملوا معنا. ليش؟ يقول لك والله هذا انسان جلف، يعني انسان ما يراعيش مع مشاعر الناس، ولا انسان ما يراعي، يعني كلماته جارحة، والله هذا إنسان يعني حتى مع أهله، مع أمه وأبوه للأسف الشديد كلماته جارحة. يعني كيف نكون مقتدين برسول الله وعاد إحنا ما وصلنا إلى هذه المراحل أن إحنا نقتدي به في كل شيء؟ طبعا مثل العادة سنستقبل اتصالاتكم على 01-322-6533 وأيضا الرسائل على 77-099-1991.

وبلغ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مستوى العظمة، وحطم الرجم القياسي في مرتبة كمال الأخلاق بما لم يصل إليه قبله أحد من البشر، ولا يصل إليه أحد بعده. ولذلك قال الله تعالى بشأنه في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. فتبوأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم موقع القيادة الرشيدة للمجتمع البشري بجدارة، وتأهل للسير بالأمة في طريق الخلاص والفلاح والسعادة، نبياً عظيماً يتحرك متصلاً برعاية الله وتدبيره وهدايته وبأمره وإذنه. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمةً

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الله مستمعينا الأكرم من جديد، ونرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الأطفال أبو الحماحم. واليوم أكيد بنتكلم حول كيفية تجسيد القدوة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. معنا أولى الاتصالات. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم عائشة الكرام من مصاب السافل.
0: ما هو؟
1: معكم عائشة الوطن مصاب السافل.
0: أهلا وسهلا.
1: الأولى التحية لكم والتحية للأستاذ عمرو. وأين الأستاذ أبو الحماحم اليوم؟
0: غايب مسافر.
1: سلموا لي عليه. وهذا رسول الله يا أمة الإسلام، لابد نفرح ونزين قلوبنا قبل ما نزين بيوتنا ونزين الشوارع، لأنه نطهر قلوبنا من الحسد والحقد، لأن هذا رسول الله كان لا يحقد ولا يحسد، ونخلي قلوبنا طاهرة من كل الدنس من كل شيء، ونزين قلوبنا والشوارع وهكذا، ونقول لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله، ونطلب زامل.
0: تفضل.
1: نطلب زامل هيبة المنظر لسان المسعودين إن شاء الله تطلب الزامل
0: إن شاء الله. شكرا كثيرا.
1: الله يبلغ سلامي لأستاذ أبو الحماحم.
0: شكرا كثيرا. هنا أول رسالة من الرسائل بتقول صباح الخير وأسعد الله صباحكم بكل خير عزيزتي الغالية بتول والأستاذ أبو الحماحم، كيف الحال؟ قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان صلوات الله عليه وعلى آله يتألم لكل مشقة تصيب أمته، وسعى إلى هدايتها وخيرها ونجاتها في الدنيا والآخرة. ونقول للذي أساء إلى القرآن أنت أنجس وأحقر من الحيوانات المفترسة. تحياتي لصديقتي أخت الشهيد من الدريهمي، معيش تسبيح حسن من صعدة. حياش الله يا تسبيح. نذكر المستمعين الأكارم بأرقام التواصل 3226537091991. تاريخنا عبر السنين شيعة معنا اتصال. ألو ألو. طيب طبعا يعني بالنسبة لي تجسيد القدوة للمصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، أول شيء نشتي نفهم يعني قبل أن يعني نتكلم مع الأطفال، نتكلم مع الأم والأب كالمربين للأطفال وأولياء أمورهم. يعني أنا مربي لأطفالي، وبين أحكي لهم أنه ضروري نقتدي برسول الله وما نكذبش، وابني بيرن التلفون واقول لك قول ما بحد قول ما بحد. يعني هذا اول شيء الطفل يعني عيقول كيف بيقول لي اكذب، وانا يعني كيف بيقول لي اكون صادق وهو اول واحد بيكذب. فهذا الشيء عيزرع في نفس الطفل انه خلاص يعني يكذب نفس امه وابوه. شيء ثاني لما اتكلم حول موضوع يعني احترام الجيران، وانا او يعني بين علاقتي مع جيراني مش هي سابره ومش هي تمام، والناس كل من عرفني يعني بتكلم علي. معنا اتصال وبعدين نواصل الكلام. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا. وعليكم السلام.
2: اسعد الله صباحك استاذه بتول.
0: اهلا وعليك اسعد الله صباحك. تفضلي، من معنا؟
2: معك ميس.
0: اهلا وسهلا يا مس، كيف الحال؟
2: الحمد لله بسمع صوتك استاذه.
0: الله يحفظك، تفضلي.
2: ايش يا استاذه اليوم بتكلموا اصلا عدني لا فتحت الراديو.
0: بنتكلم حول القدوه، الاقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى اله.
2: اكيد يا استاذه بتول، بنقتدي بالرسول اصلا مع رسولنا ونبي محمد. اكيد يا استاذه بعض الذي هنا متخلفين ما يكتدوش، يقولوا إن مولد الرسول بدعة وما هي شيء نحن تبع مدري إيش. يا غراء إن شاء الله مكتدين بالرسول إن شاء الله.
0: الله المستعان.
2: أنا أشوف بعض المناطق الذي هن محل المرتزقة يقولوا لك إنه شيعة واحتفلوا مولد الرسول. يا أخي إحنا بنحتفل بالمولد من أعظم الأعياد.
0: الشيعة بيحتفلوا بميلاد الرسول، والسنة بيحتفلوا بميلاد المسيح وعيد الشجرة وعيد الكريسماس وعيد وعيد وعيد وعيد وجي عيد ميلاد الرسول. لا لا لا لا بدعة.
2: أيوة أكيد. وعد باقي المملكة العربية الذي هي سنة والذي هي الكعبة، موسم الرياض احتفلوا بات مولد الرسول، لا عندهم حرام بدعة.
0: الله المستعان.
2: وتحياتي لكم وتحياتي للإذاعة سام، وكمان تحياتي للجيهان من محافظة إب، وأتمنى أي أنشودة تطلعوا لي
0: إن شاء الله. شكرا.
2: يلا شكرا،
0: في أمان الله.

0: أنا رسالة بتقول وأجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. مشير عبده من وصاب الأسفل، حياك يا مشير. حياك
1: معنا اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
2: ألو.
0: أيوة تفضلي.
2: كيف حالك أستاذة مسعود؟
0: حياش الله يا تفضلي.
2: نورت لدى يا عمر، مرحبا وأهلا بكم.
0: بنوركم.
1: من معنا؟
2: حفيدة الزهراء من محافظة الحديدان برية الضحي.
1: أهلا وسهلا يا حفيدة الزهراء، تفضلي.
2: طبعا المولد النبوي الشريف مولد عظيم، ومولد أكيد أن نقتدي بالمصطفى الهادي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا نصفي قلوبنا من الغل والحقد وكل شيء يعني يعاني منه البشر اليوم ويقولون بأنه بدعة، أيضا أن نقول لهم أنه ليس بدعة بل هو ميلاد خير البشر، خير الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. والذي بيقولوا إنه بدعهم بيفعلوا البدع كلهن وما يشفعلوا هذا البدع، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: نعم يعني كثيرهم يعني يقولون بدعة ويقولون إيش يعني رغم نحسد لهذا المولد العظيم، يقولون لنا ما معاكم يا من عروس، ما معاكم يا حوشة، يعني احنا نفخر بأن يقولون زي نبيات نفتخر بهذا القدر العظيم بأننا بهذا الاسم يسموننا بفخر أهل العرب جميعا
0: صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شكرا لش
2: شكرا. ممكن نطلب دامل؟
0: تفضلي.
2: هامة الأرواح.
0: هامة الأرواح إن شاء الله. شكرا لش.

0: حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد، ومعنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نهني الشعب اليمني بقدوم المولد النبوي الشريف.
0: صلوات الله على محمد وآل محمد. من معانا؟
1: معكم أسلم محمد العباسي.
0: أهلا وسهلا، شكرا يا أسلم.
1: ونهني القوات المسلحة اليمنية ملك وحي سريع فأكون بسلامات على الجيش اللي بمارب واللي بالمقاء.
0: الحق غلب، وبإذن الله الانتصار ما دمنا
1: إن شاء الله الانتصار قريب
0: بإذن الله. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.
1: طلعوا لي زامل. لا مهزني
2: زامل،
0: ما هزني
2: إن شاء الله.
0: يلا شكرا.
2: شكرا
1: لك. يلا شكرا لكم.
0: شكرا، في أمان الله. رسالة بتقول السلام عليكم، كيف حالكم؟ الحمد لله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. نعم يا سيدي يا رسول الله، رحلت عنا يا حبيب قلوبنا، وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وتركتنا على محجة آل البيت. ها نحن يا رسول الله في يمن الإيمان، لبيك يا رسول الله. من براءة من بيت الفقيه، شكرا كثيرا لك يا براءة. معنا اتصال. ألو يا جو، يا جو كيف أنت؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله يا جو.
3: يا طلع،
0: أنت بتفرحي بالمولد؟
3: أيوه.
0: بتحبي المولد؟
3: أيوه.
0: ليش بتحبي المولد؟ أنت تحبي رسول الله؟ يلا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد.
3: محمد
4: على محمد وآل محمد.
0: شاطرة جود. يا جود.
3: ماما تعتبر
0: طلب. ما هو؟ أنت تحبي رسول الله؟ شاطرة جود. يا جود أنت عسيري المولد لما يجي يوم 12 ربيع أول؟
3: أيوه.
0: إن شاء الله. قولي إن شاء الله.
3: ماما.
0: مع ماما؟
3: أيوه.
0: شاطرة يا جود. شكرا يا جود الشاطرة.
3: باي
0: باي. باي
3: باي.
0: عاد التالي هدية؟
3: ايوه.
0: خلاص انا عاد اجي عندكم والتالي هدية، وانا ادي لك هدية.
3: طلع.
0: يا صاحبتي يا جود.
3: يلا يا بابا يا دو.
0: يلا باي باي يا حبيبتي.
2: رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، فعلا الشوق زاد وبكل لهفة سنستقبل المولد النبوي اليوم، مولد ومنتظرينش في بيتنا يا بتول. معاكم وجدان الهاجسي. شكرا لش يا وجدان. وأيضا رسالة أخرى بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حاولوا يا من عانى في وجهكم تكونوا تكتبوا سوا سوا. المهم بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، تحياتنا لكم وتحياتنا الأفضل دكتور وإعلامي ومذيع وبتول. عادم جالسين يا بتول على نفس الخبر.
0: أيوة.
2: وتحياتنا للعميد، أنا بيسموني العميد ليش؟ تحياتنا للعميد عمرو ولا الأستاذة المنسقة أماني، هي مخرجة ومنسقة ومهندسة صوت وصاحبة لمسات إبداعية. المهم شكرا لكم يا صاحب الرسالة، ما كتبش اسمها. المهم 770991913225.
0: معنا اتصال.
5: صباح الخير أستاذة بتول.
0: أهلا وسهلا.
5: حياك الله، تحياتي لك وتحياتي يا من معنا اليوم عمرو.
2: ايوه،
5: سعد صباحك بالخير.
2: حيا ان شاء الله. تفضلي، من معانا؟
5: معكم بنت اليمن.
2: تفضلي.
5: اول شيء تحيتي لك وتحيتي للاستاذة بتول، تحيتي لابا الحماحم، وتحيتي الاماني. مفضل قولي سعد صباحك بالخير يا استاذة اماني. اهني الشعب اليمني بقدوم مولدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن اخي يشارك تكرما؟
2: ها؟
5: يمكن اخي يشارك؟
2: اكيد. تفضل تفضل.
5: صباح الخير ابو صح
6: ابو صباح الخير.
2: صباح النور.
6: كيف حالك عمو؟
2: حياك، كيف حالك؟
6: الحمد لله.
2: ايش اسمك؟
6: اسامة.
2: اسامة؟
6: ايه.
2: حياك يا اسامة، حياك، تفضل.
6: من معانا؟ اي ريان؟
2: معك ايش؟
6: اي ريان.
2: والله ما
0: ايمن.
2: ايمن ولا اسامة؟
5: لا لا، يقول لك من معنا ريان. زعما انت ريان؟
2: ما انا ش ريان.
5: همين،
2: حياك الله. معك مشاركة يا اسامة؟
6: ايوه.
2: يلا سمعني.
6: وهزني.
0: يلا سمعنا. ما هزني.
6: ما هزني. ايوه هزني.
0: يلا شكرا يا اسامة.
2: شكرا لك يا اسامة.
0: طبعا به رسالة عجيبة، بس يعني ان شاء الله الذي رسلها يشرح الموضوع. قال اهني السلام عليكم، كيف حالش؟ اهني الشعب اليمني بمناسبة الميلاد الشريف، واهني المشركين. ما فهمت فكرة اهني المشركين هذا.
2: المشاركين.
0: المشاركين. طيب واهني المشاركين. واطلب زامل مدري.
2: زامل مدري ان شاء الله اذا هو موجود. مدري مدري ابشر يا مدري.
0: معنا اخت نصار. اهلا وسهلا يا اخت نصار. معنا اتصال. الو.
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: استاذ عمرو.
2: اهلا يا استاذه.
0: اهلا يا بنت حجه.
2: بنت حجه
7: نورتوا وعوده حميده.
0: حياكم.
7: الو.
2: ايوه تفضلي. تفضلي. ايوه معش بنسمعش، تفضلي.
7: طيب نعم. اولا الله يصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. نحن في هذه الايام نعد ونستعد لمناسبه عظيمه على قلوبنا، وهي ذكرى المولد النبوي الشريف. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يمثل ضربه قويه للمنافقين والمتشددين بالاسلام، والاسلام بريء منهم ومن اعمالهم، وهذا ما حدثنا واخبرنا به الله سبحانه وتعالى عنهم في توجهاتهم وأعمالهم، الذي تثبت لنا أن هؤلاء هم أيادي صهيونية، وهم ليسوا مجرد منفذين للأوامر المشروع الصهيوني. يدعون الإسلام وهم إلى اليهود أقرب منافقين العرب، وبعرين الخليج تنطبق عليهم الآية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نحن نقول لهم بلسان القرآن: أتبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لكم التحية جميعا.
2: وليش التحية أيضا. شكرا لش.
0: شكرا. في أمان الله. به رسالة بتقول: السلام عليكم، كيف حالكم؟ اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله. نحتفل وغصبا على المنافقين ونرفع الصوت والشعار ونقول لبيك يا رسول الله. معكم يعقوب الوصابي. أهلا وسهلا يا يعقوب. معنا اتصال. ألو.
8: سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا يا خالة.
8: أهنيكم بالمولد النبوي الشريف.
0: اللهم صل
8: على عيون الأبرار والحاسدين. إحنا نحتفل واللي يبقى له مرض يمرض ويحلق له الجوع وقت المولد. الله يجعلكم بخير إن شاء الله يا رب.
0: الله يحفظكم ويدي لكم العافية، وكل عام وأنتوا وكل أحبابكم وأهلكم بخير.
8: يا رب أنتوا بخير إن شاء الله، والسيد بخير منصور، وإن شاء الله يحفظ المجاهدين بالبر والجو والبحر. ربنا يحفظهم، ربنا يكثر من عدتهم، ربنا يسدد رميتهم، الله ينصرهم يا أرحم الراحمين.
0: يا رب يا الله.
8: الله ينصرهم يا أرحم الراحمين، ويديهم حفظهم الله، نصرهم الله بالبر والجو والبحر.
0: يا رب.
8: وأنتوا والإعلاميين والمخرجين من المخرج من يونس، تحية ليونس، تحية للإعلاميين كلهم فردا فردا، والمخرجين حفظكم الله، عافيكم الله.
0: الله يعافيكم يا رب.
8: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
2: شكرا. الله يبارك فيك. شكرا لش يا خالتي.
8: الله.
0: شكرا كثيرا. في أمان الله. معنا اتصال.
2: الو.
9: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
9: كيف الحال يا عمرو؟ كيف بثور؟ كيف المخرجه؟
2: حياك الله يا اثير.
0: حيا بش يا اثير.
9: الله يحييكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأسس دولة الإسلام الأولى في المدينة المنورة، وانتشرت رسالته في بقاع الأرض بفضل جهوده المباركة، فأرسله الله رحمة للعالمين فكان أمة بشخصيته فكان رسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وما زال القدوة والأسوة لنا، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالرسول محمد يعتبر قائدا وقدوة لنا ولجميع المسلمين في كل زمان ومكان، فنحن نحتفل بهذه المناسبة رغما عن كل عميل وظالم، فنقول لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: الله ما شاء الله يا أثير، شكرا لش.
9: شكرا لكم، وأطلب زامل على المولد النبوي على ذوقكم، وتحياتي لجميع المشاركين، وتحياتي لمنار شوكاني وكذلك هاجر، وأيضا تحياتي للأستاذة زينب والأستاذة بوثينة، وتحياتي لكل من بيسمع هذه الإذاعة المميزة، كذلك تحياتي للمخرجة، وتحياتي رب الحماحم، وفي أمان الله.
2: شكرا لش، في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل اسمها الجمعيات التعاونية ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخلونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
8: فمع اقتراب قيام الساعة ونهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة للوجود البشري والتي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ. يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. رسالة وهنا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كيف حالكم؟ وعليكم السلام. أول شيء كيف حالكم يا أستاذ يا دكتور عمرنا؟ ما نش دكتور والله أننا مذيع. ويا أستاذه بتول المولد النبوي ما نحتفلش به في البيت ولكن نحتفل به في قلوبنا ونحتفل به في قلوبنا معاكم وجدان من تعز. حياش الله يا وجدان. وين أبو الحماحم اليوم؟ أبو الحماحم غايب. وأنا أشكرك يا عمر لأنك رجعت الإذاعة. شكرا لش ونورت الإذاعة. هي قالت مش وانا والله
1: أنت وذمتك الصدق.
0: هي قالت مش وانا
1: أنت وذمتك. طبعا وجدان تحياتنا ليش. والاحتفال في القلوب يعني هو واجب علينا، لكن إظهار الابتهاج والفرح أيضا من الواجبات. فإذا قدرتي يعني خصوصا أنه يعني أنتوا في تعز، ما أدري يعني احتمال أن أنتوا في مواقع مسيطرين عليها،
0: في مواقع
1: المرتزقة، فالله يكتبكم ويتقبل منكم الاحتفال وأكثروا من الصلوات على محمد وآل محمد. لكن إذا كنتوا في مواقع تسمح لكم بالاحتفال فشاركوا بالاحتفال، لأن المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله يستحق الفرحة ويستحق الابتهاج. كل التحية لشيا وجدان على المشاركة.
0: والرسالة أخرى بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم وكيف أنت يا عميد؟ أنا ما نش عميد، أخبر من سماني العميد أهم شيء. يا عميد عمر، أتمنى أن يحضر الناس كلهم في الساحات أخوكم حمدان العفيف بإذن الله. يا حمدان شكرا لك.

0: وليس
1: معنا اتصال. الو الو الو، صباح الخير. صباح النور.
2: صباح النور والعافية، كيف حال شابتو؟
1: الحمد لله، وانت كيف انت؟
2: حياك الله.
1: معي مشاركة،
2: تفضلي.
1: اشتي اقول للمشاركين لما تشاركوا معنا وطوا صوت الراديو وغلقوا قصتي، وطوا صوت الراديو واسمعونا من التلفون ودوروا مكان في تغطية. الو، عاد انا كملت.
2: رسالة أخرى بتقول: صباح الخير، قد جهزنا عندنا في مدينة صعدة، معاكم بنت صعدة الزامل نور النبي. شكرا لك يا بنت صعدة، فعلا الفعاليات في صعدة بتكون أكثر من الفعاليات في أي محافظة أخرى.
1: ما شاء الله عليهم، نحتفل في صعدة
2: إن شاء الله قريبا. نسير صعدة من 20 صفر ل 12 ربيع إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، ونذكر بأرقام التواصل يا عمرو
1: 3-2-2-6-5-3 مسبوك بصفر واحد أو 7-7-0-9-9-1-9-9-1-9-9-1 للرسائل. معنا اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معكم محبة الإعلام اليسير الحين.
1: محبة اليمن، حياك الله، تفضلي.
2: لبيك يا تقوى القلوب رديعها، شوقا إليك وكلنا استفسار، يا خير مبعوث، يا خير مبعوث وأعظم قائد، صبعت بيوم قدومه الأنوار، صادق الوعد الأمين المجتبى من ربنا، من ربنا والمصطفى المختار، هو رحمة، هو رحمة للعالمين، ومنة وعدالة وسكينة ووقارا، فأهلا رسول الله يا من بحبه شربنا حسوف الدهر ماء باردا، أتيناك بين القصر والعصر اللظى سماء وحبا واتباعا مؤبدا، يصلي عليك الفرد في كل جبهة، ومن صلى على المختار ما عاد مفردا، صلاة الله عليك في كل طلقة، وآلك ما هز اليماني وأرعدا، وآلك ما هز اليماني وأرعدا، وتحية لكم أنا محبة الإعلام البتول يحيى.
1: والتحية لش يا محبة الإعلام، شكرا لش على المشاركة.
0: شكرا كثيرا يا محبة الإعلام. ورسالة بتقول كيف الحال؟ واجب علينا نحن نحتفل ونزين في ميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وإحنا قد لنا بنزين أسبوعين وعنخرج في وصابين العالي والسافل. كل التحية لأهل الوصابين العالي والسافل وأهل اليمن بشكل عام، كل من بيحتفل بذكرى الميلاد النبوي عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. الأشخاص اللي بيقولوا اقرأوا رسالتي، اقرأوا رسالتي، قد قرينا رسالتكم و ارسلوا رسالة واسمعوا الإذاعة علشان لما نقرأ تسمعوا رسائلكم.
1: به ناس بيرسلوا وهم ما بيسمعوش الإذاعة.
0: طيب نذكر بأرقام التواصل يا عمرو 3-2-6-5-3 أو 7-0-99-1-99-1 رسائل. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
2: أشواق.
0: أهلا يا أشواق، حيابش.
2: الله يحييك، كيف أنت؟
0: الحمد لله، تفضلي.
2: كمية شوقنا ليوم مولدك لا تصفها القصائد ولا تسعه الأشعار، نتلعتم كلما أردنا الكتابة في غثاء ذكرك، فكيف نكتب عن نور أضاء الدنيا؟ لبيك يا محمد ونحن نحبك حبا يملأ القلوب، لبيك يا محمد ونحن أحفادك نحمل رايتك فوق الهامات، لبيك يا محمد ونحن أنصارك على العهد باقون ولن نخون، لبيك يا محمد ونحن أهل لذكرك نحييه بالدماء قبل الحروف، أتعلم يا رسول الله نحن قوم لا نفهم المشاعر ولا نجيد الشعور، ولكننا عرفنا كيف نعشق منبع النور، وتعلمنا كيف نهيم في ربيع صدرك يا حبيبنا، يا حبيبنا، وتعلمنا كيف ننادي بأعلى صوتنا قد جئناك مشتاقين مقاومين، فوالله لو قطعونا إربا إربا ما تركنا حبك ولا تخلينا عن نهجك ولا بدلنا بعدك بديلا، جئناك بالقلوب قبل الأقدام وبالأرواح قبل الكلمات، فأقبلنا يا خير خلق الله، والصلاة والسلام عليك وعلى آلك الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أشواق، كما عهدناش رائعة ومتميزة، وبإذن الله تكوني من الإعلاميات الصادحات بالحق الرافعات ل يعني صوت الحرية الذي اللاتي يعني المشهورات في كلمة الحق. شكرا كثيرا لشيا أشواق على المشاركة.
2: جميل يا العفو، انتم في خير وامان.
0: تحياتنا لش، وكل التحايا للجميع، لبراءة وكل والكل يا أشواق.
2: تحية، في أمان.
0: شكرا كثيرا. في أمان.
1: لنا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا أهنيكم بمناسبة المولد النبوي الشريف وأهني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وأقول للأعداء سنحتفل رغما عنكم. أصلا هم ما يتدخلوا، نحتفل ما نحتفلش مشوا عليهم. نطلب زامل يا قمر كل الرسل والأنبياء من بنت الدريهمي حارسة البحر الأحمر. طبعا حمدان العفيف، وقد قرينا رسالتك يا حمدان العفيف، بيرسل اقرأ والرسالة اقرأ، قد قرينا رسالتك يا غالي.
0: ألو
3: دوم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معكم ندى ناصر.
0: أهلا وسهلا يا ندى، تفضلي.
3: أهلا فيكم، كيف الحال؟
0: الحمد لله، تفضلي.
3: حين فضل علينا ذكر المولد النبوي الشريف على أهله أفضل الصلاة والتسليم، تدفق في عروق اليمنيين مشاعر الشوق العظيم والمحبة المتجذرة لخير البرية وسيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تقف هذه الذكرى على حدود الزينة والابتهاج التي تملأ الشوارع والبيوت، بل تتجاوز ذلك لتصبح محطة روحية واجتماعية كبرى لتجدد العهد بإحياء القيم العظيمة والأخلاق النبوية التي ترك لنا رسول الإنسانية. وإن أعظم ما نستكلف به هذه الذكرى هو تطهير القلوب من أدران الضغائن والأحكام، وإن تجديد الأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في تفاصيل حياتنا اليومية هو المعنى الحقيقي للنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فهو القائل إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. ولكي نترجم هذه الأخلاق العظيمة إلى واقع ملموس في بيوتنا وأعمالنا وفي كل شؤون حياتنا، إن كان أتباع هذه يعني في كل حياتنا، مثل كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول خيركم خيركم لأهله، وأعظم تقدير بعدها مثل المعاملة الطيبة والرفق، حسن السير مع الوالدين أيضا برهما ولين الجانب مع الأخوة والأبناء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين أهله في كل مهام بيته. وأيضا لا ننسى إتقاء العمل عبادة ميدان عظيم لتطبيق الأخلاق المحمدية، وأن يؤدي الإنسان عمل بجد وأمانة، متذكرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يسكنه، والصدق والوفاء أيضا بالعهد، الوضوح في المعاملات والابتعاد عن الغش والخداع والالتزام بالوعد والموعود، وحسن الخلق مع الآخر مع الزملاء مع كل من يعني يعرفك أو أنه عايش معك. وهذا الاحتفال هو الحق بمولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هو نحيي في أفعالنا وأخلاقنا وتعاملاتنا، فكلما تظهرت قلوبنا وتجارب جيراننا وتكاتفت يعني ضعفاءنا ومجتمعاتنا وسادت أخلاق الرحمة والتسامح بيننا، كنت الأقرب إلى هدفه والأكثر استحقاقا لشفاعة صلى الله عليه وسلم.
0: صلوات الله على محمد وآل محمد. شكرا كثيرا يا ندى.
3: شكرا لكم،
0: في أمان الله.
1: رسالة أخرى بتقول تتهيأ الأحياء وتتهيأ البيوت والمنازل لإحياء المولد النبوي الشريف بالزينة ومظاهر الاحتفال بشكل عام، كل هذا تعظيما وإكراما لصاحب المناسبة عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، زامل في حب سيدنا محمد. تحياتنا لش يا أستاذ بتول ويا أستاذ عمرو من قاهرة الأعداء. شكرا لش.
0: شكرا كثيرا يا قاهرة الأعداء، وإن شودت في حب سيدنا محمد إن شاء الله نسمعها.

0: معنا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
1: كيف حالكم؟
0: حياكم الله، من معنا؟
1: معكم سندس الحاضري.
0: سندس الحاضري، تفضلي، حياك الله.
1: حابة يعني أهلي في ذكرى المولد النبوي. في ذكرى المولد النبوي الشريف نتقدم بأتم التهاني وأجل التبريكات إلى السيد القائد عبد الملك بن نجم الدين الحوثي حفظه الله ورعاه، وإلى القيادة السياسية، وإلى كافة المجاهدين في مختلف الوحدات العسكرية، وإلى كافة أبناء شعبنا العزيز وأمتنا الإسلامية في أعظم مناسبات يحتفل بها المجتمع البشري. ذكرى المولد المبارك والقدوم المليوني للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان مولده مولد للنور وقدوم للخير والخلاص للبشرية من ظلمات الشر والجهل الشرك والجهل. إن من وراء تجزئة علاقة الأمة بالرسول والقرآن في مقام الاتباع والاهتداء والاقتداء، وما تترتب على ذلك من فشل كبير وانحدار رهيب للأمة، هم الحكام والسلاطين الجائرون وعلماء السوء الذين أيدهم ومنهم بعدهم الكراح الظالمين للقوى الطغاة والاستكبار المعادلة للإسلام.
0: كملت
1: ومع خالص تحياتي لكم سندس الحاضري واختي في تارك.
0: شكرا لش يا سندس وما شاء الله عليك. هاتيها.
1: الو،
0: ايوه، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيف انت؟
0: اهلا حيا الله، كيف حالك؟
1: الحمد لله، كيف بتقول وانت كيف انت؟
2: حيا بش، من معانا؟
1: معاكم اسماء الحاضري.
2: اهلا يا اسماء، كيف أسمع الحال؟
1: أهلنا الناس يعني بالاحتفال المولد النبوي الشريف و
0: كملي
1: واطلب زمان.
0: أيوة تفضلي.
1: هيبة المنظر
0: زمان، هيبة المنظر. شكرا لش يا أسماء، وشكرا لسندس.
1: العفو،
0: شكرا لكم، في أمان الله.

0: معنا اتصال.
1: هلا.
0: الو.
1: هلا الله يبارك فيك من سهرة تكتبتون.
0: اهلا وسهلا يا اخت الشهيد.
1: الله يحييك ويحييك، كيف حالك واخبارك امورك طيبه ان شاء الله؟
0: الحمد لله، تفضلي.
1: الله سلام ربي على الاخ عمرو وخال عرب بغيرها.
2: الله يسلمك، حياك الله.
1: الله يحييك، انا اعطيكم ديما لكم تعطيك رؤوسنا يا الله كلكم يا اخي سالمين.
0: الله يحفظك يا اخت الشهيد، تحياتنا لك.
1: تحيه لكم. للامانه نحن ما شاء الله تبارك الله يعني فتحنا يعني بجيين الحمد لله، البعض يعني ما شاء الله تبارك الله يعني الليل يعني اجواء ما شاء الله تبارك الله يعني مضيئه بنور النبي محمد بالصلاه على رسول الله ما شاء الله تبارك الله، والجميع يحفظ الجميع ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله باذن الله هذه السنه يكون ما شاء الله، وهذه الذكرى تكون ذكرى ان شاء الله باذن الله، يعني لا لها مثيل باذن الله.
0: الاعوام
1: السابقه باذن الله ستكون يعني بكميه انتصاراتها وبكميه يعني ما شاء الله تبارك الله تفاعل ابناء الشعب وكميه ما شاء الله تحرك من جميع المستوى باذن الله، سيكون راقيا بحب رسول الله وبتعلمنا وبمنهجنا وبسيرتنا على حب رسول الله وعلى ال بيته وب يعني منهجنا على طريق فاطمه الزهراء على مستوى النساء وعلى مستوى الرجال باذن الله، سيكون على من هدية خطهم للإمام علي بن علي طالب والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة.
0: تحياتنا لك يا أخت الشهيد ومشاركة رائعة وجميلة.
1: والتحية لك وربي يحفظك ويرزقك. ويا من هاي يا أختي رسولة تطلبي مش طلب.
0: تفضلي.
1: نعم أختي قولي لك تعالي أختي بعد رجعنا بعد عفاف. متى تبي تداومي في عيد عفاف؟
0: يوم الاثنين.
1: هو الاثنين يعني بس ما عندي رجل يعني كنت تلباني.
0: سمعي الإذاعة يوم الاثنين وأنا شدي لأنه ذا الحين يعني ما يسبرش.
1: الله صابر، أنا قلت أقول لسه تحت الهواء لكن قلت مش في شغلك.
0: الله المستعان، حيا بش يا أخت الشهيد وإن شاء الله إن شاء الله تكوني من المشاركات الدائمة معنا
1: بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله بإذن الله، ونتمنى لك الصحة العافية أنت وعمرك، يحفظكم ربي ويطول في أعمالكم بإذن الله،

0: الجهاد في سبيل الله. نقول لكم تحضرا يعني مثل ما يقول البعض، بل نقول لكم جهادا في سبيل الله. إن شاء الله تقبل الله منكم ويعطيكم الصحة والعافية.
1: شكرا لك يا أخت الشهيد، وفي أمان الله.
0: يا من عاد عامل
1: اتفضلي.
0: بين رجلها باني احتفل ويجرح من قدر
1: زامل ايش؟
0: يعني بموجودها بقى نحتفل.
2: أطهر بشر، أطهر بشر.
0: يلا سلام، رد عليكم يا أمان.
2: شكرا كثيرا يا أخت الشهيد.
0: يلا أمان،
2: في أمان الله.

0: معنا اتصال. الو الو. شكرا.
1: طيب
0: لك.
1: به رسالة بتقول نتمنى من كل الشعب اليمني انهم يخرجوا على الذي داس القرآن، لانه من يقبل ان يداس دينه فهو خسيس. ان شاء الله كل الشعب اليمني يخرجوا غضبا لهذا القرآن وهذا الدين العظيم الذي يعني جاءنا به المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. معنا اتصال. الو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: حياك الله وعمره الله نور قلبك. انت سمعنا صوت عمره.
0: حياكم الله. الله يبارك فيكم.
2: الله ينور قلبك يا عاد ويحفظك ربي ويسخر لك مالك الملك من عند عند وبتو. وكلكم في إذاعة سامتهم والله أننا نحن ندق من داخل قلبي عندي يا عم. والحمد لله على نجاحتك من الجامعة، وأن كل الأطفال اليمن الذين بدرسونا نور قلوبهم دراسة ساعدنا دراسة القرآنية دراسة علمية دراسة جهادية. بعدنا لا بالله هذا أتينا الإسلام لا بد من لما الذي من تهلكي كم يدرسوا وهربوا دريجة برقعوا وصاروا سعودي وصاروا الأمارة حد بدراسة فاترة بدراسة يهوده. الله ينور قلوبكم من كل الشعب اليمني في الصعب. الشعب اليمني متسلع. الشعب اليمني قرآني معناه.
0: أيوة أنا أسمعكم.
2: أيوة قلنا جيل الصعب يعني بمجاهد بالقرآن بكتاب الله بمحمد رسول الله نبي محمد رسول الله إن شاء الله. فإن إحنا إن شاء الله فحصة في يوم النس.
1: أيوة
2: بعد يوم عاد
1: ماشي المولد. المولد عاد بعد 11 يوم.
2: ها يلا تلغي أول شيء لكم العافية ونور قلوبكم. والشعب اليمني ساعد من الأطفال من النساء من الجامعة النساء عندنا بدرسنا في الجامعة عندنا
1: ما شاء الله
2: طلبات وشباب بدرسوا لكن دراسة حالية كلهم دراسة حالية دينية إسلامية يكون يستغفروا ويسا الله ويسكروا الله وجهاء للإسلام وتحيي لهم وتحيي للطلاب كلهم وتحيي للشعب اليمن قوة مسلعة وتحيي للجاهزين في كل مكان في كل مدرس. قد نقلوا من هنا من محافظة عمرة على الساعة السبعة للجو ويجارته ومعرب لكل عادة عضو أبو المحتلين. والحمد لله على الأسرار حتى الذي تعرفتم من الوديعة إلى مارب
1: حضرموت وكل بقعة
2: إلى المخاه إلى كل بقعة. ونقول له لجأ نفعلوا أبكتم وإحنا معاكم قال وقالب إحنا السنة وانتم المدد قوموا وشيروا قوموا أنتوا أبكتم وهتخلوا محتل في عدن. أنا عن سبحان نساء عالم بسمعوني يقول لهم انتوا أبكتم ولا تخلوا واحد محتل ولا نقبل من أي دولة اليمن. اليمن هذه ما تقبرهم نقبرة الغزاء من قدر لا يمن لا بد من قبرهم. التحية والتحية للشعب اليمني اللي بيخرجوا يوم الجمعة وإن شاء الله هذا الجمعة يخرجوا 51 في فيما استطعنوا في كل أباد المحافظة كامل
1: إن شاء الله
2: ولا الجانب يخرجوا تجدوا انتوا أبكتم والله لو أنا أنتم في عدن إني لا أضحبتم بها.
1: الله يدي لكم العافية متقي. شكرا على المشاركة.
2: اليمن لا تقبل الغزة يلا لا نحرم. أتحل لكم وإن إن شاء الله نحرر مكة ونحرر الأقصى وإن شاء الله أسعد اليمن يلتين ساعات من كل مكان. فاليمن كامل رجالها ونساءها بأطوالها بمانعنا كلنا في واحد لا يوم الجامعة وكل بعض يقول إلى مجال يا بطول يا عم.
1: شكرا.
2: ومشكر سلموا على وقل سلموا على كل من في الإذاعة. أتحيي لهم ولكم جمعة وسمعني يا بس محمد أحمد حميدة جنت الماجة اليوم السبيع ناصر على الهوية جناب أسان السلم نسمعك في كل جلوة الله ينور قلبك يا أحمد حميدة محمد الإرياني والفلسطيني لله زعفنا على بنتنا برضو سمعوناي.
1: أيوة بنسمعش.
2: الله ينور قلوبكم ونقول الله أكبر.
0: الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل.
2: الله يرحمك يا علي عبد الله الصالح الذي عند التروق وعند المدارس كل شيء عند الطاولة مثل ما مكتوب يا حمل يا بخت وفي راسه وفي كل بعض. وتكلمت على القافية حماك حميد الدين اللي قال هو مثل المدرب. قلت لا بدا أبو قل فاستعنا الصادة وفي كل مكان تأتبوا أبو رجال يمنيين أتحي لكم جمعة وأنا واتف كل منافق وكل كسة.
1: الله يدي لكم العافية. تحية لكم
2: أحد المتشفتين ويحفظكم ربي ولا الوزارة الداخلية ولا كل
1: ولكم التحية. شكرا.
2: لا وسلم على اللي عندكم كلهم يحفظكم ربي جمعة وجمعكم مباركة من يوم الخميس
1: على الجميع. شكرا.
2: يا وزارة على ذوق المخرج يا مخرج يا منعي
1: أماني
2: أمان يحفظ ربي يا وزايرهم على ذلك يحفظهم ربي.
1: يلا شكرا في أمان.
2: يلا فيك ورا ورا بايا كلمة على كلمة عليكم بنت أمها بنت النجاح وأمها شهي محمد
1: سلام الله عليهم جميعا. الله ينصرهم.
2: كلمي عليهم الجاهل اللي بتدرس ما شاء الله.
1: الله يحفظها. الله يحفظها. تحياتنا لها. شكرا.
2: بسلم عليهم منك. يلا الله يكلك العافية وينور قلوبكم.
1: في أمان الله. عندها رسالة بتقول من مجاهد يعني من المجاهدين من أحد المجاهدين بيقول من أعماق القلب وصميم الفؤاد من ينابيع الوفاء والود من أقدس الأماكن من ميادين الإخلاص لله سبحانه وتعالى وميادين القتال نهنئ السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني بمناسبة ميلاد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله ونحن وكل أبناء الشعب اليمني وكل أبناء الأمة الإسلامية مدينين لكم بأرواحنا ونفوسنا وأموالنا وكل ابتسامة وكل فرحة وكل بهجة وكل لون أخضر بيرتفع اليوم هو بفضل الله وبفضل رباطكم المقدس من 12 سنة إلى اليوم بفضل دماء شهدائكم وجراح جرحاكم وغياب أسراكم وفقد مفقوديكم كل هذا السعادة والنصر الذي بنعيشه هو ثمرة من ما زرعتموه في جبهات العزة والكرامة والصمود. كل التحايا لكم من كل أبناء الشعب اليمني فردا فردا يعني مدينين لكم بالدماء يا مجاهدين.
0: سلام الله عليكم. شكرا لكم يا مجاهدين

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم
11: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: بالنسبة للرسائل نقرأ رسالتين إذا ما جاش اتصال ونختم. معنا اتصال. ألو. طيب معنا رسالة.
1: بتقول بيبي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولكل طاقم الإذاعة. شكرا لك. البث انقطع في باجل الآن. واحد قال.
0: طيب معنا اتصال. ألو. آخر المتصلين.
2: ألو.
0: أي السلام عليكم.
3: بتقول بيبي
0: أنا يعني إن شاء الله إن المستمعين يركزوا معنا ويكونوا يغلقوا صوت الراديو. معنا
1: رسالة. رسالة بتقول السلام
0: طيب
1: عليكم.
0: طيب أول حاجة اتصل يا عمرو. ألو.
1: أيوة. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
2: إعلامية المستقبل ماريا.
0: أهلا يا إعلامية المستقبل ماريا.
2: رانيا. رانيا
0: ماريا.
2: رانيا.
0: رانيا.
1: رانيا. معلش ما عاد تسمعيش. أين إذنش؟
0: تفضل يا رانيا.
2: أهنئكم بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأهنئ كل المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، وأهنئ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وأهنئ محبة الإعلاء، وأهنئ حفيدة الزهراء وكل المشاركين، وأطلب أنشودك مرحبا مرحبا.
0: حاضر من العيون يا رانيا.
2: يلا
0: شكرا في أمان الله.
1: شكرا.
0: آخر رسالة يا عمرو.
1: آخر رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا عمرو؟ كيف حالك يا بتول؟ معكم أسماء القدمي. نهني الشعب اليمني بمناسبة مش عيد ميلاد مش عيد ميلاد النبوي الشريف، مدري كيف كتبت، بمناسبة المولد النبوي الشريف. تحياتي لش يا أسماء القدمي وشكرا لش. طبعا الذي ما قرينا رسائلهم نعتذر منهم، و قد قرينا أكثر أغلب الرسائل، والذي لم نقرأ رسائله يتقبل خالص اعتذارنا. تحياتنا لكل من شارك وكل من استمع بصمت، ألف ألف تحية. تقبلوا خالص التحية من عمرو خالد والبتول خالد والأستاذة أماني في الإخراج.
0: طبعا في نهاية فترتنا أو في نهاية حلقتنا لليوم نذكر المستمعين الكرام إن المولد مش مناسبة تمر وننساها وتنطوي مع الأيام. المولد محطة نتزود منها الأخلاق الكريمة والأخلاق العظيمة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وقال وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا إحنا أردنا أن نكون على قدر من أخلاق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ولو بقدر يسير، نتزود حق التزود من هذه السيرة العطرة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم، نأبى الضيم لأي طاغوت، لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله جاء ليجعلنا أعزاء كرماء لا نخضع سواء لأمريكا أو لإسرائيل أو حتى لعبيد أمريكا وإسرائيل. الإسلام دين عزة لا يقبل الذل، ونحن يجب أن نكون أعزاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن العزة لله وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. كل تحية للجميع وكل من شارك معنا، تقبلوا خالص التحية، وبإذن الله لنا لقاء في حلقة أخرى من حلقات أبو الحماحم. إلى ذلك الملتقى كونوا بخير في أمان الله.

0: سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام، اذاعتك انت.
1: That the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
2: هناك معلومات دقيقة عن وجود إعادة تنظيم أو إعادة تجميع للقوات استهدفت من قبل الطيران، وسوف نتناول العمليات.
3: يا يوسف
4: وعلى قومك.

0: ننتظر المستحيل. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء. أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستقيم الذي لا يكون ولن يكون.
1: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
2: اضرب هذا

0: انت
1: نواجه جيشا لم نرى غير ظهره، أتينا كما يأتي الزميل المناوب، فلم ندري أرض تحتنا أم خريطة، ولم ندري جند جيشكم أم أرانب.

من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك.

0: معركة القائمة هي معركة بيننا وبين العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني. أي طرف في هذه المعركة يفعل شيئا ضد بلدنا فهو يفعل ذلك خدمة لإسرائيل، خدمة لإسرائيل، خدمة لإسرائيل، طاعة لأمريكا، استجابة للأوامر والتوجيهات الأمريكية. فهو يفعل ما يفعل في سياق المعركة ضد هذا البلد، لأنه يقف في صف الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، بمعنى أنهم يريدون أن يورطوه في العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد أثناء 9 سنوات الماضية. وهذا معناه ماذا؟ أن يورطوه في حرب شاملة وتصعيد بأقسى مما كان عليه الوضع سابقا.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء؟ كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذا الوقت المبارك لنقرأ آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 106 من سورة الإسراء. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات. ما تبقى لنا في هذه السورة من آيات نقرأها في هذه الحلقة ونتدبر معانيها. نسأل الله أن ينفعنا بما سنقرأه وبما قرأناه من آيات كتاب الله. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبة الكرام إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي بالقرآن الكريم. وهذا يقول هنا السيد بدر الدين، وهذا تحقير للكفار من قريش ومن حولهم، ودلالة على أنه لا يعتد بإيمانهم أو كفرهم، لأنهم إنما هم جهال معاندون. فسواء آمنوا أم لم يؤمنوا لا يضرون الله ولا يبطلون كتابه بكفرهم. إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي آتاهم الله العلم في قلوبهم وعرفوا أن محمدا هو الرسول المبشر به من قبل إنزال هذا القرآن، إذا يتلى عليهم، هؤلاء إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، أي يتساقطون على أذقانهم خاشعين لله متذللين. والذقن كما هو معروف هو مجمع اللحيين أسفل الوجه. ويقول الله سبحانه في الآية التالية التي تلي هذه الآية: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يسبحون الله وينزهونه عن أن يخلف وعده حينما شاهدوا الرسول الموعود به وسمعوا القرآن الدال عليه. ويقول الله: ويخرون للأذقان يبكون. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، أي يزيدهم ذلة، وهذا من خشية الله والتأثر بآيات القرآن. ويقول هنا السيد بدر الدين، قال: ويعجبني هنا تعبير سيد قطب، حيث قال: وهو مشهد موح يلمس الوجدان، مشهد الذين أوتوا العلم من قبله وهم يسمعون القرآن فيخشعون ويخرون للأذقان سجدا. إنهم لا يتمالكون أنفسهم، فهم لا يسجدون ولكن يخرون للأذقان سجدا. ثم تنطق ألسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة الله وصدق وعده: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويغلبهم التأثر، فلا تكفي الألفاظ في تصوير ما يجيش في صدورهم، فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثر، إلى قوله: إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة يرسم تأثير هذا القرآن في القلوب المتفتحة لاستقبال فيضه، العارفة بطبيعته وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله. والعلم المقصود هو ما أنزله الله من الكتاب قبل القرآن، فالعلم الحق هو ما جاء من عند الله. انتهى قول السيد قطب. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذان الاسمان وأسماء حسنى غيرهما، والمسمى بها واحد. ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك في الصلاة، أي لا ترفع الصوت بها رفعا زائدا، ولا تخافت بها، أي لا تخفها بحيث لا يسمع المصلون معك، وابتغ بين ذلك، أي بين الجهر والمخافة، سبيلا، أي طريقا وسطا. ويقول الله في الآية الخاتمة لهذه السورة، سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أي أن الملك لله وحده، فالحكم له وحده. ولم يكن له ولي من الذل، أي أنه القاهر فوق عباده الغني عن الولي. وكبره تكبيرا، يحمل على التكبير الواجب. وكبره تكبيرا، يقول هنا السيد بدر الدين، يحمل على التكبير الواجب الذي هو أول الصلاة وما تقدم قبله استعدادا للصلاة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. بهذه الآية أحبتي الكرام نختم سورة الإسراء، ونختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة وبكتاب الله العظيم. ما علينا إلا أن نصدق في نوايانا نحو كتاب الله وفي العمل بما فيه، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة وسورة عظيمة إن شاء الله. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي، هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: FM أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام FM الحكمة اليمانية.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4 أصفار أو 775-4 5 أو 01-2599-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة، وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم، احذر أساليب الاستدراج.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علماً أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: سام اف ام، والعود احمد.
9: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: مرصودة.
1: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM
1: إذاعتك أنت.
2: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
3: العدو رقم واحد.
4: الله أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
2: الحلقة الرابعة عشرة من يخلف ابستيان.

0: انتهت الحلقة الماضية بسؤال: إبستين مات في زنزانته، لكن الفكرة التي أنتجته ما زالت حية.
1: والجواب كان لا، الفكرة لم تمت، وهي تبحث عن إبستين صهيوني جديد.
0: اليوم نفتح الملف من حيث أغلقنا، ولكن بالوثائق لا بالظنون.
1: الممولون، من كان يمول إبستين؟
0: في الحلقة الماضية ذكرنا أسماء تمول إبستين، لكن التمويل لم يكن تبرعا خيريا.
1: هؤلاء لم يكونوا يمولون مشروعا فقط، كانوا يمولون كل شيء.
0: وثيقة رقم 1، مذكرة داخلية من بنك جي بي مورغان في العام 2006، البنك الذي يقال إنه جزء من العائلات الخمس التي تحكم العالم. تكتب المذكرة:
2: الحسابات المرتبطة بإبستين تظهر تحويلات منتظمة إلى شركات وهمية في جزر فيرجن، المبالغ تتجاوز 10 ملايين دولار سنويا.
0: عجيب استمرار هذه التحويلات بعد موت إبستين، تعني شيئا واحدا: إبستين رحل،
2: لكن العمل لم يتوقف.
0: وثيقة رقم 2، إفادة ليزلي ويلسون في العام 2019، يقول:
2: استثماراتي في مشاريع إبستين كانت متنوعة، تكنولوجيا، عقارات، وأبحاث علمية، لم أكن أسأل عن التفاصيل.
0: متنوعة؟ كلمة دبلوماسية تعني مولت الجزيرة بجرائمها، مولت الأبحاث، مولت الرحلات، مولت الحماية، مولت الابتزاز، مولت السهرات، كان يشتري حصة في كل شيء.
1: وثيقة رقم 3، رسالة من بيتر تيل إلى المجرم إبستين في العام 2012، يكتب تيل قائلا:
3: أفهم أن مشروع الذكاء الفائق يحتاج بنية تحتية، هل الجزيرة مناسبة لهذا النوع من الاجتماعات؟
1: بيتر تيل مؤسس بايبال لم يكن يسأل عن المختبر، بل عن المكان، الجزيرة نفسها كانت المشروع. المكان الذي يقدم فيه الضحايا قرابين هو نفسه المكان الذي تخطط فيه للمستقبل.
0: الوثائق ترسم صورة واضحة لرجل متعدد المهام، 5 وظائف في وقت واحد.
1: أولا، كان قوادا. وثيقة رقم 4، مذكرات طيار إبستين، يكتب الطيار قائلا:
0: جدول الرحلات يظهر أسماء متكررة، نفس الضيوف يسافرون مع فتيات قاصرات، الطائرة خاصة، لا تفتيش، لا أسئلة.
1: كان مبتزا. وثيقة رقم 5، تقرير المخابرات الفرنسية عام 2020، التقرير يقول:
3: كاميرات خفية في جميع غرف جزيرة إبستين، التسجيلات كانت تؤرشف وتصنف حسب اسم الضيف.
1: ثالثا، كان يمارس السحر الأسود. وثيقة رقم 6، شهادة ناجية من الجزيرة العام 2019، تقول الفتاة في شهادتها:
4: كان هناك طقوس في الليل، يلبسون أثوابا سوداء، يشعلون شموعا، يتلون كلمات لا أفهمها، كنت أسمع صراخا ثم ضحكات.
1: رابعا، كان مجربا. وثيقة رقم 7، بريد إلكتروني بين إبستين وجورج تشيرش العام 2012، يكتب المجرم إبستين:
5: أود مناقشة إمكانية تطبيق تقنية التعديل الوراثي على عينات بشرية، لدي مواد بيولوجية متنوعة.
1: خامسا، كان ممولا. وثيقة رقم 8، كشوفات حسابات إبستين من العام 2019، التقارير تقول:
3: أرصد في سويسرا
6: جزر كايمان، لوكسمبورغ. شركات وهمية تدير أموال أغنياء لا يريدون الظهور.
1: احتاجوا واحدا يعمل كل الأدوار القذرة في وقت واحد.
6: بعد موت إبستين ماذا حدث للجزيرة؟ هل أغلقت؟
1: هل تحولت متحفاً للفضائح؟
6: لا، تم بيع الجزيرة، لكن لمن؟
1: وثيقة رقم 9، سند بيع جزيرة إبستين العام 2020. السند يقول:
6: المشتري شركة ذات مسؤولية محدودة.
1: اسم الشركة GAS Holdings LLC. العنوان: صندوق بريد في ديلاوير. المدير محام متخصص في الشركات الوهمية.
6: شركة وهمية، عنوان وهمي، مدير لا يمثل نفسه. لمن بيعت؟ لا أحد يعلم. ما أنفق على الجزيرة بالمليارات، أنفاق ومعامل ومختبرات وحواسيب عملاقة.
1: وثيقة رقم 10، تقرير محامي الضحايا العام 2021. يقول المحامي:
7: محاولتنا لمعرفة مالك الجزيرة الجديد قُبلت بجدار قانوني. الشركة مسجلة في ديلاوير، حيث لا يطلب الكشف عن المالكين الحقيقيين.
1: ديلاوير هي الدولة الأمريكية التي تخفي مالكي الشركات. اشترى جزيرة بملايين الدولارات واختفى خلف قانون غسيل الأموال نفسه. وثيقة رقم 11، صور أقمار صناعية العام 2022. تقارير صور الأقمار الصناعية تقول:
8: الجزيرة تظهر فيها حركة غير عادية، مراكب راسية، بناء جديد، نشاط ليلي.
1: تخيلوا هذا كله بعد موت إبستين، وتأملوا. إبستين مات في العام 2019، وهذه الوثيقة عام 2022. بمعنى
6: الجزيرة لم تغلق، الجزيرة تغير مالكها فقط.
9: العمل مستمر.
6: والسؤال الأهم: من سيخلف إبستين؟
1: الوثائق لا تخبرنا باسم البديل،
6: لكنها تخبرنا كيف سيعمل.

0: وثيقة رقم 12، بريد إلكتروني مسرب من موظف مؤسسة إبستين العام 2015. يكتب الموظف قائلا:
1: الكبير يقول إنه يريد توزيع المخاطر، لا نضع كل البيض في سلة واحدة، كل مشروع له شركته، كل شركة لها مديرها، لا أحد يعرف الكل.
0: فالكبار كانوا يخططون لتقسيم الإرث من قبل موت إبستين.
2: وثيقة رقم 13، خطة عمل وجدت في حاسوب إبستين العام 2019.
0: الخطة تقول:
1: المرحلة الثانية من العمل ستكون لا مركزية، كل وظيفة تديرها جهة منفصلة، لا نقطة فشل واحدة.
0: إذن لن يجدوا شخصاً واحداً يؤدي كل المهام. المجرم إبستين كان استثنائياً في قدارته. سيقسمون الإرث.
2: ما مصير من كشفت أسماءهم؟

0: الجواب موجود ضمن الوثائق. الوثيقة رقم 14، محضر اجتماع لمؤسسة إبستين العام 2014. المحضر يسجل نقاش حول خطط الطوارئ، إذا انكشف أحد الخيارات: التقاعد المبكر، التضحية، أو إعادة التموضع الإعلامي. هؤلاء أصبحوا مكشوفين وأسماؤهم أصبحت فضيحة معلنة، لكنهم لن يتخلوا عنهم بسهولة لأنهم يعرفون أسرارا. الخيار الأول: إعادة التدوير. وثيقة رقم 15، حالة أندرو أمير بريطانيا. بعد فضيحة إبستين تم عزله من العائلة المالكة، لكنه لم يحاكم ولم ينفى ولم يقتل. هذا هو إعادة التدوير، أخرجوه من الواجهة لكنه لا يزال على قيد الحياة، لا يزال حرا، لا يزال ثريا. الخيار الثاني: التضحية. وثيقة رقم 16، حالة جان لوك بروني،
1: مدير مدرسة إبستين المتهم بجلب الفتيات، وجد ميتا في زنزانته، انتحار رسمي.
0: وهذه هي التضحية، الصغار يموتون، الكبار يعاد تدويرهم.
1: هل سيصل الأمر إلى تغيير حكام؟

0: وثيقة رقم 17. تقرير استخباراتي أمريكي العام 2019. التقرير يقول:
1: بعض الأسماء في وثائق بستين تمثل رؤساء دول حاليين. الكشف الكامل قد يزعزع استقرار مناطق بأكملها.
0: الوثيقة تعترف: الكشف الكامل يساوي انقلابات محتملة. وثيقة رقم 18. رسالة من محامي إبستين إلى قاضٍ العام 2018. يكتب المحامي:
2: موكلي يمتلك معلومات حساسة عن شخصيات عامة، الكشف عنها يهدد الأمن القومي.
0: المجرم إبستين كان يعرف، ولذلك عومل بلطف أولا ثم قتل في الزنزانة قبل أن يتكلم.
1: إذا شعر هؤلاء بالخطر قد يسقطون،
0: وقد يسقطون معهم أنظمة كاملة.
1: كل هذا ليحمي النظام، ليحمي اليد الحقيقية، حتى لو كلفهم ذلك القفازات كلها.
0: إبستين مات، لكن
1: الجزيرة بيعت لشركة وهمية،
0: والعمل مستمر،
1: الممولون استمروا في تمويل كل شيء،
0: الخطة كانت تقسيم الإرث،
1: المكشوفون إما أعيد تدويرهم أو ضحي بهم،
0: والكشف الكامل قد يعني انقلابات.
1: الوثائق كشفت الكثير،
0: وما خفي أعظم،
1: إبستين الجديد قد يكون هناك الآن في جزيرة، يخطط، يجرب، يقدم قرابين،
0: واسمه هذه المرة قد يكون لا يهم، لا يهم، المهم أن تعرف أن الفكرة لم تمت.
1: العدو رقم واحد ليس إبستين،
0: العدو رقم واحد
3: هو النظام الصهيوني
0: الذي ينتج إبستين
1: بعد إبستين.
4: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة: وثائق اليهودي جيفري إبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
3: العدو رقم واحد،
1: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

لم نجبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
8: سام اف ام
0: 99.1
8: في خندق الوطن، نحن معا.
0: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: شعبنا العزيز أمام كل الإرجافات والتهويل، كذلك جسد الموقف الإيماني الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الترهيب مما يعده الأعداء من أمريكا ومن أدوات أمريكا ومما بيد أمريكا ومن أي تطورات لصالح أمريكا، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. شعبنا العزيز اعتد بمعية الله تعالى، يعني نحن نرى أننا بالله سبحانه وتعالى، بعونه بنصره بتوكلنا عليه باعتمادنا عليه في الموقف القوي والأقوى في مواجهة أي تحد مهما كان. وقالوا حسبنا الله، يعني يكفينا الله. لو تضافرت كل دول العالم في العدوان علينا وفي محاولة ثنينا عن موقفنا لما تراجعنا. لماذا؟ لأننا نعتد بمعية الله. يكفينا أن يكون الله معنا وأن نكون مع الله سبحانه وتعالى.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خيار، لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية إلا الكرامة إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: سام اف ام من صنعاء، والتعبئة مستمرة. سام اف ام، إذاعتك أنت.
1: في كل عام من الأعوام الماضية كان الاحتفال بذكرى المولد النبوي في شعبنا اليمني في مختلف المحافظات وفي صنعاء متميزا، وبأكبر من أي بلد آخر وأي شعب آخر. شعبنا هو في طليعة الشعوب التي تحتفل على نحو عظيم ومتميز بهذه المناسبة العظيمة، وغير غريب على شعبنا. هذا هو جزء من إيمانه، من وعيه، من محبته لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذه الخطوات التي يقتفي بها أثر آبائه وأجداده الأنصار الذين سماهم الله بالأنصار، وهذا وسام شرف كبير وعظيم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما؟
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عم نلقاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: عيأخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: سعودي لا يعمل كفاعل خير وخادم لدى طرف يمني من المرتزقة هنا وهنا. مسألة واضحة لكل الناس في الدنيا، ويؤدي دورا معروفا بهدف السيطرة والاستحواذ في إطار الدور الأمريكي. يسعى إلى السيطرة على القرار السياسي في بلدنا، على الثروات الكبيرة التي لم تستخرج في المحافظات الشرقية وغيرها، على الموقع الجغرافي الذي يعطي هذا الامتداد إلى البحر العربي وإلى باب المندب وخليج عدن وما إلى ذلك، وكل هذا في إطار الأمريكي. الأمريكي يسعى أن يستغل كل شيء، والأمريكي يعتمد على مسألة التجيش والتكتيك في مسألة تحريك الآخرين، قوى، حكومات، أنظمة، جهات، وفي بمجرد الاستغناء عن أي طرف يتركه، بل أحيانا يستهدفه، يتحول هو إلى مستهدف. دور البريطاني أيضا بارز بشكل كبير في الملف اليمني على كل المستويات، بحكم اعتماد الأمريكي عليه للاستفادة منه في خلفيته وتجربته الاستعمارية في اليمن.

الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.

0: صوتنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام إذاعتك أنت.
2: واحنا رجال السيد والله.
3: شعبنا العزيز أمام كل الإرجافات والتهويل، كذلك جسد الموقف الإيماني الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الترهيب مما يعده الأعداء من أمريكا ومن أدوات أمريكا ومما بيد أمريكا ومن أي تطورات لصالح أمريكا، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. شعبنا العزيز اعتد بمعية الله تعالى، يعني نحن نرى أننا بالله سبحانه وتعالى، بعونه بنصره بتوكلنا عليه باعتمادنا عليه في الموقف القوي والأقوى في مواجهة أي تحد مهما كان. وقالوا: حسبنا الله، يعني يكفينا الله. لو تضافرت كل دول العالم في العدوان علينا وفي محاولة ثنينا عن موقفنا لما تراجعنا. لماذا؟ لأننا نعتد بمعية الله. يكفينا أن يكون الله معنا وأن نكون مع الله سبحانه وتعالى.

فاجئ مدهش وبهل وبهب أفديته.

0: الشام الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم تسلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

وجه ودهش ودهل وبهب أفكر.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: سام اف ام، والعود احمد.

شعبنا اليمني الشمالي والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذا الوقت المبارك لنقرأ آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 106 من سورة الإسراء. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات. ما تبقى لنا في هذه السورة من آيات نقرأها في هذه الحلقة ونتدبر معانيها. نسأل الله أن ينفعنا بما سنقرأه وبما قرأناه من آيات كتاب الله. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبة الكرام إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي بالقرآن الكريم. وهذا يقول هنا السيد بدر الدين، وهذا تحقير للكفار من قريش ومن حولهم، ودلالة على أنه لا يعتد بإيمانهم أو كفرهم، لأنهم إنما هم جهال معاندون، فسواء آمنوا أم لم يؤمنوا لا يضرون الله ولا يبطلون كتابه بكفرهم. إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي آتاهم الله العلم في قلوبهم وعرفوا أن محمدا هو الرسول المبشر به من قبل إنزال هذا القرآن، إذا يتلى عليهم، هؤلاء إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، أي يتساقطون على أذقانهم خاشعين لله متذللين. والذقن كما هو معروف هو مجمع اللحيين أسفل الوجه. ويقول الله سبحانه في الآية التالية التي تلي هذه الآية: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يسبحون الله وينزهونه عن أن يخلف وعده حينما شاهدوا الرسول الموعود به وسمعوا القرآن الدال عليه. ويقول الله: ويخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، أي يزيدهم ذلة، وهذا من خشية الله والتأثر بآيات القرآن. ويقول هنا السيد بدر الدين، قال: ويعجبني هنا تعبير سيد قطب، حيث قال: وهو مشهد موح يلمس الوجدان، مشهد الذين أوتوا العلم من قبله وهم يسمعون القرآن فيخشعون ويخرون للأذقان سجدا، إنهم لا يتمالكون أنفسهم فهم لا يسجدون ولكن يخرون للأذقان سجدا، ثم تنطق ألسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة الله وصدق وعده: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويغلبهم التأثر، فلا تكفي الألفاظ في تصوير ما يجيش في صدورهم، فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثر، إلى قوله: إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة يرسم تأثير هذا القرآن في القلوب المتفتحة لاستقبال فيضه، العارفة بطبيعته وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله. والعلم المقصود هو ما أنزله الله من الكتاب قبل القرآن، فالعلم الحق هو ما جاء من عند الله، انتهى قول السيد قطب. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذان الإسمان وأسماء حسنى غيرهما، والمسمى بها واحد. ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك في الصلاة، أي لا ترفع الصوت بها رفعا زائدا، ولا تخافت بها، أي لا تخفها بحيث لا يسمع المصلون معك. وابتغ بين ذلك، أي بين الجهر والمخافة، سبيلا، أي طريقا وسطا. ويقول الله في الآية الخاتمة لهذه السورة، سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أي أن الملك لله وحده، فالحكم له وحده. ولم يكن له ولي من الذل، أي أنه القاهر فوق عباده الغني عن الولي. وكبره تكبيرا، يحمل على التكبير الواجب. وكبره تكبيرا، يقول هنا السيد بدر الدين، يحمل على التكبير الواجب الذي هو أول الصلاة وما تقدم قبله استعدادا للصلاة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. بهذه الآية أحبتي الكرام نختم سورة الإسراء، ونختم حلقتنا ليومنا هذا سائلا من الله أن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة وبكتاب الله العظيم. ما علينا إلا أن نصدق في نوايانا نحو كتاب الله وفي العمل بما فيه، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة وسورة عظيمة إن شاء الله. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معنى التسبيح، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط. بالأمس كانت أول نقطة أن نرسخ التسبيح في نفوسنا ومشاعرنا. كيف نرسخ التسبيح؟ من خلال التكرير الواعي لكلمة سبحان الله داخل الصلاة أو خارجها، أيضا أن تتلمس دلائل نزاهة الله وقدسيته وجلاله من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال صفحات هذا الكون. ثانيا، حاول أن ترسخ في نفسك دائما التنزيه لله، وإذا لمست بأنك لا تزال في وضعية قد تتعرض فيها لارتياب فاعلم بأنك لا تزال مهيئا لنفسك أن تكون ضحية للضلال في أي وقت. النقطة الثالثة، أن التسبيح له أثره الكبير، أنك دائما سترجع إلى نفسك في كل حدث تواجهه في الحياة. لا ترد اللوم على الله أبدا، حتى وإن كان من عنده ما أصابك، فإنما ذلك إما لأنك أنت كنت جديرا بأن صدر منك ما تستوجب به أن يحصل عليك هذا الشيء، وإما لأن في ذلك مصلحة لك وحكمة من الله أن تلاقي تلك الشدة أو تحصل عليك تلك المصيبة لمصلحتك أنت. رابعا، أن من يضعف إيمانهم دائما يردون المحق في الله، فيحمل الله مسؤولية ما حصل ثم ينطلق ليسيء الظن بالله أو يسيء الظن في الله. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. النقطة الخامسة، أنه في مسيرة العمل عندما يكون الموقف مع الله موقفا ثابتا، تنزيهه نزاهته لا يمكن أن يخلف وعده أبدا، فمتى ما مر الناس بصعوبة ما رجعوا إلى أنفسهم وإلى واقع الحياة، لا يردون اللوم والمحق في الله. سادسا، أن الإيمان على هذا النحو تقدس الله وتنزه الله، وإذا ما حصل خلل تعود إلى نفسك أو إلى واقع الحياة، تعود إلى أنفسكم أو إلى واقع الحياة. الإيمان على هذا النحو هو الذي يدفع الناس إلى أن يراجعوا أنفسهم فيصححوا أخطاءهم ويكتشفوا أخطاءهم ويحسنوا من أوضاعهم ويحسنوا خططهم ويحسنوا تصرفاتهم، ويظلون دائما دائما مرتبطين بالله مهما بلغت قوتهم. قد تنطلق مجموعة من العاملين في سبيل الله لعمل معين بغية تحقيق نتائج معينة فلا تتحقق تلك النتائج. التنزيه لله يفيدهم أنهم لا يردون المحق في الله أبدا، بل سيعودون إلى أنفسهم مباشرة، لأن هناك عوامل للنجاح وهناك عوامل للفشل. فمثلا إذا كانوا متنازعين فهم لن يتحقق لهم نجاح، إذن يصححوا هذا الخطأ ويتقاربوا. إذا كان الصبر منعدم لا يمكن أن يتحقق لهم نجاح، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا. العوامل عندما يعودون إلى نفوسهم وإلى واقع الحياة يستطيعوا أن يحسنوا من أوضاعهم ويحسنوا خططهم ويحسنوا تصرفاتهم، أو انطلاقتهم في هذا العمل لم تكن بشكل صحيح بالنسبة للخطة، بالنسبة للمنهجية، بالنسبة للطريقة، بالنسبة للأسلوب، وهكذا. المهم أن يكون الناس مقدسين ومنزهين لله في كل الظروف، لا يردون اللوم على الله، وفي نفس الوقت لا يلقي كل منهم اللوم على الآخر، ليعود الكل إلى نفسه ويراجع واقعهم بشكل فردي وجماعي. نفسي أنا ورجع نفسياتنا بشكل متكامل. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه: الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يعني فيما يمثل من التجاء إلى الله في كل الظروف، ثم إيمان بأهمية الاستمرارية على أسباب النصر هي جزء من الإيمان بالله. وأنت إذا لم تلتزم فقد يحصل عليك مصيبة ثم تحمل الله المسؤولية ثم تسيء ظنك بالله وتكون أنت في الواقع الذي جنيت على نفسك من البداية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالاستمرارية على أسباب النصر جزء من الإيمان بالله، وإذا لم تلتزم بأسباب النصر قد تحصل عليك مصيبة ثم تحمل الله المسؤولية وتسيء ظنك بالله وتكون في الواقع الذي جنيت على نفسك أنت. وهكذا إذا تأمل الإنسان كم سيجد لتنزيه الله سبحانه وتعالى من أهمية بالغة مرتبطة بكل القضايا في كل الميادين، في مواجهة المفسدين، في مواجهة المضلين، في مواجهة أعداء الله، حتى في المواجهة الكلامية، في حالة النقاش، في حالات النقاش، وأنت تنطلق من قواعد ثابتة، مهما نمق الطرف الآخر كلامه أمامك وزين شبهته لديك لن تضطرب أبدا، لأنك سترى أن كل هذا الكلام المنمق الذي جاء من جانبه مبني على أساس فاسد، المسألة من أساسها غير صحيحة. لو قبلناها كان ذلك يعني خدشا في نزاهة الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحكمته، فيما يتعلق بعلمه، فيما يتعلق برحمته، فيما يتعلق بتدبيره، فيما يتعلق بأي شيء من كماله سبحانه وتعالى، فلن تهتز أبدا. في الأخير يقول لك هذا الحديث رواه فلان ورواه فلان ورواه فلان وأخرجه فلان وتلقاه فلان وقال الإمام الفلاني ورواه الفلاني، أليست ستأتي عبارات زحمة من هذا؟ يصوخوه لما أحسب قده صدق، والمقصود بها يتوهونه حتى يظن أن هذا الحديث صحيح من كثرة الكلام وزخم الكلام. لا، ليقل لك ما قال ورواه فلان وأخرجه فلان وذكره فلان وحكاه فلان وكان يدين به فلان إلى آخره. أنت لن تتأثر إذا كنت أنت منزها لله، لأن كل هذا الكلام إذا كان غير منسجم مع نزاهة الله وقدسيته إذن غير مقبول. المسألة من أساسها انظر ما هي النتيجة في الأخير، مبنية على ماذا، ثم ماذا سيترتب عليها. هي تخالف مخالفة صريحة مقتضى نزاهة الله سبحانه وتعالى الذي هو معنى تسبيحه وتقديسه. إذن لا يمكن أن تقبل مهما كانت الضجة حولها، لأن الضجة هنا أو الكلام الكثير المؤكد هنا في القرآن الكريم في مجال التسبيح أو فيما يتعلق بالتسبيح هو الشيء الذي يجب أن يسيطر أثره على مشاعرك، فلا تتأثر بأي ضجة أخرى مهما كثرت. لو يقول لك قال الراوي فلان وقال الإمام الفلاني وقال المحدث الفلاني كما قلنا إنها قد تحصل ضجة كثيرة أمامك وأنت تقرأ مثلا، أو أنت تدخل في نقاش مع شخص آخر ويقول رواه البخاري ومسلم وذكره الترمذي وحكاه فلان وذكر فلان وقال فلان إنه مما أجمع عليه السلف الصالح وحكى إلى آخره، كلام كثير. لكن هؤلاء الذين عرضهم جميعا الله بالنسبة لهذه القاعدة عرض ما هو أكثر منهم بكثير، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أليس هؤلاء أكثر من البخاري ومسلم وفلان وفلان إلى آخره؟ فهذه القاعدة مهمة جدا، وإذا أردت أن تعرف أهميتها فانظر إلى القرآن الكريم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وسور في القرآن الكريم تتصدر بالتسبيح على هذا النحو، يسبح لله أو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات والأرض، وفي أواخر بعض السور وداخل السور بهذا اللفظ العام ما في السماوات والأرض. هذا يدل على أهميته، وأنك بحاجة إلى أن تستشعر أهميته وتنطلق منه في كل مواقفك، تنزه لله، تنزه الله وتقدسه في كل المواقف. وأنت طالب علم عندما يقولون لك مما امتاز به مذهبنا هو الحرية الفكرية، فالإنسان يقرأ وله حق أن يرجح وينظر، ثم له حق أن يجتهد فيما بعد إذا ما توفرت له آلة الاجتهاد، فأصبح يستطيع أن يستنبط وأن ينظر وأن يرجح وأن يقرر وأن إلى آخره. هم يخاطبونك بهذا الكلام بمفردك. ارجع إلى هذه القاعدة، هل ممكن أن يكون الله سبحانه وتعالى يوكل أمر الهدى إلى الناس، أم أنه هو الذي يتولى هذه القضية عندما يقول إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل؟ وهل هذه النتيجة ممكن أن تكون مقبولة عند الله؟ وهل هي منسجمة مع حكمته، مع رحمته، مع كونه الملك الإله الرب؟ الله هنا يقول إن علينا للهدى، وهم يأتون ليقولون لك مما امتاز به مذهبنا هو الحرية الفكرية، لك حق أن تنظر، أن ترجح، أن تجتهد. هل هذا ينسجم مع قول الله إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل؟ إذن حاشا الله أن يترك مسألة الهدى لمن هب ودب. ينسجم مع هذا كله أن ينطلق كل واحد منا ونحن طلاب علم، فهذا يرجح خلاف ما رجح هذا، وهذا يقرر خلاف ما قرر هذا، وكل واحد منا يدعي بأن ما وصل إليه هو دين الله وهو شرع الله. فكلما اتسعت دائرة المتعلمين وكلما اتسعت دائرة المجتهدين كثرت الأقوال وكثر الاختلاف، فصعد كل شخص وحده وتحرك بمفرده، وانطلق كل منهم يدعو إلى ما توصل إليه. اختلاف شديد، اختلاف رهيب، تعدد أقوال، وكل منها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يخطئ هذا وهذا يخالف هذا، وتفرق فلا تجتمع لهم كلمة في أغلب الأحوال، في أغلب الأحوال لا تجتمع لهم كلمة. تقول في الأخير هل يمكن أن يكون دين الله على هذا النحو؟ وهل يريد الله منا أن نكون على هذا النحو؟ فقدم لنا دينه هكذا، وأراد من كل واحد منا أن يتحرك هو بمفرده، فما أداه إليه نظره واجتهاده سار عليه، وهكذا الثاني وهكذا الثالث والرابع إلى آخر الدائرة، وإن كانوا آلاف المتعلمين وآلاف العلماء، وأنت ترى وتشاهد أن هذه وسيلة من وسائل الاختلاف والتفرق. فهل الله سبحانه وتعالى الإله الملك، هل هذا تدبيره لشؤون عباده؟ هل هذا تشريعه لعباده؟ هل هذا ما يتناسب مع توحيده؟ أن ينزل للناس شرعا يفرقهم ويشتت شملهم، وأن يقبل من كل واحد ما أداه إليه نظره واجتهاده. وعندما تنظر إلى داخلهم ترى الأشياء المتباينة المتضادة المتخالفة التي لا يمكن أن تكون كلها حقا، نقول لا، سبحان الله، سبحان الله أن يكون شرعه على هذا النحو، أن يرضى لعباده هذه الطريقة، أن يكون هذا هو ما يريده منهم، أن تصبح هذه هي ميزة ما شرعه لعباده، ميزة الإسلام، وأنها هي التي يمتاز بها الإسلام، فنقول حرية فكرية. حاشا الله، سبحان الله، نقدس الله أن يكون هذا دينه. كل واحد يجتهد وينظر ويقبل من كل مجتهد ما اجتهده. وعندما ترى في أوساط المجتهدين التباين والاختلاف لا يمكن أن يكونوا كلهم حق، وكيف يقبل الله منهم؟ حاشا الله، لو قررنا ذلك لاحتجنا أن نقرره شرعا، أي نحتاج إلى أن نصبغ ما نقرره بصبغة دينية ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، أنه أراد منا هكذا، أن نكون على هذا النحو، أن كل واحد منا ينطلق على هذا النحو بمفرده. إذن فهو شرع هذا وهو في الوقت نفسه يقول في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يقول بعد: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذن ستقول: كيف تنهى هنا عن الاختلاف والتفرق وتهدد بالعذاب العظيم عليه وتأمر بالاعتصام الموحد الجماعي بحبل واحد، ثم أنت في الوقت نفسه تشرع ما هو منبع من منابع الاختلاف والتفرق، حيث أجزت لكل واحد منا أو أردت من كل واحد منا أن ينطلق هو بمفرده فيعتمد على ما أداه إليه نظره وترجيحه. ونحن نرى أن الأنظار تختلف والنتائج تختلف، ألم يختلف شرع الله هنا؟ ألم يؤدي إلى الاختلاف؟ نسبح الله، ننزه الله أن يمكن أن يكون هذا من شرعه، أن يكون في شرعه اختلاف ويكون في شرعه تناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا يعني الاختلاف هو الاختلاف في ألفاظ النصوص، بل الاختلاف في الغايات أيضا، الاختلاف في النتائج أيضا. فلا يمكن أن يشرع هنا شيئا ثم يشرع أيضا شيئا آخر يؤدي في الأخير إلى نتيجة تخالف نتيجة ما شرعه هنا، أو يهدي إلى شيء ثم يهدي إلى شيء آخر يؤدي في الأخير إلى ضرب ذلك الشيء الأول. هذا هو الاختلاف أيضا، بل هو الاختلاف الحقيقي أكثر من اختلاف النصوص. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا نحتاج كطلاب علم أن نسبح الله، نقول سبحانك، لا يمكن أن تتناقض، لا يمكن أن يختلف هداك، لا يمكن أن يتعارض هديك، لا يمكن أن تتعدد طرقك، وأنت الذي تقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهكذا تحتاج إلى تنزيه الله في كل شيء. وأنت طالب علم، وأنت تاجر، وأنت فلاح، وأنت عالم، وأنت فقير أو أنت غني، وأنت مجاهد أو أنت قاعد، وأنت صحيح أو أنت مريض، تحتاج إلى هذه القاعدة أن تكون منزها لله، أن تنطلق منها، وهي التي ستحركك وتوجهك إلى الصواب، فتعرف ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن تقفه في كل الأحوال وفي كل الظروف. هذا ما أفهمه بالنسبة لقضية التسبيح. انتهت الملزمة، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط، ومعنا 5 نقاط. أولا، أنت إذا لم تلتزم بعوامل النصر فقد يحصل عليك مصيبة، ثم تحمل الله المسؤولية، ثم تسيء ظنك بالله، وتكون أنت في الواقع الذي جنيت على نفسك من البداية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ولو هي من عند الله أنتم المسببين، قصرتم، فرطتم، تفرقتم، توانيتم، تخليتم عن أسباب النصر، وهكذا. ثانيا، إذا تأمل الإنسان كم سيجد لتنزيه الله سبحانه وتعالى من أهمية بالغة مرتبطة بكل القضايا في كل الميادين، في مواجهة المفسدين، في مواجهة المضلين، في مواجهة أعداء الله، حتى في المواجهة الكلامية في حالات النقاش. لأنك عندما تدخل مع شخص في نقاش قد يأتي لك بضلال، بأشياء تنسب إلى الله، ويأتي بزخم أقوال، قال الراوي الفلاني، وقال المحدث الفلاني، وروى فلان، وقال المفسر الفلاني، وقال وقال وقال. لكن أنت إذا كنت منزه فستقيس كل الأقوال على قاعدة التنزيه والتقديس، فإن كانت لا تنسجم مع تنزيه الله وقدسيته ترفضها ولا تقبل بها. ثالثا، وأنت تنطلق من قواعد ثابتة، مهما نمق الطرف الآخر كلامه أمامك وزين شبهته لديك لن تضطرب أبدا، لأنك سترى أن كل هذا الكلام المنمق الذي جاء من جانبه مبني على أساس فاسد، المسألة من أساسها غير صحيحة، لو قبلناها كان ذلك يعني خدشا في نزاهة الله سبحانه وتعالى، فلن تهتز أبدا، لأن معك قاعدة التنزيه أي شيء يخدش هذه القاعدة لا يمكن أن تقبل به أبدا وهو غير صحيح. رابعا، أن الكلام الكثير المؤكد هنا في القرآن الكريم في مجال التسبيح أو فيما يتعلق بالتسبيح هو الشيء الذي يجب أن يسيطر أثره على مشاعرك، فلا تتأثر بأي ضجة أخرى مهما كثرت. حتى ولو قال لك الراوي الفلاني والمحدث الفلاني والمفسر الفلاني وعدد لك أشخاص كثر، فعدد المنزهين الذين يرفضون ما يمثل خدشا لنزاهة الله أكثر بكثير من الرواه الذين يعددهم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. خامسا، تحتاج إلى تنزيه الله في كل شيء. وأنت طالب علم، وأنت تاجر، وأنت فلاح، وأنت عالم، وأنت فقير، أو أنت غني، وأنت مجاهد، أو أنت قاعد، وأنت صحيح، أو أنت مريض، تحتاج إلى هذه القاعدة أن تنطلق منها، وهي التي ستحركك وتوجهك إلى الصواب، فتعرف ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن تقفه في كل الأحوال وفي كل الظروف. أيضا عندما تكون طالب علم، لأن طلاب العلم بيتعرضوا أحيانا لعقائد باطلة وثقافات مغلوطة، لكن إذا كان الطالب معتمدا على قاعدة تنزيه الله وتقديسه فسوف يأمن من العقائد الباطلة والثقافات المغلوطة. مثلا ضرب لنا مثال في هذا الدرس، عندما يقولون لك أن مما يتميز به مذهبنا الحرية الفكرية، أن لكل إنسان حق أن ينظر ويجتهد، وما أداه إليه نظره واجتهاده هو الحق، ثم ترى مجموعة من المتعلمين كل منهم اجتهد وأوصله اجتهاده إلى نظرية معينة تخالف نظرية الآخر وعقائد الآخر، وكل شخص يخالف الشخص الآخر، هذا التباين لا يمكن أن يكون من عند الله. حتى ولو قالوا، حتى ولو حاولوا أن ينسبوا الموضوع إلى الله، لأن الله لم يكن ليأمر بالاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا، وينهى عن التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وأتى بمنهج واحد وقال إن علينا للهدى، ليس الموضوع موكل إلى أي شخص لينظر ويجتهد ويبحث، ثم ستكتشف أن هذه الأقوال وما يدعونه أن لكل شخص حق أن يجتهد وينظر ويسلك الطريق التي رآها لا يمكن أن تكون من دين الله، لأنها لا تنسجم مع أمر الله بالاعتصام، ومع نهي الله عن التفرق، ومع قول الله إن علينا للهدى. فأنت تنزه الله أن يأمر بالاعتصام هنا وأن يشرع للناس ما يفرقهم هناك، حاشا، سبحان الله العظيم وبحمده من كل هذه الأشياء. انتهت الملزمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين له المنزهين له، وأن تترسخ في أعماق نفوسنا مشاعر عظمته وتنزيهه وقدسيته، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم
9: ما يطلبه المجال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا متابعينا الكرام مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الجديد الذي يجمعنا بكم ضمن سلسلة هذه الحلقات ما يطلبه المجاهدون، ونحن على رحاب شهر ربيع الأغر، ربيع القلوب، ربيع الرحمة، ربيع الإنسانية، ربيع الأخلاق، ربيع الرحمة على المؤمنين، ربيع الشدة على الطغاة والمستكبرين. نرحب بكم في مستهل هذه الفترة المفتوحة المباشرة والمساحة المخصصة لكم واستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم فيما يطلبه المجاهدون. والبداية معكم مستمعينا الكرام ستكون من بيان مرتقب للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الإساءة الأمريكية الأخيرة للقرآن الكريم. يستمر النظام الأمريكي في إساءاته المتكررة لكتاب الله سبحانه وتعالى في استهداف وعداء واضح وصريح ضد الإسلام والمسلمين، في حملات ممنهجة تستهدف الإسلام والمسلمين وتسيء إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم الأعظم. ونحن على موعد وعلى مقربة من الاحتفال بذكرى ميلاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله من أنزل عليه القرآن وعمل بالقرآن وانتهج نهج القرآن الكريم. يتعمد النظام السعودي استهداف المسلمين والإساءة للمسلمين والاستنقاص من المسلمين في تجربة له في أن ذلك سيغيظ المسلمين أم أن المسلمين سيتغاضون عن ذلك. هو يختبر هل سيستفز المسلمين من هذه الإساءات أم أن الاستفزاز مات والغيرة ماتت والحمية ماتت في قلوب ودماء أبناء أمة الإسلام، أمة المليار للأسف الشديد التي لم تحرك ساكنا. لذلك سنكون أمام هذا البيان المرتقب للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الإساءة الأمريكية الأخيرة للقرآن الكريم. والله لو تمكننا من ذلك اليهودي لانتزعنا روحه عن جسده. كتاب الله الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وفصل ما بيننا وهو بالفصل ليس بالهزل، من تمسك به نجا ومن تخلف عنه غرق وهوى. يستمرون في استهداف هذا المنهج العظيم والقويم الذي نسير عليه وننتهج به وننتصر عليهم به. بالتالي أيها الأحبة الكرام، سنكون مع هذا البيان، وفي نفس الوقت أيضا سيكون لنا رد واضح وصريح أننا نرفض هذه الإساءات وأننا ضد هذه الإساءات، وأنه مهما ضاعف هذا العدو من إساءاته على الإسلام والمسلمين فإنه سيكون لنا كلمة وجولة وصولة نرد بها على أولئك الطغاة والمستكبرين أننا لن نسمح بذلك وهذه الإساءات لن تمر مرور الكرام، وسيكون لنا موقف إزاءها وحضور مشرف وكبير يعني يرد الإساءة الأمريكية الأخيرة للقرآن الكريم.

كرام، هذه المساحة هي مخصصة لكم أنتم واستقبال اتصالاتكم وقراءة رسائلكم أيضا، ولكن نحن هنا فقط نذكر بهذا العاجل بيان مرتقب للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله حول الإساءة الأمريكية الأخيرة للقرآن الكريم. ومعكم نبدأ بقراءة الرسائل واستقبال الاتصالات ضمن فتراتنا المفتوحة والمباشرة، ما يطلبه المجاهدون. معكم صهيب الجرافي وأنا ريان عبد الحفيظ العزعزي، أهلا ومرحبا بكم.

أول رسالة عن قراها من بشاير العباسي بيقول في رسالته: مساء الانتصارات العظيمة زامل تبسم الدهر إن شاء الله بإذن الله. هذه الرسالة بتقول: السلام عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة المولد. مهما حاول الحاقدون إحراق المصاحف فإن نور الله لا يطفأ. العزاء الوحيد أن الله تكفل بحفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. نتمنى تختموا الفترة بزامل الجبهات، ربي يناديني بشر ولا همكم إن شاء الله. تحية للعميد ريان وللعميد صهيب، لكم أيضا كل التحية والشكر والتحية.

هنا أيضا رسالة أخرى بتقول التحية لكم جميعا، تحية لجميع المنسقين بدقة عالية والمخرجين، التحية لك ريان ولصديقك، الله يعافيكم كل التحية، وشكرا لكم أيضا لعلي مجلي وزامل رجال المجد ودروب العز، الله إن شاء الله خير ولا يهمك. هنا أيضا رسالة بتقول سلام الله عليكم، ضاقمنا الحر، تحياتي وسلامي للقوات المسلحة، وتحية لك أخي ريان، وتحية لكل المشاركين، كل عام وأنتم محمديون، كل عام وأنتم بألف خير، والتهاني نوجهها للسيد عبد الملك حفظه الله، وأطلب زامل دار الزمن. هذا على صهيب إن شاء الله. لكم التحية طبعا. محمد عز الدين دائما هكذا، هو شغله قصتك، أي حاجة يلقاها قدامه يخطفها، يعني ما بشق لك حق سبيل الله، لو قدك حتى حق سبيل الله ما هذا مشيت. أيوة، أول مرة أفسر محمد عز الدين يحرج. إذن هنا رسالة أخرى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالانتصارات، وتحياتي لسيدي عبد الملك رجل القول والفعل ناصر المستضعفين، الحمد لله الذي كرمنا بهذا القائد العظيم، ونشكر القوات المسلحة والقوات البحرية، ونقول لهذا العدو المجرم والله إن احنا لكم بالمرصاد، أنت وأمثالك ما أنتم إلا قشة، أنتم مهزومين بما تعنيه الكلمة، وحاشا لله أن شعب الإيمان والحكمة أن يهزم. بكل تأكيد احنا من عهد الرسول واحنا منتصرين. أهلا وسهلا بربيع المحمدي، أتى النصر بقدومك يا رسول الله، بان احتفل ومن جرح يجرح. رسالة من طبعا هذا رسالة كانت من فاطمة محمد الرازي، حياكم الله، الله يعافيكم.

أيضا رسالة أخرى هنا تقول: السلام عليكم، نقول لليهود القردة الخنازير: كتاب الله خط أحمر، هكذا تربينا وتعلم الشعب اليمني، لن نصمت ولن نقف مكتوفي الأيدي، كتاب الله يدنس. نحن لسنا مثل شعوب العالم المنبطحة والصامتة. معك أبو همام وهكام الوصابي، أطلب زامل عيسى الليث، شعب الوفاء.

هنا ايضا رساله اخرى تقول السلام عليكم، معكم اسلم احمد محمد العباسي، ننتظر البيان حق السيد باقي احنا حيطلع، لكن على كل احنا امام البيان للسيد القائد يحفظه الله، ننتظر البيان حق السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله شعبنا بقدوم المولد النبوي الشريف. نهنى القوات المسلحة اليمنية التي تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا، ندعو جميع أبناء شعبنا لمواصلة حالة الاستنفار. طبعا ما كتبش منهم رسالة، لكن احنا نوجه لها التحية على هذا الوعي الراقي. هنا رسالة تقول تحية لك أخي ريان، لن نسكت ولن يهدأ لنا بال والمصحف يحرق. بيان عز الدين تقول في رسالتها أيضا، أسعد الله مساءك أستاذ ريان والعزيز صهيب، يعودون كل حين إلى المصحف يريدون له كسرا وينسون أن هذا النور لا تطفئه أيادي البشر، يطعنون في آيات حفظها الله في الصدور قبل السطور، وأمة الإسلام تقف بين غاضب لا يفعل وساكت قد اعتاد، متى نبدل الصمت بعمل والغضب بثبات القرآن ليس حدثا في الأخبار بل هو عمرنا كله، إهانته إهانة لبيوتنا لأطفالنا لما تبقى منا، أمة تهان مقدساتها وتصفق للدنيا كيف تنهض؟ يا أمة الإسلام ألا يكفيكم ذلا وتبريرا وانتظارا؟ اللهم ردنا إلى كتابك ردا جميلا واجعلنا منه عزة لا تكسر. تحياتي لكم أستاذ ريان والعزيز صهيب، وإذا أمكن ألف لبيك يا القرآن للمنشد حسين الطير من بيان عز الدين من أبو علي.

نواصل إذن معكم مستمعينا الكرام. هنا رسالة تقول السلام عليكم، جمعة مباركة مقدمة، نشكر القوات المسلحة اليمنية التي تدك أوكار المرتزقة والمحتلين بدعم من العدو السعودي، كما ندين ونستنكر حرق المصحف الشريف. أكرم الضامري من الحديدة باجل جبل الضامر قرية الشرف، تحية لكم. تحية أيضا لك أخي العزيز. أيضا نستمر معكم في قراءة هذه الرسالة. هنا رسالة تقول أهنئكم بمناسبة المولد النبوي الشريف، المناسبة العظيمة التي يحتفل شعب الإيمان والحكمة في كل عام، وندين حرق المصحف العظيم ونقول أين هو المسلمين. فعلا فعلا المسلمين راقدين بكل ما تعني الكلمة. نفس الخبر، الرسالة ما هيش مكتوبة من من ما يقوم به اليهود الأمريكان في كتاب الله والإساءة والحرق لكتاب الله سبحانه وتعالى، علينا كمؤمنين ألا نسكت على هذا العمل الإجرامي. تحياتي توفيق الرعادي من مصاب السافر، لك التحية أيضا. ونحن لن نسكت، سنرتقب البيان وسنرى ماذا سيخرج به البيان. ويدعو للوقفات، ربما يوم الجمعة، ربما لمسيرة، ربما لا أعرف بالضبط، ولكن نحن أمام بيان للسيد القائد، وهو من سيضع لنا النقاط على الحروف. هنا رسالة تقول مساء الخير يا أخي ريان، تهانينا لكم جميعا وللسيد وأبطال الجيش والقوات المسلحة والمتابعين الكرام بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف. تحياتي لأختي ريحانة من السخنة، وشكرا لكم من ريحانة التهامة. بسألوا أيضا أخي ريان البرنامج بوابة النور عبر قناة المولد النبوي الشريف، تقريبا أنه بيتم عرضها الساعة 8 الليل، وتقريبا احنا اليوم امام حلقه رابعه، وغدا الجمعه ستكون الحلقه الاخيره والختاميه من برنامج بوابه النور على قناه المولد. اللي ما يتحملش قناه المولد النبوي يحملها في تلفزيونه ليعيش اجواء المولد النبوي الشريف بكل تفاصيله مع هذه القناه المحمديه الربيعيه التي عادة ما تأتي بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف لتتحفنا ولتحيي قلوبنا بمحبة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله، وبكل الأعمال التي تخص النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله. هنا رسالة تقول السلام عليكم يا صدرين، كيف حالكم؟ نهنئكم بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف الذي نعتبره أعظم الأعياد من بين المناسبة الدين بين المناسبات الدينية، كما ندين ونستنكر هذه الإساءة للقرآن الكريم، ويجب علينا جميعا أن نرفض هذه الإساءة ونغضب بأشد الغضب على تلك الإساءة للقرآن الكريم، كما نوجه التحية إلى قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي من بتول الغولي. لكم التحية.

من الدلالات المهمة لهذه المناسبة التعبير عن الولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجانب المهم كأساس من أساسيات الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به ولا يتحقق إلا به. الولاء لرسول الله والإيمان بولايته وتعظيمه وتوقيره والاهتداء به والاتباع له، لأن الله جعله لنا هاديا معلما يزكينا يعلمنا الكتاب والحكمة، وجعله لنا الأسوة والقدوة، فنتأثر به ونهتدي به ونسير على نهجه ونتأثر به في مواقفنا، نتحرك في نفس الطريق التي تحرك عليها، نتفاعل طاعة عملا التزاما مع الرسالة التي أتى بها، وهي القرآن الكريم والإسلام العظيم. والتعبير عن هذا الولاء له أهميته الكبيرة، لأن الأعداء يحاولون أن يفكونا فكا عن كل هذه الروابط العظيمة التي سنستعيد بها مجد أمتنا وعزة أمتنا وقوة أمتنا التي كانت أيام محمد

نواصل معكم مستمعينا الكرام قراءة الرسالة. رسالة من محمد هاشم بيقول لو سمحت يا عمريان الشي آخر زامل لعيسى الليث. اي والله بشر بعزك. هنا رسالة إذا بتقول السلام عليكم وسعد الله أوقاتكم بكل خير إخواني الأعزاء في إذاعة سام فم، ونبارك للقوات المسلحة اليمنية العظيمة بالانتصارات العظيمة، ونقول الأمريكي عليكم لعنة الله يا مجرمين يا أبستينيين. نختكو أختكم نداء العباسي من نصاب السافل، أطلب زامل أمة الحق. قبل ما نخرج للوقفة الإعلانية نقرأ هذه الرسائل. رسالة بتقول السلام عليكم، الإساءة للقرآن الكريم ولدين الله والإسلام هي تعني كل من ينتسب إلى هذا الإسلام، ولهذا يجب على الأمة أن تخرج من مربع الصمت وأن يكون لها دور فاعل أمام هذه الإساءة المتكررة لربيع قلوبنا وبلسم جروحنا. قرآننا خط أحمر وديننا خط أحمر. ممكن أنشودة منهاج الحياة، وتحياتي للجميع وشكرا من ملاك الوهيلي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بسط لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول حنلقاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: حيأخرونا؟
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام مع تذكيرنا بأننا أمام بيان مرتقب للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الإساءة الأمريكية الأخيرة للقرآن الكريم. نواصل معكم قراءة الرسائل. هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم؟ السيد القائد عبد الملك يحفظه الله رمز القوة والصمود، يحمل في خطاباته كلمات قوية تعبر عن صوت الشعب اليمني. الله يحفظ السيد القائد. هذه رسالة من براء الفقيه من الحديدة. شي زامل لي لا قائد الا مثل قائدنا، لا قائد الا مثل قائدنا، ابشروا ان شاء الله. هنا ايضا رساله بتقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ الاساءه للقران الكريم والله لن يمر دون رد وعقاب. ان العدو الامريكي يستمر في حماقته تجاه القران الكريم والمقدسات الاسلاميه، واجب ابادتهم من على وجه الارض لانهم مجرمون من مرام عادل. هذه الرسالة بتقول: مساء الخير، كيف حالك يا ريان؟ الحمد لله، تحية لك وتحية للمستمعين، وهنا نبارك أبطال قوات المسلحة على الانتصارات. تقبلوا تحياتي، أنا عبد الله من زبيد، رعاك الله أخي عبد الله. هذه الرسالة أيضا بتقول: أريد أن أهنئ أختي لحصولها على 85 في الصف التاسع، معكم بنت صعدة، أطلب آخر قصيدة لسقر اللاحقين. رسالة بتقول: تحياتي للقوات المسلحة، ونقول للكلب الأمريكي لعنهم الله. احنا على كل سننتظر البيان المرتقب. كانت هناك وقفات خلال الايام الماضيه، صباح اليوم ايضا بالامس، وقفات احتجاجيه واسعه في مختلف المؤسسات وايضا المحافظات. كل هذه الوقفات تدين وتستنكر الاساءه الامريكيه للقران الكريم. وهباء العدو ما زال مستمرا وقبيحا بكل ما تعني الكلمه، مجرما في متجرئا في إساءاته لكتاب الله سبحانه وتعالى. هنا رسالة بتقول: السلام عليكم، نهنئكم ونهنئ كافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحية لكم أستاذ ريان وصهيب ومحمد، وأطلب زامل نور الطهر من براء الوصاف أيضا إن شاء الله. هنا رسالة أيضا تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ نقول لأعداء الله أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم: والله ما نخضع أو نستسلم، ونحن مسلمين للسيد القائد تاج رؤوسنا حفظه الله. ونقول لأعداء الله: سلاحنا القرآن وشعارنا الصرخة. تحياتي لكم هاجر صدام زامل هامة الأرواح.

0: طبعا مستمعينا الكرام، ونحن نختتم هذه الفترة المفتوحة والمباشرة من ما يطلبه المجاهدون، نذكر بأننا سنكون أمام بيان مرتقب للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الإساءة الأمريكية الأخيرة للقرآن الكريم. شكرا لكم. في نهاية هذه الفترة سألتقيكم مع البيان وأيضا مع نشرتنا الرئيسة بعد قليل. هذه تحياتي أنا ريان عبد الحفيظ العزازي، هي لكم أيضا من صهيب الجرافي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنتم مع
2: ما يطلبه المجتمع.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض، وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل، المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
7: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: مرحبا بكم إلى الخامسة، وهذه أبرز العناوين. بيان مرتقب للسيد القائد حول الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم. حماس تحذر من خطورة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. إيران تؤكد أن مضيق هرمز تحت السيطرة ولن تعبره السفن دون تصريح. مستمعينا الكرام، نرتقب بيانا مهما للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله حول الإساءة الأمريكية الأخيرة للقرآن الكريم. استهدف قصف مدفعي سعودي مناطق متفرقة في مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة وفق ما أفادت به مصادر محلية في المحافظة. حذرت حركة حماس من خطورة التسارع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى إعادة افتتاح ما تسمى بمستوطنة جانيم المخلاة سابقا قرب جنين بمشاركة وزراء في حكومة العدو وقيادات من المستوطنين. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى تعزيز صمودهم ومقاومتهم وتوحيد الجهود لإفشال مشاريع التهويد والضم والتهجير. وفي سياق الاعتداءات على غزة، جددت قوات العدو اليوم قصفها المدفعي وإطلاق النار في مناطق عدة في القطاع. وبالعودة مستمعينا الكرام إلى الإساءة الأمريكية الأخيرة للقرآن الكريم، تتواصل ردود الفعل الشعبية والرسمية الغاضبة إزاء تجدد الإساءات للقرآن الكريم وسط دعوات إلى اتخاذ مواقف عملية تتجاوز حدود الإدانة والاستنكار وتؤكد رفض المساس بالمقدسات الإسلامية. سميح حمود شرف والتفاصيل.
1: القرآن كلام الله،
2: موجة غضب شعبية واسعة تجتاح المحافظات اليمنية إزاء تجدد الإساءات الصهيو أمريكية للقرآن الكريم، حيث خرجت مسيرات جماهيرية حاشدة في محافظات دمار وصعدة وريمة ومحافظات أخرى تنديدا بما أقدم عليه أحد المرشحين الأمريكيين من حرق نسخ من المصحف الكريم. المشاركون في المسيرات رفعوا المصاحف عاليا ولافتات تدعو إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، كما عبر بهتافاتهم ورسائلهم الغاضبة عن رفضهم لهذه الإساءات المتكررة إلى أقدس مقدسات الإسلام.
3: كم أحرقوا القرآن في همجية، من لم يسجل موقفا في أمتي ضد الإساءة ليس فيه حمية.
4: للقرآن رجال ورجالهم موجودين في بلاد الهوية الإيمانية وإن تخلت الأعراب.
3: إساءتكم المتكررة إلى معتقداتنا وإلى ديننا لن تمر مرور الكرام.
2: وفي هذا السياق أصدرت رابطة علماء اليمن بيانا أكدت فيه أن تكرار الإساءات سببه عدم معاقبة المسيئين، ودعت الدول الإسلامية لقطع العلاقات مع أمريكا، وحملت الأنظمة المتحالفة معها والساكتة عن هذه الإساءات المسؤولية باعتبارهم شركاء في هذه الجرائم.
5: لا يتضامن مع القرآن، لا ينتصر للقرآن إلا نفوس كريمة غير ملوثة وغير مدنسة.
2: أمام هذه الإساءات للقرآن الكريم لا يقف الموقف اليمني عند حدود الشجب والاستنكار، بل يتحول إلى فعل ميداني حقيقي، حيث دعا علماء اليمن شعوب الأمة الإسلامية وفي سطارتها الشعب اليمني لأن يكون انتصارها للقرآن الكريم جزءا من فعاليات احتفالاتها بذكرى المولد النبوي الشريف، في رسالة بأن شعوب أمة الإسلام لن تسكت على انتهاك مقدساتها. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني اليوم أن مضيق هرمز لا يزال خاضعا بالكامل لإدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية، نافيا للتصريحات الأمريكية بشأن استمرار العبور الطبيعي للسفن. وأشار المقر إلى أن القوات المسلحة تراقب تحركات أمريكا والعدو الإسرائيلي في المنطقة وأنها سترد بقوة على أي تهديد دفاعا عن السيادة الوطنية، مؤكدا أن تهديدات واشنطن لن تحقق أهدافها. أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بدء سريان قرار رفع نسبة استخلاص الدقيق الأبيض المنتج في جميع المطاحن إلى 50% بهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع القيمة الغذائية وحماية صحة المستهلك. وأكدت الوزارة أن فرقا ميدانية ستنفذ حملات رقابية وتفتيش للتأكد من الالتزام بالقرار، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المطاحن المخالفة. وأوضحت أن المرحلة الثانية من القرار ستبدأ في أكتوبر المقبل برفع نسبة الاستخلاص إلى 86%، فيما سيتم ضبط الكميات المخالفة في المنافذ البيع ابتداء من 20 أغسطس الجاري. تدعو التعبئة العامة ومكتب الإرشاد بأمانة العاصمة بالتعاون مع إذاعة سام اف ام ومؤسسة الإمام زيد الثقافية أبناء العاصمة صنعاء إلى حضور تدشين فعاليات المولد النبوي الشريف للعام 1448 للهجرة مساء يوم غد الجمعة الأول من ربيع الأول في الجامع الكبير بصنعاء بين صلاتي المغرب والعشاء. انتهت النشرة، تذكر بأبرز العناوين. بيان مرتقب للسيد القائد حول الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم. حماس تحذر من خطورة التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة. إيران تؤكد أن مضيق هرمز تحت السيطرة ولن تعبره السفن دون تصريح.

0: تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثالث عشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على منزل مواطن في منطقة تركان برازح ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وجرح 5 بينهم أطفال ونساء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف العدوان جسر عطار بمنطقة الدينارة بمديرية مناخة بغارتين ما أدى إلى تدميره كليا وقطع طريق صنعاء الحديدة وتوقف الحركة، وشن 8 غارات على منطقة الجميمة في مديرية بني حشيش في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أفادت مصادر محلية بمدينة تعز أن كتائب الداعش المدعو أبو العباس ذبحت 3 عناصر من ميليشيا الإصلاح في سائلة الهندي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد مواطن وزوجته و3 من أولاده بغارة عدوانية شنتها مقاتلات العدوان على منزلهم في منطقة الأشراف في الدريهمي، كما استشهد مواطن وأصيب 6 بجروح إثر غارات على مزرعة مواطن في مديرية التحيتاء، كما استشهد في صعدة مواطنين 2 وأصيب 4 بينهم أطفال بغارة على مديرية باقم، واستشهد مواطن وتعرضت محلات تجارية لأضرار إثر قصف صاروخي سعودي على رازح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 ارتقى شهيدان وأصيب 5 إثر غارات على منطقة المزحاط بالعمشية في مديرية حرق سفيان بمحافظة صعدة، كما أصيب طفل بجروح حرجة إثر إصابته برصاص قناص تابع للعدوان في مديرية الصلو بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب الطفل بشظايا قذيفة تاون أطلقها الغزاة والمرتزقة على منطقة المدمن بمديرية التحيتة في الحديدة، وأطلقت قوى العدوان أعيرة رشاشاتها على مدينة الشباب بشارع 90 واستهدفت بالهاون مناطق متفرقة من حي الضبياني وشارع سهيل في 7 يوليو بمديرية الحالي، وهي خروق متواصلة لاتفاق السويد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف قصف صاروخي ومدفع سعودي مناطق متفرقة في مديرية شدا وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبه، فيما شن العدوان 3 غارات على مديرية باقم وشن 4 على منطقتي الربوعة ومجازة في عسير.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان أكثر من 68 غارة في محافظة مارب والجوف والبيضاء وصعدة ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن وأصيب 5 آخرين بنيران جيش العدو في مديرية شدة الحدودية، فيما شن العدوان 4 غارات على منطقة الفرع في مديرية كتاف واستهدف بغارتين مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 6 غارات على مديرية رحبة واستهدف بـ3 غارات أخرى مديرية صرواح في مارب، كما شن العدوان غارتين على منطقة الخنجر في مديرية خب والشعب في الجوف واستهدف بـ5 غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 95 خرقا في الحديدة، بينها 5 هجمات للطيران التجسسي على حيس و8 خروقات بقصف مدفعي و77 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 107 خروقات في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة وتحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء مقبنة وحيس، بالإضافة إلى خروقات بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب 2 من المهاجرين الأفارقة بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر، فيما استهدف طيران العدو السعودي المسير منطقة غور المشوات بمديرية غمر الحدودية في صعدة.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام

0: 2025 أصيب مواطن بشظايا قذيفة هاون أطلقها العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر بمحافظة صعدة.
1: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، لقي 26 عنصرا من المرتزقة في محافظة مأرب مقتلهم بعملية نوعية نفذها المجاهدون، كما تم تدمير آليات ومعدات عسكرية ثقيلة كانت تستخدمها تلك العناصر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من تطهير موقع القط والمواقع المجاورة له بمنطقة المخدرة في صرواح، كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم أسر عنصرين خلال المواجهات. وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر واحد على القاعدة الجوية في خميس مشيط، وقال مصدر عسكري أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدات متخصصة من المجاهدين دبابة إبرامز في رقبة رجلة وعربة برادلي في موقع الحماد بصواريخ موجهة، فيما قصفت القوة الصاروخية تجمع عسكري العدو السعودي بموقع المخروق، ما أدى إلى قتل وجرح عدد منهم. كما تمكن الأبطال من إفشال زحف كبير للمرتزقة باتجاه سلسلة جبال يام الواقع شمال فرضة نهم، وقتل وأصيب العشرات من المرتزقة في المواجهات وتم تدمير آلية. واستهدفت القوة الصاروخية مدرعة للعدو أصابتها بدقة وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت المدفعية منطقة تنصاب السعودية في نجران بعدة قذائف، ودكت وحدات المدفعية أيضا عدة مواقع سعودية بجيزان بصلية قذائف. كبدت العدو خسائر في عتاده وتحصيناته، كما قتلت وحدة القناصة 3 جنود سعوديين في مواقع متفرقة بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب 11 مرتزقا وتم إحراق عتاد عسكري لهم في هجوم مباغت للأبطال المجاهدين على مواقعهم في منطقة بيت دبوة، ودمر الأبطال آلية محملة بالمرتزقة في منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان بشبوة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من تدمير تركتال واثنين أطقم عسكرية وعدة آليات أثناء صدهم لزحف الغزاة والمرتزقة على مدينة الدريهمي، وأجبروهم على التراجع فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، وخلفوا وراءهم عشرات القتلى والجرحى. واستهدفت المدفعية بعشرات القذائف تجمعا كبيرا للمرتزقة في ذات الجبهة، وأوقعت بهم عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قصفت المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة في التحيتة بجبهة الساحل، وأعطبت طقم عسكري ولقي 2 مرتزقة مقتلهم بعمليات قنص، كما تم استهداف مدرعة تابعة للعدو بصاروخ موجه في الوازعية بتعز وتدميرها بشكل كامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية اقتحام وتطهير لمواقع قبالة جبل الدخان بجيزان، وكما تم تدمير آلية سعودية واغتنام عتاد وإخماد مصادر النيران من المواقع المجاورة قبالة جبل الدخان في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو عمليات هجومية بعدة طائرات مسيرة من نوع قاصف توكي على أهداف هامة داخل مطار أبها الدولي بعسير، حققت أهدافها بدقة عالية ما أدى إلى تعطل الملاحة الجوية من وإلى المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أحبطت وحدات الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل فاشلة للمرتزقة باتجاه عدة مواقع قبالة جبل قيس في جيزان، وأجبروهم على التراجع بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد. واستهدفت وحدة الهندسة بعبوة ناسفة مجموعة مرتزقة، ما أدى إلى قتل وجرح عدد منهم قبالة منفذ علب في عسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية على مواقع المرتزقة في جبهة الحبج بمديرية الزاهر، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد منهم، وفي الضالع سقط قتلى وجرحى جراء كمين لوحدة الهندسة في جبهة مريس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دكت القوة الصاروخية تجمعات العدو في معسكر طيبة الاسم بالأجاشر قبالة نجران، وأوقعت خسائر في صفوفهم، كما أعطب المجاهدون آلية للعدو السعودي غرب موقع السديس بالمدفعية، وتم تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوتين ناسفتين في جبهة المتون، ما أدى إلى قتل وجرح من كانوا على متنهما. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. احنا وصلنا في الحديث عن رسول الله إلى بداية الوحي ومراحل الدعوة، وبدأنا في موضوع مرحلة الدعوة العامة، وبدأنا نتكلم عن الخطوة الأولى في مرحلة الدعوة العامة، وهي يعني وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي بدأ ينذر عشيرته الأقربين، أقرب الناس إليه، يعني مثل ما تقولوا أسرته الأساسية أو عصبته الأساسية أو العشيرة الأقرب، يعني أقرب الناس قرابة إليه من قبيلته. فكانوا بني عبد المطلب هم العشيرة الأقرب. وهنا حكمة، لماذا النبي محمد صلوات الله عليه، لماذا الله قال له أنذر عشيرتك الأقربين؟ عادة ما بتكون العشيرة الأقرب للأنبياء عادة ما بتكون متميزة في حملها للقيم والشيم والخلال الحميدة، يعني هم متميزين عن بقية القبائل الأخرى في هذا الخلال، يعني تمسكها بالأخلاق والقيم والشيم، وعادة ما بتكون متقبلة للهدى أكثر من غيرها، والمطمع فيها كبير أنها تكون قاعدة انطلاق، يعني قاعدة انطلاق للرسالة، وتترسخ فيها القناعة بالرسالة، يعني تتمسخ فيها القناعة بالرسالة. وهذا مسألة مهمة جدا، عندما تترسخ القناعة فيهم في الرسالة، أنها مجرد الارتباط العشائري القبلي ما عي خليهم يثبتوا مع رسول الله ثبات كامل، يعني قد ربما تجي صعوبات أقوى من مسألة الارتباط القبلي دي، وما عاد تخليهم يقفوا مع رسول الله موقف يحميه. فالبداية هي تيه، يعني البداية عادة العشيرة الأقرب لرسول الله تحمل قيم شيم قريبة للحق، يعني أكثر تقبلا للحق من غيرها. أيضا الاستفادة من الأعراف السائدة، يعني في حماية ابن العشيرة والقبيلة، الدين الإسلام العظيم هو واقع يعني، ويستفيد من الواقع وغيره فيما يخدم دين الله. ومعروف أن المجتمع الجاهلي هناك أعراف قبلية سائدة، من بين هذا الأعراف حماية ابن العشيرة والقبيلة، حماية ابن العشيرة والقبيلة. وهذا مسألة يعني موجودة لدى القبائل بشكل عام، القبائل البشرية بشكل عام. وهذا الموضوع نفسه أراد الله سبحانه وتعالى النبي أن يستفيد من هذا العرف القائم ومن هذا الأعراف السائدة، يعني والقرآن بيّن لنا فعلا يعني مثل هذا الأشياء. مثلا لاحظوا كيف نبي الله شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لاحظوا كيف رهط نبي الله شعيب، رهطه عشيرته الأقرب، يعني قبيلته الأقرب إليه. هذولا يعني حماية، يعني وجودهم وحمايتهم لنبي الله شعيب دفع عنه شر الأشرار، ولو حتى إلى مستوى معين، إلى فترة زمنية معينة استطاع أنها يؤثر في هذا الفترة، وأن يتحركوا في تدبير الله إلى مستوى معين في هذا الفترة وضمن الحماية، حماية العشيرة والقبيلة. في نفس الوقت مثلا نموذج نبي الله لوط، يعني نبي الله لوط سلام الله عليه كان مهاجر، يعني كان بعيد عن قبيلته في أرض ما هيش أرضه، ولذلك ما كان بالشي معه راحت قريب ولا عشيرة أقربين توفر لها الحماية القبلية. فكان بيقول قال لو أن لي قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو معي قوة وآوي إلى ركن شديد، يعني فشوفوا الفارق يعني عشان نفهم. ولذلك تجلت حكمة الله سبحانه وتعالى عندما قال للنبي وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أنذر عشيرتك الأقربين. بعدها جت المرحلة، الخطوة الثانية من مرحلة الدعوة العامة، وهي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، الآن يعني قضية إيش؟ يجهر النبي بالدعوة ويبدأ الصدام المباشر بينه وبين النظام الذي كان سائدا، وبين التوجه العام الذي كان سائد التوجه الكفري. يعني الآن النبي ينصدم الآن، وستبدأ الآن ردود الأفعال من القرشيين، تبدأ الصعوبات الكبيرة والعوائق الكبيرة، تبدأ المواجهة، تبدأ أشياء كثيرة، يعني تبدأ أشياء كثيرة. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله صعد على الصفا ونادى قريش وقبائل مكة، لما اجتمعوا له قال لهم شوفوا كيف كيف كانت بداية حديث رسول الله معهم، شوفوا الحكمة كيف. يعني قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفحي جبل قد طلعت عليكم أكنتم مصدقي؟ لو قلت لكم أن بخيل قادم الآن في سفح جبل قادم عليكم الآن صدقوني؟ يعني الشيء يذكرهم بالحقيقة الذي يعرفوها، يعني تعرف أن أنا بتسموني الصادق الأمين، يعني وما جربتوا علي كذب حتى في طفولتي وريعان شبابي. يعني وساعة الذي يقول لهم انتبهوا، يعني ترجعوا تكذبوني وقد الشيب على صدغي الآن، قد بدأ الشيب على جوانب رأسي. يعني قالوا: نعم أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. فقال: إني نذير لكم من عذاب شديد، إن الله أمرني أن أنذركم من عقابه، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. كان هذا الكلام مثل الصاعقة على كفار قريش، وبالذات المترفين، يعني الذي بيشعروا بأنها البساط يسحب من تحت أيديهم، مصالحهم سيقضى عليها، وبالذات أن كانت مصالحهم قائمة بسيادة ثقافات خرافية سيطروا بها على الناس، وكان البعض يعني قد معها مصلحة بأصنام، وبيجي له زلط من الصنم دي والصنم دي يقرح عليها الضمار كيف، وكان البعض قد كبير القوم باسم الأصنام وباسم وكان البعض يظلم باسم هذا الخرافات والديانة الجاهلية. الموضوع وقع مثل الصاعقة. يعني الآن النبي الشيء يدي لهم نظام جديد، يعني هكذا شعروا أن الشيء يسحب البساط، رغم أنه في الواقع لو عرفوا بأنه دين الله ما جاي يسلب مكانة الناس الاجتماعية. أنت الذي بتشوف نفسك وجيه، بتشوف نفسك كبير، لو استجبت لرسول الله أو استجبت لوارث الكتاب من يقوم مقام رسول الله ما تنتهي مكانتك الاجتماعية، بل بالعكس ترتفع فوق ما أنت مرفوع، إلا إذا أنت إنسان حقير ومجرم وذنوبك ساقتك لحتفك وذنوبك ساقتك للمعصية، هذا شيء آخر. يعني هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فهذا الموضوع كان وقع مثل الصاعقة على كفار قريش. تحرك الجاهليون بكل ما أوتوا وبكل ما استطاعوا عليه في مواجهة رسول الله، وتكذيبا من البداية، تكذيبا من البداية، يعني وأنه ساحر وأنه كذاب وأنه إن شاء الله. هذا الردود الفعل هنتحدث عنها في الحاضرة القادمة، إن شاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن بأيضا من الدروس والعبر شوفوا كيف رغم أن الهدف كبير الذي وجه الله نبيه بالقيام به، هدف كبير يعني، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنذار وبشير ونذير للبشرية كلها، لكن فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية خلاه يبدأ تدريجيا، بداية باستقطاب فردي هذا، وبعدها وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم لتنذر أم القرى ومن حولها، هكذا الخطوات يعني إلى جانب وجود هدف كبير لابد من أهداف مرحلية، يعني أهداف مرحلية لها مؤشرات قياس واضحة. يعني هذا أيضا مفيد لنا في الجانب الإداري، يعني في جانب الإداري كيف أنه يكون معك هدف كبير هو المحرك والدافع الرئيسي لتحريك الأهداف المرحلية، يعني يجو معك أيضا أهداف مرحلية لتحقيق الهدف الكبير ذي. لكن افهم أن الهدف الكبير هو هذا، يعني الهدف الكبير رضا الله سبحانه وتعالى، هداية البشرية، إقامة القسط والعدل، هذا الهدف الكبير. لتحقيق هذا الهدف الكبير هناك أهداف مرحلية، أهداف مرحلية تحرك على ضوءها، يظل الهدف الكبير هو الأساس، يعني هو الأساس في الموضوع الذي على ضوءه يعني تتحرك وتكون دافعية انطلاقك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهر.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

وهو على كل شيء قدير. إذن مستمعينا الكرام، ونحن في هذه الفترة الدينية وأمام التسبيح لله سبحانه وتعالى، تأتي علينا لحظات الانتصار وبشائر النصر عبر مصدر عسكري لوكالة سبأ. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفات شركة أرامكو في منطقة جيزان بطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى. المصدر العسكري لوكالة سبأ يؤكد أن الاستهداف ردا على انتهاك العدو السعودي للأجواء اليمنية وسيادة البلد في محافظتي صعدة وحجة، ويؤكد أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ واجباتها بالرد الحازم على أي خرق للسيادة أو عدوان يستهدف بلدنا وشعبنا. إذن أمام هذه الانتصارات العظيمة نزداد قربا ومعية واتكالا على الله سبحانه وتعالى، واستغفارا وتسبيحا له أمام انتصار القوات المسلحة اليمنية في استهداف مصفات شركة أرامكو في منطقة جيزان بطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. حببنا أن نذكركم بهذه العواجل مستمعينا الكرام، ونستمر معكم بالتسبيح والعودة إلى الله سبحانه وتعالى.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذا الوقت المبارك لنقرأ آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 106 من سورة الإسراء. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات. ما تبقى لنا في هذه السورة من آيات نقرأها في هذه الحلقة ونتدبر معانيها. نسأل الله أن ينفعنا بما سنقرأه وبما قرأناه من آيات كتاب الله. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبة الكرام إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي بالقرآن الكريم. وهذا يقول هنا السيد بدر الدين، وهذا تحقير للكفار من قريش ومن حولهم، ودلالة على أنه لا يعتد بإيمانهم أو كفرهم، لأنهم إنما هم جهال معاندون. فسواء آمنوا أم لم يؤمنوا لا يضرون الله ولا يبطلون كتابه بكفرهم. إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي آتاهم الله العلم في قلوبهم وعرفوا أن محمدا هو الرسول المبشر به من قبل إنزال هذا القرآن، إذا يتلى عليهم، هؤلاء إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، أي يتساقطون على أذقانهم خاشعين لله متذللين. والذقن كما هو معروف هو مجمع اللحيين أسفل الوجه. ويقول الله سبحانه في الآية التالية التي تلي هذه الآية: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يسبحون الله وينزهونه عن أن يخلف وعده حينما شاهدوا الرسول الموعود به وسمعوا القرآن الدال عليه. ويقول الله: ويخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، أي يزيدهم ذلة، وهذا من خشية الله والتأثر بآيات القرآن. ويقول هنا السيد بدر الدين، قال: ويعجبني هنا تعبير سيد قطب، حيث قال: وهو مشهد موح يلمس الوجدان، مشهد الذين أوتوا العلم من قبله وهم يسمعون القرآن فيخشعون ويخرون للأذقان سجدا. إنهم لا يتمالكون أنفسهم، فهم لا يسجدون ولكن يخرون للأذقان سجدا. ثم تنطق ألسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة الله وصدق وعده: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويغلبهم التأثر، فلا تكفي الألفاظ في تصوير ما يجيش في صدورهم، فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثر، إلى قوله: إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة يرسم تأثير هذا القرآن في القلوب المتفتحة لاستقبال فيضه، العارفة بطبيعته وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله. والعلم المقصود هو ما أنزله الله من الكتاب قبل القرآن، فالعلم الحق هو ما جاء من عند الله. انتهى قول السيد قطب. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذان الاسمان وأسماء حسنى غيرهما والمسمى بها واحد. ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك في الصلاة، أي لا ترفع الصوت بها رفعا زائدا، ولا تخافت بها أي لا تخفها بحيث لا يسمع المصلون معك، وابتغ بين ذلك أي بين الجهر والمخافة سبيلا أي طريقا وسطا. ويقول الله في الآية الخاتمة لهذه السورة سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أي أن الملك لله وحده فالحكم له وحده. ولم يكن له ولي من الذل، أي أنه القاهر فوق عباده الغني عن الولي. وكبره تكبيرا، يحمل على التكبير الواجب. وكبره تكبيرا، يقول هنا السيد بدر الدين، يحمل على التكبير الواجب الذي هو أول الصلاة وما تقدم قبله استعدادا للصلاة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. بهذه الآية أحبتي الكرام نختم سورة الإسراء، ونختم حلقتنا ليومنا هذا سائلا من الله أن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة وبكتاب الله العظيم. ما علينا إلا أن نصدق في نوايانا نحو كتاب الله وفي العمل بما فيه، نسأل الله يوفقنا لذلك. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة وسورة عظيمة إن شاء الله. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: اللعنة على اليهود النصر الإسلام.
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

بالتعاون مع علمائنا الأجلاء، سام اف ام من صنعاء تقدم يستفتونك.

0: يستفتونك برنامج الإفتاء المباشر يعده ويقدمه عبد الرحمن المتوكل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين، الإخوة والأخوات المؤمنون في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك، نجيب فيه على فتواكم وعلى أسئلتكم الشرعية، ويتولى ذلك فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن بن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، الذي نرحب به بداية أطيب ترحيب. حياكم الله يا قاضي عبد الرحمن، وأهلا وسهلا بكم، حفظكم الله ورعاكم، وأنتم بخير وعافية بمناسبة دخول شهر ربيع والمولد النبوي الشريف. كذلك بهذه المناسبة نتقدم بأسماء وأصدق التهاني والتبريكات إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بهذه المناسبة، مناسبة الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف وحلول شهر ربيع الخير، ربيع القلوب، ربيع أول، الذي يعني يتضمن الذكرى السنوية. كذلك نتقدم بأسماء وأصدق التهاني والتبريكات للشعب اليمني الصابر المجاهد، وإلى أفراد القوات المسلحة اليمنية المجاهدين في كل أفرع القوات المسلحة. كذلك نتقدم بهذه التهنئة المباركة للأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ذكرى طيبة مناسبة حافلة بالانتصارات والفتوحات واندحار الأعداء وتطهير الحرمين الشريفين وتطهير المسجد الأقصى المبارك من دنس آل سعود والصهاينة. مستمعينا الكرام، بداية إذاعة سام اف ام طبعا بالتعاون مع مؤسسة الإمام زيد، وهي الدعوة موجهة من التعبئة العامة، وبالتعاون مع إذاعة سام اف ام ومؤسسة الإمام ومؤسسة زيد بن علي مصلح الثقافية، سيتم ما بين مغرب وعشاء غدا الجمعة بمشيئة الله عمل فعالية وتقديم فعالية وتدشين الموسم السنوي لربيع الخير لمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بالجامع الكبير بصنعاء ما بين المغرب وعشاء غدا الجمعة الأول من شهر ربيع الأول. طبعا مستمعينا الكرام، ننوه إلى هذا العاجل، لأن هناك بيان سيصدر الساعة 8:00 أي بعد أقل من أو بعد 20 دقيقة تقريبا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، حول الإساءة الأمريكية الأخيرة للقرآن الكريم، وستكون إذاعة سام اف ام في نقل هذا البيان الهام. بإمكانكم مستمعينا الكرام المشاركة في طرح الأسئلة، إما بالاتصال على التليفون الثابت 322-653 مسبوقا ب01 لمن يتصل من خارج محافظة صنعاء، أو يستخدم الاتصالات المتنقلة يمن موبايل وسبأ فون وشركة يو وشركة واي. كذلك بإمكانكم إرسال الفتوى في رسالة نصية قصيرة على الرقم المخصص لاستقبال الرسائل 770-991-991. نبدأ على بركة الله. قاضي عبد الرحمن، هنا نأخذ هذا الاتصال. ألو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، من معي؟
2: معكم أثير.
1: تفضلي، معك سؤال.
2: أيوة.
1: القاضي عبد الرحمن الوشلي، اسمعش تفضل.
2: أولا يا شيخ، النساء الذي تنتف حواجبها هل هو جائز أو لا؟
1: نتف الحواجب للنساء يا قاضي عبد الرحمن.
3: النتف هذا مكروه لأنه يؤذي الإنسان. النتف مكروه لأنه يؤذي.
1: يؤلم.
3: تؤذي، لكن إذا كان هناك
1: وسائل
3: تهذيب يعني بعض الأشياء المشوهة لا بأس. أما نتف الحاجب الذي خلقه الله هو يعني تغيير خلق الله، نتفه نتف الحاجب كل إزالة الحاجب لا لا, لا ينبغي.
1: لكن نعم،
3: لكن
1: إذا في تشوهات يعني
3: حسنت المرأة نفسها لزوجها تزيل ما هو ما
1: يشوه
3: أيوة المحل نفسه.
1: نعم واضح
2: واضح. أيضا ولو كان مثلا يعني حلاقة مش نفس
1: بالموس، يعني حلاقة بالموس
3: مش بالموس بالمقص،
1: بالمقص يعني في مقصات يعني خاصة بهذه الأشياء. واضح.
2: أيوة أيضا السؤال، لو مثلا يعني في واحدة يعني معها جن، ويعني لو شي تعرف يعني أشياء تنسرق من البيت، واحد يشتي يعرف هل جائز يحاكي؟
1: يعني يلجأوا لهذه العرافة.
2: أيوة.
1: يعني إذا عندهم سرقة في البيت حصلت ما هم دارين من هو السارق، يسيروا لا عند هذه، هل هذا جائز يا قاضي؟
3: إذا هي بتخرج فلا بأس، لكن ما بش لها ما بش في ما بش في قاموس الشريعة إن في واحدة بتعلم الغيب وتخرج،
1: يصيروا يبلغوا القسم، يبلغوا قسم الشرطة، وقسم الشرطة بيأخذوا إجراءاتهم أفضل من اللجوء لمثل هذه الأشياء.
2: ولي يعني بتعالج عندها مثلا، يعني هي تعرف أول ما أنت تصل عندها تقول لك أنت
3: هي بتأخذ المال وما تخرج شيء.
1: بعضهم يا بنتي يعني من هؤلاء يقول ليش أنت فيك كذا وكذا، يعني بيحاول الوصول إلى المال، يأخذ أموال الناس وكذا. ولكن في أطباء متخصصين، فيها أطباء شعبيين لا بأس، الطب الشعبي واضح. لكن هذا مسألة أنه يعني عرافين وكذا وجن، يعني ما أنزل الله بها من سلطان. الله عيوجهنا في القرآن، عيقول لنا سيروا فعلوا كذا،
3: لا يعمل بأقوالها شرعا.
1: نعم نعم واضح.
3: لا تخرج خرجت، ما نكره تخرج.
1: إذا هي خرجت أو يعني عالجت كذا ما نكره، لكن واحد يعني ينتبه، لأنه هدفهم الابتزاز، يأخذوا الأموال بس.
2: يعتبر عرافة،
1: هي هو هذا من العرافة يعني، ما هو وهذا يعني قصدي الهدف إنها إنه يوصلوا للأموال الناس، يستغلوا حاجاتهم، إنسان حصل عنده سرقة، إنسان عنده مرض، يعني من هذا السبب الباب.
2: شكرا. وأيضا في سؤال إنه لو شخص يعني صلى صلاة الفجر يعني الساعة 4:15 وهو بيأذن 4:30، هل يعني إنه جائز يقول خلاص بدخل وقت الفجر ويصلي قبل؟
1: أيوة بصروا هذا الأيام بيأذن، أيوة الأيام هذه بيأذن الفجر 4:30 تقريبا، واحد قام صلى الساعة 4:15 قبل الأذان بربع ساعة، هل هو سابر؟ الصلاة صحيحة؟
3: اقضيها
1: يعني غلط، الصلاة غير صحيحة، الصلاة غير مقبولة. واضح؟
3: إلا إذا عليها الفجر حق اليوم الأول، أتقع قضاء اليوم الأول.
1: أيوة إذا كان بيقضي فجر سابق يعني ما صلاش عادي طبيعي، لكن أنه يصلي صلاة الفجر حق اليوم نفسه قبل الأذان بربع ساعة لا، يعيد الصلاة. القاضي عبد الرحمن وشلي بيقول لكم يعيد الصلاة.
2: شكرا كثيرا.
1: شكرا، مع الله، في أمان الله. أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي عبد الرحمن. هنا بارك الله فيكم، وأنا طريقكم يا شيخ. عندي سؤالين. الأول يا شيخ، في بنت قالت إنها تخاف لو أصابت أحد بعينها أو أوجعت أحد، هي تحاول إنها ما تنسى أن تقول ما شاء الله تبارك الله إذا عجبها شيء، بس سمعت إنهم بيقولوا إنه في عين حارة، خافت لو تكون عينها هكذا، ما عليها لو كانت أوجعت أحد بعينها وهي لا تعلم، فهي تخاف من عقاب الله.
3: ولا عليها شيء، تكون تقول ما شاء الله وبس.
1: أيوة
3: سبحان الله وبس. أيوة.
1: سمعي ما بيقولش القاضي عبد الرحمن. السؤال الثاني، في إذاعة تقدم برنامج اجتماعي جميل وتذكر فيه كثير الثقة بالله والتوكل على الله وما شابه ذلك، وتناقش فيه مشاكل اجتماعية، بس بين كل فقرة وفقرة تفتح أغاني وموسيقى، هل ينفع الاستماع لها أم لا؟ بماذا تنصحني؟ كتب الله أجرك، لكم كل الشكر والتقدير. يعني بيدوا أشياء ضخمة وبعدها فواصل أغاني، لا تسمعوهاش.
3: خلط ال
1: أيوة
3: خلط الشين بالزين.
1: أيوة
3: يعني خلط الشين بالزين.
1: أيوة في إذاعة ثانية سمعوها. أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي على هذه النصيحة. معنا اتصال. ألو. طيب. أحسن الله إليكم. هنا أجبنا على هذا السؤال الأخت. السلام عليكم قاضينا الكريم، هل العزف بالآلات الموسيقية كالبيانو أو كالكمنجة هذا الكمان يجوز أو لا؟ المعازف يعني بالبيانو.
3: المعازف هذه محرمة،
1: لا يستخدمها عشان الإنسان. طيب نأخذ الاتصال. ألو،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أنت على الهواء في برنامج استفتونك في إذاعة سام.
4: أيوه، بس حبينا نسأل، في بعض الناس يعني يشتغل الشغل حق التلفونات،
1: نعم،
4: في حق الأسهم،
1: ها الأيام هذه شكل يعني أسهم الشركات الاتصالات.
4: أيوه
1: نعم،
4: وأعتقد في حق الذهب والاتصالات.
1: الذهب والاتصالات يعني؟
4: أيوه، فيه هو فيه قالوا ربح وخسارة.
1: أيوه، شركات بعض
4: يعني ايش حكمه يعني؟
1: الحكم يعني شركات اتصالات مثلا في اليمن يبيعوا اسهم للشركه هذه وهي معرضه للربح والخساره، ما هو الحكم يعني في مثل هذه الحاله؟
3: الحكم ان الشخص ان شيء ربح اخذ نصيب النسبه المتفق عليها من الربح، وان في خساره تحمل الخساره، تحمل نسبه من الخساره.
1: ايوه احسنتم، هذا هذا الجائز.
3: يجي الربح دائما، في ربح ولا خساره لا ما يصلح.
4: يعني هو جائز،
1: هو اذا كانت معرضه للربح والخساره فهو جائز بيقول السي
4: القاضي. ايوه هو قال ربح وخساره فيه.
1: خلاص ما دام انه معرضه للربح والخساره فهو يعني جائز،
3: يتحمل الخساره اذا في خساره. أيوة، يعني نفس النسبه ويكون لها ايضا نسبه الربح اذا كان هناك ربح، يعني المغنم والمغرم، يعني يسوي المغنم والمغرم.
4: ايوه
1: واضح.
4: اي يلا شكرا.
1: العفو. وهذا استكمال للسؤال يا قاضي، هل لعبه الشطرنج كونها مجسمه الشكل كالاصنام يجوز شراءها واللعب بها ودخولها للبيت؟ يعني بيجي لا. الفيل والملك والكذا.
3: لا يجوز، لاني تحتوي على كذب.
1: ايوه،
3: وعلى امور غير شرعيه وتشغل وتلهي الإنسان عن ذكر الله.
1: أحسنتم.
3: أما إذا فيها نقود، فيها مال،
1: فهو
3: محرمة بالإجماع،
1: من باب أولى أنها محرمة. بارك الله فيكم يا قاضي عبد الرحمن. معنا هذا الاتصال. ألو.
5: ألو.
1: أيوة.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أنت على الهواء القاضي عبد الرحمن وشلي سمعش.
5: يا شيخ، يعني إذا كانت المرأة بتصلي يعني وهي بترفع صوتها وما يسمعها الا الذي جنبها، يعني هو حرام عليها او ماشي؟
1: يعني بتصلي جماعه في بيتها
5: ماشي، هي لوحدها وما يعني بترفع صوتها ما يسمعها الا الذي جنبها بس.
1: ايوه، بتصلي في بيتها لوحدها مراه في صلاه جهريه وترفع صوتها ما بيسمعها الا الذي جنبها، فهل هذا جائز انها ترفع صوتها؟
3: ترفع صوتها بقدر الذي يسمع من بجانبها في الجارية.
1: أيوة، يعني الذي
3: ما يسمع الذي بجانبها.
1: أيوة،
3: سواء كانت تصلي فرادة ولا إمامة.
1: واضح؟
5: واضح.
1: بسؤال ثاني؟
5: لا أسلموا.
1: شكرا، أحسن الله إليكم يا قاضي. واحد مريض أفطر خمس رمضانات والآن مات، كم يدوى ورثته صوامة؟ يعني كفارة عن والده،
3: عن كل شهر قدح إلا 4 أنفار،
1: يعني كيس كبير.
3: أيوة،
1: أبو 50 كيلو.
3: أيوة
1: نعم. معنا اتصال. ألو.
6: أيوة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تفضلي أنت في برنامج الإفتاء المباشر استفتونك في إذاعة سام.
6: طيب مثلا يعني هل يجوز للمرأة أن هي مثلا إذا زوجها مثلا بيفعل باطل أو شيء يصلح أن تسكت لها وتجلس عنده؟
1: يعني بيفعل باطل وهي دارية.
6: أيوة،
1: وأنها تسكت وتجلس عنده.
6: أيوة،
1: يعني بعض النساء عند زوجها بيعمل أعمال محرمة باطلة، فالمرأة إذا علمت وسكتت وجلست الزوجة هذه تجلس عنده، هل هو جائز أنها تجلس عنده ولا ترح لها ولا ما؟
3: ترح لها، لا ما يبطل. لا ما. أيوة، لها الحق أنها تطلب ولا
1: إذا ما تصلح إذا كذا تطلب.
3: لها الحق أنها
1: تفسخ.
3: إنها
1: تطلب الطلاق.
3: تطلب الطلاق، لا الحق، ولا تبقى مع إنسان
1: مبطل.
3: منغمس بالمعاصي.
1: أحسنتم.
3: فاسق.
6: طيب يا أستاذ عبد الرحمن، ما بالله معي يعني استفسار بسيط.
1: تفضلي، القاضي عبد الرحمن وش اللي يسمعش؟
6: لا يعني هو منكم أنتو، لأني أنا سابق في مسابقتكم في القرآن الكريم.
1: نعم.
6: وفزت واسمه.
1: جادك.
6: ما وصلنيش الجائزة.
1: جاتك الجائزة ولا لا؟
6: لا ما وصلنيش، يعني رقم الحالة.
1: طيب انت سبقتي معي ولا مع زميلي محمد اليتيم؟
6: لا معك.
1: معي ما اسمش؟
6: فايزة.
1: فايزة. فايزة ايوه. احنا شوفي انا قد رفعت باسماءكم كلكم الذي فازوا في الاسبوع الماضي الاثنين والثلاثاء بأرقام تليفوناتكم بالمبالغ، إن شاء الله توصلكم في أقرب فرصة، واضح؟ تتوفر بس السيولة ويحولوا لكم على طول، ولا تقلق يا فائزة.
6: إن شاء الله طيب.
1: الله معش، مع الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. طبعا إحنا يعني نطمن الأخوة، يعني في واحد بيتصل بي يوميا وأنا أطمن أقول له عجيلك الجائزة، فلا تقلقوا الكل. رفعنا بأسماءكم بياناتكم الذي بنطلبها منكم في مسابقة القرآن، وإن شاء الله تأتيكم في أقرب فرصة. قاضي عبد الرحمن السلام عليكم وجمعة مباركة يا شيخ. صليت ركعت السهو بعد ركعتي السهو، مش ركعتي، سجدتي السهو بعد ما تسلم أو قبل؟ ها هو بيسأل سجدتي السهو هل هي قبل أو بعد التسليم؟
3: بعد التسليم.
1: بعد التسليم.
3: سجدتي السهو بعد التسليم.
1: يعني أرجو من الإخوة يكونوا يوضحوا، والله أني بين أقرأها بصعوبة. السلام عليكم، مساء الخير، عندي سؤالين. الأول، هل أقول بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي أو أقول الله أكبر فقط أسكت؟
3: سبح تسبح، التسبيح السجود فيها التسبيح.
1: التسجيد أيوة.
3: ولا يصح أن يقول أن يقرأ الإنسان
1: أدعية ولا
3: القرآن أو الدعاء في السجود،
1: ما يسبح،
3: إنما يسبح فقط.
1: وإذا جلس بين السجدتين
3: ما
1: يقول
3: ولا أي شيء
1: ولا حاجة.
3: يعني في كثير من الأوامر النبوية عندما كان يعلمهم مثلا صلاة الاستخارة وصلاة يقول الدعاء بعد التسليم، صلاة الدعاء بعد التسليم.
1: أحسنتم، وهذا مهم.
3: موضعه مش موضعها الصلاة.
1: أيوة بعد التسليم.
3: مش على الصلاة محل الدعاء.
1: كلام، وهذا توضيح من السيد عبد الرحمن وشلي مهم جدا. طبعا ما نصيحتك للذي ما بيصلي الوتر بحجة أنها مش فرض؟ المرسل أسامة العبدلي الأخ.
3: يعني نصيحتي لأنه لا يفوتها الأجر، لا يفوتها الأجر ما دام هو إنسان مؤمن مصلي في هذه صلاة الوتر، هي فرصة مثل ما يصلى مكة وما يعتمرش. العمرة مش واجبة، هي مندوبة، وهذه صلاة الوتر مش واجبة، هي مندوبة، لكن فيها فضل كبير
1: لا يفوته.
3: قد ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأشياء قد تجبر ما نقص من الفرائض.
1: نعم أحسنتم، هذه فائدة.
3: تعالى يعني انظروا هل عبدي من نافلة فتجبر بها الفرائض،
1: الخلل أو القصور في الفرائض. بارك الله فيكم، حفظكم الله ورعاكم يا قاضي عبد الرحمن. إخوتي وأخواتي المستمعين جميعا، أعتذر عن إنهاء الحلقة في هذه اللحظة نظرا لاستعدادنا لنقل بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. كتب الله أجركم يا قاضي عبد الرحمن، ونفع الله بعلمكم الشريف،
3: ويحفظ الله السيد القائد.
1: يا الله يا الله،
3: وينصره
1: نعم
3: يعافيه
1: يا رب يا الله،
3: ويسدد أهراءه
1: ويحفظه بحفظه يا رب يا الله
3: إن شاء الله
1: يا الله. إذا مستمعينا الكرام، ننهي هذه الحلقة الآن، وإن شاء الله سأكون معكم وبيان السيد القائد الساعة 8 بعد قليل. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يستفتونك سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبعفون، أصالة وتواصل.
8: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: مستمعينا الكرام، نبقى واياكم الان مع البيان الخاص الصادر عن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في موضوع جريمة احراق القرآن الكريم. وما زلنا معكم مع بداية هذا البيان.
10: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم. وبعد، تتكرر الإساءات الصهيونية الأمريكية إلى القرآن الكريم، كتاب الله المبارك وأقدس المقدسات على وجه الأرض، والنور الذي يكشف كل الظلمات، والهدى الذي ينقذ البشرية من الضلال، وذلك بإحراق المصحف الشريف، بما يكشف عن عداء الصهاينة الصريح لكل المبادئ المقدسة، وكرههم للرسالة الإلهية، وبغضهم لمكارم الأخلاق، وحقدهم على كل قيم الخير والعدل. وهذه حقيقة مشكلتهم مع القرآن الكريم. فاليهود الصهاينة الظلاميون المجرمون ومن يواليهم ويدور في فلكهم في أمريكا والغرب الكافر يعرفون أن القرآن الكريم هو كتاب النور الذي يكشف الظلمات ويبين حقيقتهم للمجتمعات البشرية ويحصن من اهتدى به من ضلالهم، وأنه الكتاب الذي يحفظ للإنسان إنسانيته بقيمه الفطرية وتزكية النفوس والتربية على مكارم الأخلاق، وأنه الكتاب الذي يصون المهتدين به من العبودية للطاغوت ويرتقي بهم لأداء دورهم في الاستخلاف في الأرض وفق تعاليم الله القيمة الحكيمة، وأنه الكتاب الذي يحتوي على الأسس والمفاهيم والتعاليم التي يتحقق للبشرية باتباعها إقامة القسط في الحياة والخلاص من الطغيان والظلم والإجرام. إن مشكلة اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر مع القرآن الكريم هي في نوره بقدر ما هم ظلاميون كخفافيش الليل التي تستوحش من ضوء النهار ونور الشمس، ومشكلتهم معه في طهارته وزكاء تعاليمه بقدر ما هم عليه من رجس ودنس كالصراصير التي تنمو وتتكاثر في الأماكن العفنة والقذرة، ومشكلتهم مع القرآن الكريم في تعاليمه التي تحقق العدل في الحياة بقدر ما هم عليه من طغيان وتوحش وإجرام وظلم. وهم يريدون أن يبقى واقع البشر كواقع الحيوانات في الغابات، حيث القوي يأكل الضعيف. إنهم من كشفت حقيقتهم فضيحة جيفري أبسن وجرائمهم في قطاع غزة والفضائح المتكررة في العالم والمستمرة مع الزمن، والتي هي شواهد ومصاديق لما فضحهم الله به في القرآن الكريم. وإن شرف القرآن الكريم كتاب الله المقدس المبارك لا ينتكس منه إحراقهم للمصحف وتلك الإساءة الشاهدة على كفرهم ودناءتهم وانحطاطهم وظلاميتهم والمعبرة عن حقدهم وكراهيتهم له بما هم عليه من سوء وكفر وإجرام وجهل وحقد، وإنما يدل ذلك على انزعاجهم الشديد وغيظهم من نوره وهديه العظيم الذي يضمن للبشرية التحرر والخلاص من هيمنتهم ومن العبودية لهم، ويكفل لها الارتقاء الإنساني بما يحميها من رجسهم وفسادهم، كما أنهم يكررون جريمتهم الكبرى في الإساءة إلى القرآن الكريم وإحراق المصحف الشريف كموقف عدائي ضد الإسلام والمسلمين، وجزء من أعمالهم السيئة العدائية في مؤامراتهم ومخططاتهم ضد المسلمين، والتي تشمل كل المجالات عن طريق الحرب الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة، وكذلك عن طريق الحرب الصلبة المتوحشة الإجرامية، وتحت عناوين مكشوفة منها تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ومنها السعي لمنع انتشار نور الإسلام في بقية بلدان العالم. ولهذا فمسؤولية المسلمين في الموقف من هذا العدو المبين هي مسؤولية دينية، وهي ضرورية لدفع شر عدو واضح مجاهر بالعداء ومعتد ظالم مفسد مضل يشكل خطورة على الأمة الإسلامية في دينها ودنياها. إن تقاعس العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف ضاغط لمنع الإساءة إلى أقدس المقدسات على الأرض وهو القرآن الكريم كتاب الله المجيد لهو تفريط عظيم وذنب كبير له تبعاته الخطيرة على الأمة، إذ أن بوسع الدول الإسلامية لو اتخذت موقفا بمستوى المقاطعة السياسية والاقتصادية فقط بشكل رسمي وجاد أن تضغط على أمريكا والغرب الكافر للكف عن ذلك. وكذلك لو اتجهت الشعوب المسلمة بشكل واسع إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية وبضائع الدول التي ترعى النشاط الإجرامي للصهيونية في الإساءة إلى القرآن الكريم لأرغمتها صاغرة على الكف عن ذلك. ولهذا فإن على المسلمين أن يعملوا على تعزيز علاقتهم بالقرآن الكريم ليكونوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة، ولينهضوا بمسؤولياتهم المقدسة والعظيمة التي تعيد لهم دورهم العالمي الرسالي، وتجعلهم جديرين بتأييد الله ومعونته ونصره. وبما أن اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر جعلوا على رأس قائمة أنشطتهم العدائية ضد المسلمين الاستهداف لعلاقتهم بالقرآن الكريم، والسعي لضرب مكانته وقدسيته في أنفسهم، والسعي لفصلهم عن الاهتداء به، فإن على المسلمين في المقابل أن يكون على رأس أولوياتهم الاهتمام بالقرآن الكريم وتعزيز الارتباط به وترسيخ قدسيته والتثقف بثقافته. وإن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو من أكثر الشعوب اهتماما بذلك انطلاقا من هويته الإيمانية، ولهذا فقد برز موقفه المعلن تجاه جريمة الأعداء الكافرين بإساءتهم إلى القرآن الكريم في مظاهرات شعبنا العزيز وفعالياته وأنشطته الثقافية التوعوية والتعبوية والبرامج الإعلامية، وفي تفعيل المقاطعة الاقتصادية، وفي مساره الإيماني الجهادي التحرري ورفضه للتبعية لأعداء الإسلام والمسلمين، ورفعه لراية الجهاد في سبيل الله والمعاداة لأعداء الله وأعداء الإنسانية أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، وهو مواصل مسيرته بكل ثبات مستعينا بالله تعالى واثقا به ومتوكلا عليه. وقد عبر بيان رابطة علماء اليمن عن الموقف الإيماني لشعبنا العزيز، ومن المهم أن يكون الموقف من جريمة الأعداء في إساءتهم إلى القرآن الكريم وما يرتبط به من اهتمامات عملية من أبرز المواضيع في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها شعبنا العزيز بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك في المظاهرات والوقفات. والله ولي الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القرآن الكريم، القرآن الكريم هو كتاب مهم، كتاب مهم جدا جدا. قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله ويتحدث عن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وفي نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. ماذا يعني بعبارة خبر ما بعدكم أو نبأ ما بعدكم؟ الإنسان الذي يتابع الأحداث ويتأمل القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد سبق إليها. لكن هل معنى السبق هو السبق الذي يتحدث عنه من يبحثون عن الإعجاز العلمي في القرآن فيقول أن الحقيقة العلمية التي تكتشفت على هذا النحو القرآن قد سبق إليها؟ ليس هذا هو المقصود، هذا شيء آخر، جانب آخر. القرآن الكريم يتحدث عن أسس الأشياء في معظم ما يتناوله، ويتحدث عن أن تلك الآيات التي سطر فيها تلك الأخبار أنها حقائق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتلوها عليك بالحق سماها آيات، أي حقائق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما هو الإخلاء؟ ليس هو الوعي، ليس هو الفهم الذي يدفعك للالتزام والعمل وفهم الأمور وفهم القضايا وفهم ما يستلزمه مسيرتك العملية على منهج القرآن. تلك آيات الله حقائقه، حقائق. الذي أريد أن نفهمه أولا أن آيات الله تعني حقائق، حقائق واقعية. نتلوها عليك بالحق كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إساءة إلى القرآن الكريم ألا نهتدي به، وكفر بنعمة الله العظيمة ألا نهتدي به، وسبب من أسباب السخط الإلهي علينا ألا نهتدي به، وسبب من أسباب الذلة والخزي ألا نهتدي به. لقد قال عن بني إسرائيل عندما حكى عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أن عاقبتهم كما قال: الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يودون إلى أشد العذاب. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ هم لم يهتدوا، لم يسيروا على هدي بعض آيات أو إصحاحات أو ما ندري كيف عناوينها في كتابهم، لم يسيروا على هديها، فاستحقوا أن تكون عاقبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. والمسألة واحدة: من يمتلكون القرآن ولا يهتدون به، إن الجزء الأكبر الذي لا تهتدي به هو أشبه شيء بالكفر به. فموقفي من القرآن الكريم كموقف اليهودي من التوراة مثلا، هو لا ينكر أن تلك العبارة هي من مما أنزله الله، مما أوحاه إلى موسى، كما نحن جميعا نؤمن أن هذه الآيات هي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وأنها من عند الله. لم يكن اليهود يضعون أصفار على بعض مفردات كتابهم وينكرونها، لا، وإنما كانوا لا يهتدون بها ولا يصيرون على هديها، فسميت تلك الحالة كفر ببعض وإيمان ببعض. لو نستعرض، لو ربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة. والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل كتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر مرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعا على هذا النحو، إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، وحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله، أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.
1: سام FM من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية، نشرة الأخبار.
2: السيد القائد، الإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم امتداد للحرب الصهيونية الأمريكية ضد الإسلام، والموقف منها مسؤولية دينية تستوجب التحرك والمقاطعة. القوات المسلحة تستهدف مصفات أرامكو في جيزان للمرة الثالثة، والخارجية زمن هيمنة النظام السعودي في اليمن طويت. مصادر اقتصادية، أرامكو لجأت لخفض سعر البيع للخام الخفيف إلى أدنى مستوى في 6 سنوات في محاولة لجذب الطلب دون فائدة. ماكينة للسيطان تعاود زحفها إلى جنين عبر دبابات المجرم كاتس، وحركة حماس كل مغتصبة لن تغير حقيقة ملكية الأرض وهويتها. إيران ردنا على أي تهديد وفي أي مستوى سيكون مدمرا، وأزمة بحارة لينكولن تتفاقم عرض البحر وتبدد الرهان الأمريكي على الحصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. ليست مصادفة أن كل من يسيء إلى أعظم مقدسات الأمة على تعددها، وأن كل من يسفك دماءها ويشن الحروب على دولها يبيد شعوبا ويحاصر أخرى، إنما هي ملة واحدة، فئة شيطانية مرئية مسموعة مشهودة. فمن يسيء إلى المسجد الأقصى المبارك وإلى القرآن الكريم وإلى الرسول الأعظم هم ذاتهم شركاء الإبادة الجماعية في غزة، وهم ذاتهم شركاء التطهير العرقي في الضفة، وهم أنفسهم شركاء تصفية قضية فلسطين وإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى، وهم عينهم بشحمهم ولحمهم شركاء العدوان على لبنان وإيران واليمن، وهم من قبل من احتلوا أفغانستان وغزوا العراق، هم ذاتهم بأدوار يتوزعونها وبمخططات يمرحلونها، وأمام إساءة صهيونية تتكرر من واشنطن إلى كتاب الله العظيم القرآن الكريم، إلى أقدس مقدسات ملياري مسلم وأكثر من 60 مملكة وجمهورية ودولة، يتواصل اللاموقف من أمة القرآن، ويستمر الصمت من شعوب تتلو آياته ليلا ونهارا وترتل سوره قياما وقعودا. لكن يمن الرسول والقرآن ويمن الأنصار أبى إلا أن يسجل أمام الله موقفا يعلم الله صدقه في الدفاع عن كتابه. يرفض اليمن موقف السكوت على إساءة المسيئين للقرآن، كما رفض من قبل صمت أمته على إساءة من هم أنفسهم يسيئون إلى الرسول وإلى القدس والأقصى وإلى مكة المكرمة والكعبة المشرفة. لا يشغله هذا الموقف الإسلامي العظيم عن سعيه المحق والمشروع لكسر الحصار عليه واستعادة ما قسمه الله لشعبه من الثروة والسيادة كأي بلد. وليس مصادفة أيضا أن يكون من تصدر الطوفان بأشرف موقف إنساني عالمي وعربي مسلم مع غزة أن يكونوا هم من يتصدرون الموقف المشرف مع القرآن ومع الأقصى ومع مكة والكعبة ومع رسولهم الأعظم، وهم يتصدرون أمتهم في استقبال أعظم ميلاد وفي إحياء مناسبة ذكرى أعظم مولد صلى الله عليه وآله وسلم، دون أن يستوحشوا هذا الطريق لقلة سالكه.
3: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة. نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيها آلاف الأطفال، آلاف النساء. عبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: إذن أكد السيد القائد يحفظه الله أن الإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم امتداد للحرب الصهيونية الأمريكية ضد الإسلام، محذرا من التكاعس الإسلامي عن اتخاذ موقف ضاغط لمنع الإساءة إلى أقدس المقدسات على الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم. وبعد، تتكرر الإساءات الصهيونية الأمريكية إلى القرآن الكريم كتاب الله المبارك وأقدس المقدسات على وجه الأرض، والنور الذي يكشف كل الظلمات والهدى الذي ينقذ البشرية من الضلال، وذلك بإحراق المصحف الشريف بما يكشف عن عداء الصهاينة الصريح لكل المبادئ المقدسة وكرههم للرسالة الإلهية وبغضهم لمكارم الأخلاق وحقدهم على كل قيم الخير والعدل. وهذه حقيقة مشكلتهم مع القرآن الكريم. فاليهود الصهاينة الظلاميون المجرمون ومن يواليهم ويدور في فلكهم في أمريكا والغرب الكافر يعرفون أن القرآن الكريم هو كتاب النور الذي يكشف الظلمات ويبين حقيقتهم للمجتمعات البشرية ويحصن من اهتدى به من ضلالهم، وأنه الكتاب الذي يحفظ للإنسان إنسانيته بقيمه الفطرية وتزكية النفوس والتربية على مكارم الأخلاق، وأنه الكتاب الذي يصون المهتدين به من العبودية للطاغوت ويرتقي بهم لأداء دورهم في الاستخلاف في الأرض وفق تعاليم الله القيمة الحكيمة، وأنه الكتاب الذي يحتوي على الأسس والمفاهيم والتعاليم التي يتحقق للبشرية باتباعها إقامة القسط في الحياة والخلاص من الطغيان والظلم والإجرام. إن مشكلة اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر مع القرآن الكريم هي في نوره بقدر ما هم ظلاميون كخفافيش الليل التي تستوحش من ضوء النهار ونور الشمس، ومشكلتهم معه في طهارته وزكاء تعاليمه بقدر ما هم عليه من رجس ودنس كالصراصير التي تنمو وتتكاثر في الأماكن العفنة والقذرة، ومشكلتهم مع القرآن الكريم في تعاليمه التي تحقق العدل في الحياة بقدر ما هم عليه من طغيان وتوحش وإجرام وظلم. وهم يريدون أن يبقى واقع البشر كواقع الحيوانات في الغابات حيث القوي يأكل الضعيف. إنهم من كشفت حقيقتهم فضيحة جيفري أبسن
2: وجرائمهم في قطاع غزة، والفضائح المتكررة في العالم والمستمرة مع الزمن، والتي هي شواهد ومصاديق لما فضحهم الله به في القرآن الكريم. وإن شرف القرآن الكريم كتاب الله المقدس المبارك لا ينتكس منه إحراقهم للمصحف وتلك الإساءة الشاهدة على كفرهم ودناءتهم وانحطاطهم وظلاميتهم والمعبرة عن حقدهم وكراهيتهم له بما هم عليه من سوء وكفر وإجرام وجهل وحقد، وإنما يدل ذلك على انزعاجهم الشديد وغيظهم من نوره وهديه العظيم الذي يضمن للبشرية التحرر والخلاص من هيمنتهم ومن العبودية لهم، ويكفل لها الارتقاء الإنساني بما يحميها من رجسهم وفسادهم، كما أنهم يكررون جريمتهم الكبرى في الإساءة إلى القرآن الكريم وإحراق المصحف الشريف كموقف عدائي ضد الإسلام والمسلمين، وجزء من أعمالهم السيئة العدائية في مؤامراتهم ومخططاتهم ضد المسلمين، والتي تشمل كل المجالات عن طريق الحرب الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة، وكذلك عن طريق الحرب الصلبة المتوحشة الإجرامية، وتحت عناوين مكشوفة منها تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ومنها السعي لمنع انتشار نور الإسلام في بقية بلدان العالم. ولهذا فمسؤولية المسلمين في الموقف من هذا العدو المبين هي مسؤولية دينية، وهي ضرورية لدفع شر عدو واضح مجاهر بالعداء ومعتد ظالم مفسد مضل يشكل خطورة على الأمة الإسلامية في دينها ودنياها. إن تقاعس العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف ضاغط لمنع الإساءة إلى أقدس المقدسات على الأرض وهو القرآن الكريم كتاب الله المجيد لهو تفريط عظيم وذنب كبير له تبعاته الخطيرة على الأمة، إذ أن بوسع الدول الإسلامية لو اتخذت موقفا بمستوى المقاطعة السياسية والاقتصادية فقط بشكل رسمي وجاد أن تضغط على أمريكا والغرب الكافر للكف عن ذلك، وكذلك لو اتجهت الشعوب المسلمة بشكل واسع إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية وبضائع الدول التي ترعى النشاط الإجرامي للصهيونية في الإساءة إلى القرآن الكريم لأرغمتها صاغرة على الكف عن ذلك. ولهذا فإن على المسلمين أن يعملوا على تعزيز علاقتهم بالقرآن الكريم ليكونوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة، ولينهضوا بمسؤولياتهم المقدسة والعظيمة التي تعيد لهم دورهم العالمي الرسالي وتجعلهم جديرين بتأييد الله ومعونته ونصره. وبما أن اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر جعلوا على رأس قائمة أنشطتهم العدائية ضد المسلمين الاستهداف لعلاقتهم بالقرآن الكريم والسعي لضرب مكانته وقدسيته في أنفسهم والسعي لفصلهم عن الاهتداء به، فإن على المسلمين في المقابل أن يكون على رأس أولوياتهم الاهتمام بالقرآن الكريم وتعزيز الارتباط به وترسيخ قدسيته والتثقف بثقافته. وإن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو من أكثر الشعوب اهتماما بذلك انطلاقا من هويته الإيمانية، ولهذا فقد برز موقفه المعلن تجاه جريمة الأعداء الكافرين بإساءتهم إلى القرآن الكريم في مظاهرات شعبنا العزيز وفعالياته وأنشطته الثقافية التوعوية والتعبوية والبرامج الإعلامية، وفي تفعيل المقاطعة الاقتصادية، وفي مساره الإيماني الجهادي التحرري ورفضه للتبعية لأعداء الإسلام والمسلمين ورفعه لراية الجهاد في سبيل الله والمعاداة لأعداء الله وأعداء الإنسانية أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، وهو مواصل مسيرته بكل ثبات مستعينا بالله تعالى واثقا به ومتوكلا عليه. وقد عبر بيان رابطة علماء اليمن عن الموقف الإيماني لشعبنا العزيز، ومن المهم أن يكون الموقف من جريمة الأعداء في إساءتهم إلى القرآن الكريم وما يرتبط به من اهتمامات عملية من أبرز المواضيع في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها شعبنا العزيز بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك في المظاهرات والوقفات. والله ولي الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 30 شهر صفر لعام 1448 للهجرة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: وشهدت محافظة صعدة لقاء علمائيا موسعا للوقوف على آخر المسيدات وتحضيرا لإحياء المولد النبوي الشريف وإدانة للإساءات الصهيونية المتكررة للمقدسات الإسلامية.
3: لقاء علمائي موسع في رحاب مسجد الإمام الهادي عليه السلام بمدينة صعدة، وقف على آخر المستجدات ودشن إحياء المولد النبوي الشريف وأدان الإساءات الأمريكية الصهيونية المتواصلة للقرآن الكريم، وحذر من الصمت تجاهها.
4: تمسكنا بالله وبرسوله وبأهل بيت رسول الله هو سر نصرنا على أعداء الله، فلنستمر على هذا التمسك ولنعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بإحياء هذه المناسبة وبالتمسك به وبالاقتداء به وبالسير على نهجه.
5: أرسلت فينا رحمة للعالمين معلما ومبصرا، أرسلت للثقلين طرا داعيا وميسرا ومرغبا ومبشرا.
3: الاجتماع العلمائي أكد أن الجريمة الأمريكية تجاه أقدس المقدسات الدينية تأتي في إطار الحرب اليهودية المستمرة ضد الإسلام، وأوضح أن الإساءات المتكررة تعكس الخشية الصهيونية من أثر القرآن الكفيل بإنقاذ المجتمع البشري.
6: حول إقدام أحد الصهاينة الكلاب على الاعتداء على نسخة من المصحف الشريف، هذه الحادثة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، لا بد أن يكون هناك ردة فعل عظيمة لمن كان له ارتباط بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذه حادثة كبيرة وإجرام عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا.
7: أن ندين ونستنكر بأشد العبارات ما فعله اللوبي الصهيوني الأمريكي الإسرائيلي من الإساءة إلى أقدس مقدسات المسلمين، إلى القرآن الكريم، إلى إحراقه، من الإساءة إلى الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، أين أنتم عن كتاب ربكم؟ أين أنتم عن نبيكم؟ يساوي إلى أقدس مقدسات المسلمين ولا تحركون ساكناً.
3: إلى ذلك حث العلماء على الاهتمام بالإحسان وتفقد الفقراء والمساكين وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في سياق رفع مستوى الجاهزية ومواصلة التحضيرات للفعالية الكبرى والمركزية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. من محافظة صعدة عبد الله الحمران، المسيرة.
1: أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفاة شركة أرامكو في منطقة جيزان بطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وأشار المصدر لوكالة الأنباء اليمنية سبا إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على انتهاك العدو السعودي للأجواء اليمنية وسيادة البلد في أجواء محافظتي صعدة وحجة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ واجباتها بالرد الحازم على أي خرق لسيادة بلدنا أو أي عدوان يستهدف بلدنا وشعبنا المؤمن المجاهد. وتواصل القوات المسلحة اليمنية تثبيت معادلات التصعيد بالتصعيد بعملية ثالثة تطال مصفاة أرامكو في جيزان، وتعمق كلفة التصعيد السعودي بعد شهر على العدوان السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي.
8: مصفاة أرامكو في جيزان للمرة الثالثة في مرمى الضربات اليمنية. تكشف العمليات المتصاعدة ضد منشآت شركة أرامكو عن انتقال المواجهات إلى معادلة ردع أكثر ثباتا تقوم على ربط أي انتهاك للأجواء والسيادة اليمنية بكلفة مباشرة داخل العمق السعودي وإبقاء المنشآت الاقتصادية الحيوية ضمن بنك الأهداف متى استمر التصعيد. إعلان القوات المسلحة اليمنية استهداف مصفاة أرامكو في جيزان بطائرتين مسيرتين وتحقيق إصابة دقيقة بعد 4 أيام فقط من عملية مماثلة نفذت بطائرة مسيرة ردا على اختراق الأجواء اليمنية في صعدة وحجة، أسفرت كلها عن عدم عودة العمل في المنشأ بعد أن كان مقررا منتصف الشهر الجاري إلى نهايته كما كشفت رويترز. هذه العملية تفاقم التداعيات وترفع الأثر لعملية 25 من يوليو التي استهدفت منشأة أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بما أظهرته من مستوى أعلى من القدرة على تنفيذ ضربات مركبة وكثيفة. اختيار مصفاة جيزان يحمل دلالة استراتيجية واضحة، فهي منشأة نفطية محورية على ساحل البحر الأحمر وتمثل جزءا مهما من البنية التحتية السعودية للتكرير وإمدادات المشتقات النفطية، ما يجعل استهدافها وسيلة ضغط تتجاوز الأثر العسكري المباشر إلى رفع الكلفة الاقتصادية والأمنية لأي تصعيد. وبعد شهر من استهداف مطار صنعاء الدولي تبدو المعادلات التي أعلنها اليمن أكثر رسوخا: حماية الأجواء، الرد في العمق السعودي، ملاحقة التحشيدات السعودية أينما كانت، واستمرار الحظر البحري، كلها تنقل المواجهة من ردود ظرفية إلى مسار متدرج لفرض كلفة مستمرة بهدف انتزاع معادلة تربط أمن المنشأة السعودية باحترام سيادة اليمن وحقوق شعبه المحاصر منذ قرابة 12 عام.
1: نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن العمليات عند مضيق هرمز البحر الأحمر أدت إلى تعطيل الإمدادات من أكبر دولة مصدرة للخام عالميا، في إشارة إلى المملكة السعودية. وقالت 3 مصادر مطلعة للوكالة الدولية رويترز إن تعطيل الإمدادات السعودية ترك المشترين في حالة ضبابية بشأن قدرتهم على تأمين السفن وشحن الكميات المتعاقد عليها. وكشفت مصادر رويترز أن أرامكو لجأت لصرف حصص النفط لشهر سبتمبر لبعض عملائها المرتبطين بعقود محددة المدة على أساس كل حالة على حدة. ونقلت عن 4 مشترين تأكيدهم عدم تلقي حصصهم لشهر سبتمبر، فيما لا تزال كميات الشحن تناقش بشكل فردي مع الشركة. كما أوضح المشترون أن الكميات المصروفة من أرامكو لا تعتبر نهائية بسبب الضبابية بشأن القدرة على تأمين السفن وشحن النفط الخام. وكشفت المصادر أن أرامكو خفضت سعر البيع للخام الخفيف لشحنات سبتمبر إلى أدنى مستوى في 6 سنوات في خطوة استهدفت جذب الطلب، إلا أن المشترين ترددوا بشأن الشحنات الجاهزة للتحميل من ميناء على البحر المتوسط. ويرى دبلوماسيون أن مساعي الرياض فشلت في ردع اليمن ومنع عملياته العسكرية القائمة على معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، معتبرين أن السعودية تواجه اليوم معضلة حقيقية في حماية رؤية 2030 وتحقيقها. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين لم تحدد هويتهم أن مساعي النظام السعودي لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر وإشراك تركيا في اتفاقية دفاعية مع السعودية وباكستان فشلت في تحقيق الردع ومنع الهجمات، في إشارة إلى العمليات العسكرية اليمنية التي تستهدف الملاحة البحرية السعودية حصرا دون غيرها على قاعدة الحصار بالحصار في رد عملي على الحصار السعودي المفروض على اليمن منذ 12 عاما. أشارت رويترز إلى أن عمليات القوات المسلحة وفق قاعدة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد تعيد إلى الأذهان عملية بكيكو خريس عام 2019 عندما انخفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف بعد هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية شنتها القوات اليمنية، مضيفة بأن الرياض تواجه معضلة في حماية الرؤية الاقتصادية الطموحة وتحقيقها دون الانزلاق إلى صراع إقليمي أوسع.

0: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن زمن هيمنة النظام السعودي وتدخلاته السلبية في اليمن طويت وإلى غير رجعة. وحذرت الخارجية من أن عدم إيمان النظام السعودي بهذه الحقيقة سيؤدي إلى تآكل منظومة حكمه. ولفتت الخارجية إلى أنه على مدى العقود الماضية لعب النظام السعودي دورا أساسيا في صناعة الأزمات وخلق حالة المعاناة للشعب اليمني، وتوج ذلك بعدوان شامل لم يسبق له مثيل في التاريخ اليمني. وأوضحت الخارجية أنه لو تعامل النظام السعودي بمصداقية وإنصاف منذ بداية مرحلة خفض التصعيد لما كان اليوم يحاصر وتستهدف سفنه ومنشآته النفطية وتتساقط أوراقه الواحدة تلو الأخرى. بين طموحات مشاريعها الاقتصادية العملاقة وواقع التحديات التي يفرضها اليمن، تجد السعودية نفسها في خضم حرب ليست قادرة على تحمل تبعاتها، وبينما تبحث عن طوق نجاة عبر تحالفات إقليمية يظل اليمن صاحب الكلمة الفصل.
1: لم تعلن الرياض نهاية ما يسمى التحالف العربي المشترك حين أعلنت ولادة ما يسمى تحالف مكة المجهول دوراً وهدفاً ووظيفة، من الاحتماء بتحالف بحري متعدد الجنسيات إلى التخفي خلف عباءة ما يسمى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، تحاول المملكة الهروب من تنفيذ واجباتها تجاه اليمن النافذ صبراً ومداراةً مراعاة للجاري ودور الوسطاء والرعاة. يستقرئ تقرير رويترز جملة من الآراء المستشرفة للقرار السعودي لفهم تعامله مع التحدي اليمني. تحاول الرياض مداراة عجزها بردود عسكرية محدودة أحيطت بالكتمان وإيكال المهمة لمرتزقتها في الداخل اليمني، بينما تخوض هي مناورات دبلوماسية وصفها محللون بأنها مجرد بالونات اختبار. فحتى ما تسمى اتفاقية مكة التي أحيطت بهالة دينية ورمزية أخذت أكثر من دورها الحقيقي، إذ تسعى إسلام أباد لتجنب المواجهة وتكتفي أنقرة بالمشاورات، بينما تمضي صنعاء بصلابة في خوض معركتها محذرة من تكرار الخطأ وتجريب المجرب. على قاعدة الحصار بالحصار، يرى مراقبون أن اليمن نجح في فرض معادلة وجودية لا مناص للمملكة من دفع أثمانها الاقتصادية والأمنية في ظل تعاظم القوة اليمنية وفاعلية الدور العسكري على صعيد الحظر البحري أو الغارات الصاروخية الجارية على هامش معركة الحصار درءا للتصعيد بمثله بعد استنفاد الخيارات الدبلوماسية. عمليات اليمن الأخيرة سواء في العمق السعودي أو ضد المنافقين في الداخل أو في سياق الحظر البحري أعادت وفق خبراء عسكر إلى الأذهان كابوس عام 2019 حين شلت الضربات اليمنية نصف إنتاج النفط السعودي في هجوم بقيق وخريص. واليوم تقف الرياض عاجزة أمام تكرار المشهد، فهي من جهة تريد حماية مشاريعها الاقتصادية العملاقة، ومن جهة أخرى تخشى الانزلاق إلى صراع إقليمي أوسع ينسف أحلام رؤيتها الاقتصادية. ومع اقتراب اليمن من فرض حصار بحري شامل على موانئ العدو السعودي، تبدو الرياض في سباق مع الزمن لتشكيل تحالفات ترفض دول أوروبية وحتى عربية عديدة الانخراط فيه، ما يمثل إقرارا دوليا غير مباشر بأحقية المطالب اليمنية من جانب، والخشية من ردة فعل صنعاء من جانب أهم.
0: بدون السعودية ستكون إسرائيل في مأزق كبير، هكذا صرح المجرم ترامب قبل سنوات، ليعقبه تصريح آخر من محمد بن سلمان تحدث فيه عن دور النفط السعودي لصالح القوة الأمريكية. التقرير التالي يوضح جزءا من الدور الذي لعبه نظام الرياض في خدمة كيان العدو الإسرائيلي.
2: الله أكبر.
3: من أحقاد متجدرة صبت السعودية حمام غاراتها على اليمن، تلك سمة الإبادة التي انتهجتها الرياض، مدفوعة بأحقاد صهيونية أيضا وإشراف أمريكي. وما حصل ضد اليمن منذ العام 2015 كان مرتبطا بدور سعودي يصب بشكل مباشر في صالح المشروع الصهيوني بالمنطقة. ولذلك خرج المجرم ترامب قبل سنوات ليتحدث عن أهمية السعودية بالنسبة لكيان العدو، وهو يدافع عن علاقة إدارته مع الرياض باعتبارها مصلحة إسرائيلية قبل أي شيء آخر.
4: الحقيقة أن السعودية مفيدة للغاية في شرق الأوسط، لم يكن لدينا السعودية لم يكن لدينا قاعدة ضخمة، وإذا نظرت إلى إسرائيل فبدون السعودية ستكون إسرائيل في مأزق كبير. ماذا يعني هذا؟ هل على إسرائيل أن ترحل؟ هل تريدون رحيل إسرائيل؟ نحن لدينا حليف قوي في المملكة العربية السعودية.
3: أتى هذا التصريح لتوصيف مسار سعودي استمر على مدى عقود، يقف بوجه من يعادي إسرائيل ويصطف إلى جانب من يحالفها. حتى المقاومة الفلسطينية لم تسلم من العدوانية السعودية، وقد زجت بقادة من حركة حماس في سجونها، وظهرت كخصم لدود للحركة وكل الفصائل المجاهدة. وما حصل في طوفان الأقصى زاد من انكشاف نظام الرياض حين اكتفى ببيانات الإدانة ضد جريمة القرن في مقابل دفاعه المستميت عن كيان العدو أمام الصواريخ والمسيرات اليمنية. وقبل أن تلعب السعودية لصالح إسرائيل كانت شريكا بنفطها وأموالها في حروب أمريكا وهيمنتها على المنطقة.
5: فلك أن تتخيل لو 10 مليون برميل نفط الرخيص من تكلفة إنتاجه من 3 إلى 6 دولار ذهب العقد لبريطانيا، لم تكن أمريكا بوضعها الحالي اليوم.
6: يعني السعودية ساهمت في قوة أمريكا.
5: لا شك، تخيل لو هذا العقد راح لبريطانيا سويت وضع أمريكا مختلف.
7: بهكذا اعتراف تكون تريليونات الدولارات السعودية قد ذهبت إلى الخزينة الأمريكية ومنها إلى كيان العدو، ومن خلالها غزت أمريكا الصومال والعراق وأفغانستان وصنعت القاعدة وداعش وعبثت بالمنطقة، ولا تزال كما لا تزال البقرة الحلوب حاضرة لدر المزيد من الأموال للحالب الأمريكي.
0: استهدف مرتزقة العدو السعودي أهالي جنوب مديرية الجراح بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة طفل، فيما جرح آخر بمديرية الحشا بمحافظة الضالع. وأفاد مراسلنا في الحديدة بأن مرتزقة العدو السعودي استهدفوا عددا من قرى جنوب مديرية الجراح، ما أدى إلى إصابة طفل من أبناء منطقة حمدين بالمديرية وترويع أهالي المنطقة. فيما أفاد مراسل المسيرة في الضالع بإصابة طفلة إثر قصف مرتزقة العدو السعودي منطقة قرية الشامرية بعزلة حيكي سفلي بمديرية الحشا بالمحافظة. وذكرت شرطة مديرية الحشا أنها تلقت بلاغا عند الساعة 1:30 ظهرا أن هناك إصابة للطفلة سمر أمين إسماعيل الحيكي البالغة من العمر 6 أعوام من أبناء مديرية الحشا بالعزلة المذكورة إصابة بليغة بكتف اليد الأيمن إثر ضربة بقذائف مرتزقة العدو السعودي.
8: طارق عفاي المجرم يستهدف لنا هالي واحنا مواطنين نمشي في مخط أبني ما في يشتري فلجو انت لو ضرب بين مخط العام صوب الإبري وكم لا جرحى وكم لا ناس لأمه سبب هذا الإدوان الذي طارق عفاي إلا ينتقمه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ينتقمه الله ينتقمه الله يصيبه هذا الإدوان أمره والله أنتم للآخر
9: يا مكان يا مكان استهدفه
8: المكان إن بيت اللي يرى إن بيت مش إيه أنا بقرية حمدين هو يضرب كذا إدوانا كذا يضرب المواطن هذا المواطنين ما تبني يضرب كذا مواطنا وكم الدراسة وكم الناس الذي يمشي في الخط يستهدف لك كذا عشوائي إجرام ذي مجرمي إدوان خاشم كذي بحق مواطن يندي في بيوته في بيوته يندي هني ما يخاف من الله ذي أبدا الله يسيبه الآن

0: في تصعيد خطير اغتال جيش العدو الإسرائيلي اليوم الخميس مدير شرطة محافظة غزة جمال محمود أبو كميل بقصف طال سيارته في مدينة غزة وفق وزارة الداخلية، فيما استشهد فلسطيني آخر بقصف استهدف مدينة خان يونس جنوب القطاع. واعتبرت حركة حماس أن اغتيال مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل يمثل جريمة وحشية واستمرارا لسياسة العدو الهادفة إلى نشر الفوضى في قطاع غزة. وجاء هذا الاستهداف بعد استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر بجروح حرجة جراء قصف العدو الإسرائيلي لدراجة في محيط مبنى الهلال الأحمر بحي الأمل غربي مدينة خان يونس.
1: رسالتي للوسطاء وللدول العربية وللمجلس السلام اللي احنا انخدعنا فيه لحتى الآن، وما زلنا واحنا بنحكي بنقول لا بدنا مجلس سلام ولا بدنا دول عربية تحكمنا ولا بدنا حاجة، احنا بنحكم حالنا من حالنا، بس وقف اطلاق النار عنا والتزموا بالهدنة اللي حطتوها لنا احنا. هاي
0: أفاد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين كسرا بأن نحو 2000 شخص انقطعت آثارهم بشكل كامل خلال حرب العدو الإسرائيلي على قطاع غزة. وأشار المركز إلى أن مصير المفقودين والمخفيين كسرا يتراوح بين الاختطاف غير المعلن أو الوفاة والاختطاف لجثامينهم. أوضح أنه أعيد نحو 480 جثمانا منذ وقف إطلاق النار، فيما دفن 377 جثمانا منها دون التعرف إلى هويات أصحابها. وطالب المركز الفلسطيني للمفقودين بالكشف عن قوائم المختطفين والجثامين وأماكن احتجازها وتمكين الجهات المختصة من تحديد هويات المفقودين والكشف عن مصيرهم. يعاني سكان غزة للعام الثالث على التوالي من أوضاع إنسانية متفاقمة بسبب الحصار وحرب الإبادة المستمرة وعدم التزام العدو الإسرائيلي بإدخال مستلزمات الإيواء والتهرب من استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
2: هذا هو حال هذه المسنة في فصل الصيف داخل خيمتها، تحاول مقاومة ارتفاع درجات الحرارة بطريقة بدائية، والخشية لديها أن يستمر هذا الحال مع اقتراب فصل الشتاء.
3: وضعنا لا يطاق بالمرة، لا برد الشتاء ولا حر الصيف. احنا في الشتاء طبعا بننام نهر تحتينا نهر، وفي الصيف مش قادرين نخش الخيم بالمرة، يعني حر الصيف كتلنا كتل، إن شوينا شوي. احنا عايشين موت سريري، احنا في العناية، يعني المريض كيف بكون في العناية؟ ارفع الجهاز عنه بقول لك باي، واحنا هيك نتوقع كل ساعة. قزازة المية جنبي هي مطول نهارها، طول النهار هيك زي ما انت شايف، هاي طول النهار هيك، هذا حالنا حال حرام.
2: آلاف الأسر تواجه

0: حينا واقفين وحرقنا بزرب مش عارفين يعني.
1: حطينا شادر شادر بابخ نار، تقعد هان شمس مش قادر تطوق الشمس، مش قادر تتحكم في حالك انت. واحنا اصحاب امراض، انا واحد من الناس ايش بسوي؟ بروح بدير على راسي هالميه وبمسك هالكرتونه بهوى على حالي عشان ايش؟ اخذ نصف اكسجين.
2: ويعيش اكثر من 2 مليون مواطن في غزه داخل الخيام والتي لم تقيهم حراره الصيف او برد الشتاء. تتعاقب الفصول على سكان الخيام في غزه وما بين حر قاسٍ وشتاء قارس. تمضي حياه النازحين الذين لا يملكون الا دعوات بتغيير الحال. دعاء رفع المسيره غزه فلسطين المحتله.

وتزامنت الاقتحامات المتتالية مع أداء طقوس وصلوات وطقوس تلمودية ورقصات جماعية استفزازية

واقتحم مئات المغتصبين.

0: هذا وقد حذرت حركة حماس من خطورة التسارع الاستيطاني في الضفة الغربية، والذي كان آخره إعادة افتتاح مرتصبة جانيم المخلاة سابقا قرب جنين. أكدت الحركة أن كل مرتصبة وبؤرة صهيونية تقام على أرض فلسطين المحتلة لن تغير حقيقة ملكية الأرض وهويتها، وشددت على أن كل مخططات الضم والاستيطان والتهجير لن تمر مهما كلف ذلك من تضحيات. إذن كما حذرت حركة حماس من هذا التمدد الاستيطاني في جنين في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في مختلف مناطق الضفة الغربية. إلى لبنان، حيث شدد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسا على أن المؤسسة العسكرية ثابتة في موقفها ولن تتراجع عن القيام بواجبها وعن تقديم التضحيات، فيما أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن لا طائفة بين من يرتدي البزة المركبة. وتوجه هيكل إلى منسا بالشكر على موقفه من عوائل شهداء الجيش، مؤكدا بأن أهداف المؤسسة العسكرية الوطنية تقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره، مشددا على أن لا طائفة في المؤسسة العسكرية. جهته أكد منسا أن المرحلة تتطلب مزيدا من التماسك والتعاون داخل المؤسسة العسكرية بما يمكنها من مواصلة القيام بواجباتها الوطنية وحماية لبنان. أثارت تصريحات مجرم الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن استمرار البقاء في المناطق المحتلة جنوب لبنان غضب الشارع اللبناني، حيث يجمع الشعب على أن العدو الإسرائيلي لن ينسحب إلا بالقوة.
1: الجدل لم يتوقف، لكنه أكثر وضوحا. لبنان السيادي أقرب إلى الناس من لبنان الإطاري، مع استمرار التهديد الإسرائيلي الذي تحول إلى احتلال في مناطق بالجنوب اللبناني.
2: سنقوم بتطهير هذه المنطقة وضمان أمن سكان الشمال، ولا ننسحب تحت أي ظرف من المناطق الأمنية، لا في لبنان ولا في سوريا ولا في غزة.
1: يرد الشارع اللبناني على سؤال بشأن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن بقاء حصابات العدو الإسرائيلي في المناطق المحتلة جنوب لبنان دون انسحاب.
3: احتلال لشو هن بفاتوا على منطقة وطلعوا منها إلا بالقوة؟ ما في، ما بيطلعوا إلا بالقوة. بقوا من الألفين بجنوب. نحن انتم ما بتتذكروا بس نحن بنتذكر قديش بقوا 20 سنة.
4: مهما يعني طالت الأيام مثل بيقولوا، بالنهاية بدو ينسحبوا، يعني ما فيهم يضلوا محتلين. كان في تجارب سابقة بالماضي واحتلوا لبنان ورجعوا انسحبوا بطريقة أو بأخرى، يعني إن كان عبر التفاوض السياسي أو عبر الحرب.
1: لا رهان على المسار الدبلوماسي، لا يرونه في الواقع مسارا حواريا، لقد بات أكثر تفصيلا لجهة أن السلطات اللبنانية التي مضت في خيار غير لبناني وفاوضت كيان العدو الإسرائيلي لسبع جولات ووقعت على اتفاق إطاري لم تحصل على شيء مقابل جميع التنازلات.
4: ما هو أصلا الاحتلال موجود، موجود يعني على الأرض، وزير الدفاع ولا رئيس الوزراء ديك يوم مشي شهر يمكن كان نتنياهو موجود بلبنان، وما حدا عم بيقول له لا، لانه متفقين الدولة اللبنانية او مع الاتفاق الإطار ما بتقدم لا شكوى ولا تعمل شيء، مشان هيك عم بيكذروا ويعملوا اللي بدهم اياه بدون ما حدا يقول له لا.
5: ان اتفاق الإطار الذي عقدته السلطة اللبنانية هو لمصلحة اسرائيل بالكامل. لو فكرت إسرائيل وحدها أن تكتب هذا الاتفاق لما استطاعت أن تنجزه إلا بالتعاون مع أمريكا والسلطة اللبنانية. كله مخالفات، وما بني على باطل هو باطل.
1: تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التي تكررت في مناسبات متعددة تدرجت من التوضيح إلى التقرير إلى التحذير، حدثت زمنيا قبل أن تصل سلطات الإطار إلى طريق مغلق مع العدو الإسرائيلي، رغم محاولات جوزيف هاون إقناع الجميع أن الحل في البيت الأبيض، لكن البيت الأبيض لم يفعل شيئا. بقاء كيان العدو الإسرائيلي في مناطق جنوب لبنان أسقط تجربة اقترحتها واشنطن تتعلق بالمناطق التجريبية، رغم أنها لا تعمل لصالح لبنان بقدر ما تخدم مصالح العدو الإسرائيلي وخطط الانسحاب البطيء وما يسمى حرية العمل. انتشر الجيش اللبناني في زوطر الغربية، فذهب العدو الإسرائيلي إلى عملية تصعيد لتحويل هذه الخطوة المتواضعة محاطة بالنيران. وبدلا من تجميد التفاوضات المباشرة، ذهبت سلطات الإطار نحو لقاء روما الذي انتهى دون نتائج وسط تصاعد الرفض الشعبي. فهل تستجيب بعبدة والسرايا للرفض الشعبي وتوقف جولة تفاوضية ثامنة مرتقبة؟

حدد حرس الثورة الإسلامية في إيران باستهداف بنى تحتية للطاقة والاتصالات الأمريكية إذا تجدد التهديد ضد إيران. ونقلت وكالة فارس عن متحدث الحرس الثوري تأكيده أن مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية إلى جانب البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت ستكون مهددة. وفيما قال اللواء حسين طائب قائد قوات التعبئة البسيج إن مضيق هرمز يقع تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية، وإن إيران تواصل طريقها بأمن تام. أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن وإشراف من إيران. وأضاف: نراقب جميع تحركات العدو الأمريكي والصهيوني في المنطقة ولن نتردد في الدفاع عن البلاد. وشدد على أن الرد على أي تهديد وفي أي مستوى سيكون مدمرا وأشد قوة. سياسيا، نفى مصدر إيراني وجود مناقشات حول تمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر الإيراني قوله إنه من وجهة نظر طهران لا يوجد تاريخ لبدء وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. وأوضح أن من القضايا التي تجري مناقشتها عودة أمريكا لمذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، ولا تقدم على الإطلاق بخصوص هاتين المسألتين.

0: أفادت تقارير أمريكية بأن عددا من بحارة حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن حاولت الانتحار بالقفز من الحاملة خلال فترة انتشارها الطويل بسبب تعرضهم للإجهاد المفرط.
1: بعد سواحل اليمن، حاملة طائرات لينكولن تمثل مرآة فشل أمريكي جديد أمام إيران. وفي ظل التوترات في المنطقة، يدخل 5000 بحار شهرهم التاسع على التوالي في البحر، في رقم قياسي جديد بتاريخ حاملات الطائرات الأمريكية. فرض على البحارة ظروفا قاسية دفعت بعضهم لمحاولات انتحار. مجلة نيفي تايمز وصحيفة ستارز أند سترايبس العسكريتان وثقتا ذلك، كاشفتين عن محاولات متعددة للقفز من على السفينة. عائلة البحارة أكدوا أن المحاولات كانت نتيجة للإجهاد المتكرر والظروف القاسية، فيما يقبع عدد منهم قيد الاحتجاز الطبي، ويخشى بعضهم تسريحا مشينا ينهي سنوات من الخدمة. عائلة البحارة اشتكت من الظروف القاسية التي يعاني البحارة منها، وذلك في اجتماع بسان دييغو حضره نحو 200 من الأهالي أمام القائم بأعمال وزير البحرية هونغ كاو ومسؤولين آخرين. قالت زوجة إنها تلقت من زوجها رسالة أتمنى ألا أستيقظ غدا. أما الظروف فيلخصها النائب الديمقراطي مايك ليفن بالحمامات المتعفنة والمراحيض المعطلة والغسيل المتراكم لأسابيع وانقطاع الماء الساخن بلا مستحضرات نظافة ووجبات صغيرة. التقارير ذكرت برد وزير الحرب الذي وصف الشكاوى التي انفجرت بأنها مزيد من الأخبار الكاذبة، ما يشير إلى استراتيجية واشنطن في التعاطي مع الأزمات بتكذيب المشتكين بدل مساءلة القيادة. وبعد الفضيحة، تقول البحرية اليوم إنها لم ترصد زيادة في حالات التفكير الانتحاري أو المحاولات، فيما ترفض تقديم أي رقم للمحاولات الناجحة منها أو الفاشلة، وتتحدث عن مياه نظيفة وتكييف ووجبات صحية. وفي سياق الفضائح والفشل العملياتي الأمريكي، يؤكد عسكريون حقيقة أن البيئة العملياتية كانت شديدة الخطورة وأن مراكز الإمداد التقليدية تعطلت بفعل القتال، معلقين على أن إدارة ترامب اختارت حربا مفتوحة بلا أفق ثم حملت كلفتها لجنود حرمتهم النوم والطعام والبريد والعودة إلى بلادهم ووضعتهم في عاصفة من الخطر لدرجة سلبت منهم إرادة الحياة، رغم توفير الدعم النفسي والطبي للبحارة ووجود القساوسة والحيوانات الأليفة وغيرها مما يدعم الصحة النفسية والعقلية للجنود. أما فشل لينكولن فليس سابقا، بعدما عادت في ديسمبر 2024 فارة وجارة أذيال الهزيمة أمام العمليات اليمنية التي استهدفتها عدة مرات.
0: النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ai. السلام عليكم ورحمة الله.
2: في كل مدينة وساحة وفي كل بيت وحارة حكاية فرح تسرد بمولد الرحمة المهداة. ابتساماتكم واستعداداتكم هي جوهر برنامجنا، لنستعرض معا أجمل ما وثقته عدساتكم تعبيرا عن مظاهر فرحتكم بمولد الأنوار المحمدية. وثقوا لحظاتكم وأرسلوا مشاركاتكم عبر الرقم 781-22-44-44. شاركونا الفرحة ونحتفل معا في برنامجي
3: صوت محور الجهاد والمقاومة،
4: إذاعة سام اف ام،
3: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
8: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
9: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
10: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: والنصف من صباح 26 من مارس 2015.
1: إذن عاصفة الحزم إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
2: أول ما وضعنا العدوى عدوى كبير الوقت اللي ضربت للتعودية حطوا كلهم اللي هربوا هربوا واللي جلسوا جلسوا واللي سكتوا سكتوا
3: وضعوا الشلخ في رجليه رجل في الوطن ورجل هناك خارج الوطن.
4: انتفضوا
5: يحرم عليه يحرم عليه لا ما حتى بيرجع.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام. تشير الساعة الآن في استديوهاتنا بالعاصمة صنعاء إلى تمام 1:30 من صباح 26 من مارس 2015.
6: حجاج العاصمة الحزن بطرف عبد الرب منصور هادي لينعم الشعب اليمني بإذن الله بالأمن والاستقرار.
7: أين الإسلام؟ أين العدالة؟ أين الشعوب العربية؟
8: من أحلل الدم؟ من أحلل الدم ابني؟ من أحلل الدم ملدي؟ من أحلل يخرب بيتي؟ من؟
9: الدم اليمني اليوم عزيز ولن نقبل بأن يرخص أبداً. سنكون دائماً حيث يكون شعبنا.
10: قسماً بالله لن نمشي جساداً بدون رأس ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة النذلة. إذا هم رجال صح فإحنا لهم في الميدان ما نخاف من صواريخهم ما نخاف.
9: اليمنيون لا يمكن أبداً أن يقبلوا بمثل هذا الضيم بمثل هذا الإذلال بمثل هذا القهر. هذا غير وارد في اليمن هذا غير وارد.
11: أول 15 دقيقة
12: يا استمرار عملية عاصفة الحزب.
13: كانوا يفترضون إلى شهر ثم إلى شهر
14: في فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو 5.
15: إحنا سنقع سعودي أن نمحاصر
16: دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني.
9: كل الخيارات وما بعد ما بعد الرياض والولاعات لهم بالمرصاد.
17: قال الناطق الرسمي باسم تحالف عاصفة الحزم
18: ونحن نقول
9: قادمون في العام الثالث بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
1: أهلا بكم. عامان وأكثر من الغارات السعودية المكثفة فشلت بالتأثير بالقوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة لأنصار الله التي ما زالت قادرة على ضرب العمق السعودي وبقوة.
19: إطلاق 4 صواريخ في توقيت واحد بمعنى أن هناك 4 قواعد إطلاق استخدمت في نفس الوقت وهذا لم يكن موجود لدى الميليشيات الحوثية من قبل 6 شهور.
1: السعودية في حرج بالغ بعد وصول الصاروخ إلى عاصمتها.
20: من مهاجم إلى مدافع، ماذا جنت الرياض من حربها ضمن التحالف العربي بسبب حسابات غير دقيقة بشأن العدو والحلفاء؟
21: أصبحت ميليشيا الحوثي بما تمتلكه اليوم من أسلحة وصواريخ باليستية تهدد أمن المملكة العربية السعودية وأمن دول الخليج العربي.
1: صاروخ باليستي يمني والهدف مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع غربية السعودية حيث تمثل إحدى أكبر المدن الصناعية في المملكة وفيها أكبر مصفات للنفط.
22: في تطور غير مسبوق أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها أطلقت صاروخا باليستيا على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
1: أصبحت العاصمة السعودية الرياض في مرمى الصواريخ اليمنية.
17: منظومة صاروخية جديدة تدخل أرض المعركة اليمنية
1: لتكشف عن مديات جديدة للصواريخ الباليستية وهو ما يشكل عنصر قوة له دلالات كبيرة. هذا الصاروخ أهميته أنه جاء بعد أيام معدودة من صاروخ آخر.
2: أنواع متعددة من الصواريخ تخشاها قوات التحالف بقيادة السعودية.
1: بركان واحد وبركان اثنان الفلسطيان يعدان من الصواريخ الدقيقة في إصابة الأهداف، وهو ما حصل فعلا في قاعدة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الجوية في الرياض.
4: روسيا اليوم عملت تقرير عن عدد الصواريخ والقذائف اللي اتضربت على السعودية من اليمن. وكم؟ عارف ولا أقول لك؟ 40,000 صاروخ وقذائف.
18: أنتم تقصفون صنعاء، سنقصف الرياض ونقصف أبو ظبي.
23: بيان للقوة الصاروخية اليمنية.

0: أيضا في المسار البحري وهو مسار مهم ونوعي ولا تمتلكه الكثير من الدول.
1: من البر إلى البحر، مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت أن القوات التابعة لها تنتظر التوجيهات لاستخدام منظومة صواريخ مندب واحد ضد بوارج العدوان السعودي، وأكدت أن القوات اليمنية تبسط سيطرتها الكاملة على كل الساحل في البحر الأحمر.
2: بعملية عالية الدقة استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بارجة حربية تابعة للعدوان السعودي تقل 176 ضابطا وجنديا ومروحية عسكرية قتالية.
3: هدد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصمد باستخدام خيار قطع الملاحة الدورية في البحر الأحمر في حال تم تصعيد العدوان السعودي باتجاه الحديدة.
4: القوات البحرية اليمنية وبعد مرور 1000 يوم من العدوان عثرت على مركبة تجسسية في المياه الإقليمية اليمنية بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.
5: ولعل أبرز صاروخ ذاك الذي أصاب الفرقات السعودية التي كانت تقوم بدورية لمراقبة غرب ميناء الحديدة.
6: المدمرة الأمريكية USS ميسون تستهدف مرة أخرى بصاروخنا الأربعاء بينما كانت متواجدة قبالة السواحل اليمنية، وذلك بعد 3 أيام عن تعرضها لحادث مماثل.
7: كما استخدم الحوثيون ألغاما نشروها في معظم سواحل اليمن واستهدفوا بها القوات البحرية للتحالف بداية العام الجاري.
8: كما قال الحوثي إن أي غزو للحديدة سيقابل بخطوات من بينها استهداف سفن نفطية سعودية.
0: أيضا طائرات مسيرة وقريبا إن شاء الله تبدأ عملها في القصف.
8: وأضاف أن هذه الطائرات المسيرة ستمتلك تقنية القصف المركز للأهداف قريبا.
9: إنجاز نوعي جديد للقوات اليمنية، طائرات مسيرة دخلت على خط المواجهات مع تحالف العدوان السعودي باستهداف مركز قيادة القوات الإماراتية في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.
10: أعلنت القوات الجوية اليمنية تنفيذ عملية نوعية مشتركة مع القوات الصاروخية استهدفت منظومة باتريوت باك 3 الدفاعية لتحالف العدوان في مخر.
0: أيضا هناك إنجاز مهم جدا يستحق التقدير والثناء، قناصات متطورة.
11: الله أكبر،
12: قوة القوة. الله أكبر،
13: تم قنص جندي سعودي.
14: الله أكبر.
0: اليوم يكتسب مقاتل هذا الشعب أبطاله في الميدان من أعظم مدرسة، يكتسبون خبرات عالية ويحققون نجاحات كبيرة.
15: جبان والله يا سلمان لا نشرب دراك،
16: وأحمد العسيري لا يهرب، يجلس مقعدل ينتظرنا، وأقسم بآيات الله اللي احنا داخلين،
17: ويا من دول الغرب يلقى مصيره، ويا من لقينا ساحة الحرب يحتاج
18: جنرالات العالم اليوم لأنه شوية فهم عسكري لما بيطلع أمام ما يجري في اليمن بيفهم جيدا أن ما يجري في اليمن أسبوع معجزة حقيقية يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشابة والشجاعة والشريفة في اليمن،
0: وجاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب.
19: هذا القائد الكبير والعظيم والحكيم والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: في الوقت الذي اتجهنا بكل اهتمامنا بكل صدق بكل إخلاص يعلمه الله سبحانه وتعالى لأن نبذل كل ما نستطيع في التصدي لهذا العدوان، البعض بيجيها بكلمة ضد العدوان، 100,000 كلمة يسبنا ويسخط علينا ويحرض علينا وما مع الشغل اللقمة.
20: انتفضوا.
0: جاء يطرح معنا في الموقف راس أصبعه، بقية رجلينا عادها هناك في الخلف، وبعض شلخ برجليه، رجل في الوطن ورجل هناك خارج الوطن، رجل محسوبة على أنها في البلد ورجل خارج البلد، وحاسب حسابه وين ما مشت الأمور بيمشي، جهز حاله على هذا الأساس.
20: وأننا أدعو الأشقاء في دول الجوار والمتحالفين
11: المحالفين نفتح معاهم صفحة جديدة.
14: عار عليك يا قبتان، يا قراح عليك، يا سواد وجهك، يا سواد وجيه تلك الميليشيات التي لم تستف من هذا الشغف من أبناء هذا البلد الشرفاء والكرماء. أي خيانة، خيانة كبيرة لدماء الشهداء، دماء الشهيد المنصي.
20: وإحنا ما تحركنا، لقينا عيالنا وارواحنا، لا لا لا نحن حر، قال ما عاد كل حر، قال ما أعرف أشحن بعده. وإحنا عاونه قوة، إحنا قد عفلنا فدا وبس خضيو الناس ما عبش خلاص.
21: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام
22: والتعبئة مستمر.

كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن، متابعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم. حلقة الخميس 13 أغسطس 2026. اليمن العظيم، المجاهد، المؤمن الصلب، رفع عنوان محق الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. توكلنا على الله مثل ما قال السيد القائد عبد الملك الحوثي العزيز الحبيب، وفرنا كل الإمكانيات لاستعادة حقوق اليمن. العدو السعودي معتدي، والعدو السعودي محاصر، والعدو السعودي دخل في رهانات مؤخرا من خلال حشودات عسكرية، وهذه الحشودات بالمناسبة بدأت في 2024، والقوات المسلحة والمستوى السياسي يراقبون بدقة هذه التحركات. ربما، أقول ربما من حيث الاستنتاج، أن السعودي كان يعرف أن اليمني لن يصبر كثيرا، وفي نفس الوقت ثقافة الكبر والعنقهية لا تزال سائدة في العقل السعودي، فهو ربما غير وجهة نظرها العدائية لأن السعودي فهم خلال 10 سنوات أنه مشروعه في اليمن سقط، فلماذا كل هذه الاحتشادات؟ يعني السعودي عمل أكثر من 250 ألف غارة، كان في اليوم الواحد في السنوات الأولى في المتوسط يقصف اليمن 4000 غارة في اليوم الواحد والله، وقتل نساء اليمن وأطفال اليمن، واستهدف المدارس والمصانع والمستشفيات والمزارع ودار الأيتام ودار المكفوفين والمقابر، كل شيء.

ضربات نوعيه مباغته مركزه مئات بينهم سعوديين من القتلى. اذا خطوتنا الميدانيه سواء كانت في قطاع مارب او قطاع المخاء هي خطوه استباقيه لاجهاض مشروع عدائي سعودي جديد. القوات المسلحة بتضرب معادلة سعودية بامتياز. المرتزقة اليمنيين هم الجانب الشكلي في الموضوع. لكن جوهر العدوان سعودي، الإمكانيات سعودية، الآليات سعودية، المال سعودي، الإنفاق سعودي، المخطط سعودي، والهدف سعودي. نحن رفعنا حصار وبدأت نتائج تظهر على الاقتصاد السعودي، دعك من الكبر ومن فأرادت السعودية أن تتحرك عسكريا على الأرض اليمنية. القادة السعوديين، السلاح سعودي، الذخائر والقنابل والآليات، التخطيط سعودي، العمليات سعودية، لأن السعودي أصلا ما يثقش في المرتزقة. فاستهدافاتنا هي لتموضع سعودي سواء كان في قطاع مارب أو في قطاع المخا، وهذه عملية مشروعة، عملية مشروعة. السعودية تريد أن تخلط الأوراق، اليمن لديه كل الإمكانيات أن يمنحها من ذلك. ما فيش معكم إلا الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. السعودية لا تزال معتدية ولا تزال محاصرة، وحتى فيما يتعلق بخفض التصعيد كسرت هذا الموضوع، قصفت مدار صنعاء، حاولت أن تمنع اليمنيين أن يروحوا يعزوا في استشهاد الشهيد الكبير علي خامنئي. والسيد عبد الملك أعلن حفظه الله سيد القائد أنه إحنا مطمئنين للخطوة اللي بنقوم بها. شوف معادلة اليمن قائمة على التوكل على الله، التمسك بكتاب الله، ومحبة رسول الله، وبعدها توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية بما لدينا. نحن صمدنا أكثر من 10 سنوات ضد السعودية بهذا المستوى من الوحشية في عدوانها بهذه المعادلة، التوكل على الله، التمسك بكتاب الله، ومحبة رسول الله. ما صمدناش لأننا نمتلك مادة، بالعكس قاتلنا السعودية بلا بنك، والسعودية قصفت المعسكرات كلها في الساعات الأولى. ما كانش معنا طيران ولا كان معنا أصحابنا بيتحسسوا الأمور، لم يكن معنا شيء من الزوايا المادية. وآية الله احنا عوضنا بهذه المعادلة، التوكل على الله، التمسك بكتاب الله، ومحبة رسول الله. أعطانا الله هذه النتائج، صمدنا صمود أسطوري أمام السعودية، بل أكرمنا الله وزادنا أكثر من ذلك. وعاد العدوان قائم والحصار قائم، أكرمنا الله بأن نكون الصوت الأعلى والفعل الأعلى نصرة لغزة. أوضح وأشرف وأنظف قضية في التاريخ، هذا كرم فضل من الله عز وجل، هذا كرم وفضل من الله عز وجل، أن تكون الدولة والشعب. السيد عبد الملك كان القائد الوحيد في العالم الذي يتحدث نيابة عن نصرة فلسطين. كان الشهيد الكبير الله يرحمه يطلع من وقت إلى آخر سيد نصر الله، أما السيد عبد الملك كل خميس، والشعب اليمني بالملايين الجمعة، والصواريخ السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة للكيان الإسرائيلي. دخلت أمريكا وتناطحنا وسحبت 5 حاملات طائرات، هذا كرم فضل من الله عز وجل. شوف شوف شوف النتائج اللي يمنحك إياها الله عز وجل عندما تتوكل على الله وتتمسك بكتاب الله وتعشق رسول الله. فضرباتنا سواء كان في المخا أكثر من مرة

في مأرب أكثر من مرة والمعركة مستمرة. هي إجهاض مشروع سعودي بري جديد عدواني. إيش الفارق في هذه المعركة؟ أن اليمن في أعلى نقطة إيمانية وأعلى نقطة سياسية وأعلى نقطة شعبية وأعلى نقطة عسكرية، بمعنى السعودية ما استطاعت أن تحقق أي هدف من أهدافها باستثناء القتل للمواطنين، وإحنا ما كانش معنا شيء، ما كانت معادلتنا في 2015 الشعبية بهذه الحيثية ولا العسكرية ولا مع ذلك طلع السيد عبد الملك بعد ساعات من العدوان وقال استسلام اليمن أمر غير وارد. فاليوم إمكانياتنا أعلى، نحن كل مرة نثبت للعالم أننا على حق، وقبل العالم نثبت لأنفسنا أمام الله عز وجل. ما نقوم به الآن هو في إطار مسؤوليتنا تجاه الله، نتوكل على الله، نقص التعاليم كتاب الله، وتحيطنا محبة رسول الله. لذلك كل هذه العمليات اللي بتشوفوها هي عملية استباقية لصد عدوان سعودي مش محتمل. قد بدأت بالتصعيد أصلا السعودية من 2024، هي تحشد وتشكل تحالفات وتشكل مجاميع وتشكل يا، والسعودية مستمرة في الكذب. أكاذيب السعودية لا تختلف عن جرائمها العسكرية. مالكم يا سعوديين؟ قال لك المشكلة يمنية يمنية. طيب كل قادة المرتزقة في الخارج عندك، إما في جدة أو في الرياض أو في أبوظبي أو في دبي أو في القاهرة أو في اسطنبول أو في باريس أو في لندن أو في واشنطن، وبعضهم بيختبئ يا في إثيوبيا يا في ماليزيا. كل القادة المستوى الأول والثاني والثالث، وين هي حرب يمنية؟ لذلك القوات المسلحة والقيادة اليمنية دعت المقرر بهم أن يهربوا من المعسكرات السعودية، ودعت المواطنين الابتعاد عن المعسكرات السعودية. اليمن رفع عنوان إزالة العدوان بالكامل وإزالة الحصار بالكامل، ووفرنا كل عناصر النجاح لتحقيق هذا الهدف. هدف اليمن هو أن ننزع ملفنا من الأيدي السعودية باختصار شديد، لأول مرة في التاريخ منذ 70 سنة 80 سنة. وملفنا بيد السعودية، جزء من قرارنا بيد السعودية، تحركاتنا بيد السعودية، سياستنا بيد السعودية، دبلوماسيتنا بيد السعودية، قراراتنا بيد السعودية، علاقتنا الخارجية بيد السعودية. والله آية الله، لا حد يزعل، هذه الحقيقة. هو اليمن الآن بلد الحكمة والإيمان، بدأ يسحب ورق من الملف، باقي بعض ورق بنسحبها. العنوان الكبير لليمن أن يسحب ملف اليمن من الدرج السعودي ومن على المكتب السعودي، هذا هو العنوان. كون السعودية مش قادرة، لأن السعودية ما كانت قادرة تعيش إلا وملف اليمن جنبها، تتدخل وتتجسس وتخرب وتمنع وتأمر وتحكم. وآية الله، هو الحمدي الله يرحمه أراد أن يقف في وجه السعودي بس كان لحاله، استشهد قريم السعودية اغتيال الحمدي. صح في أدوات يمنية، لكن قريم السعودية بامتياز. اليوم لديك مسيرة فيها الملايين من اليمنيين يتدافعون تدافع، لأنه أولا إحنا مع حق، الشيء الثاني السعودية مارست عدوان على اليمن لا نظير لها إلا العدوان الإسرائيلي على فلسطين. ما حد يشبه السعودي في جرائمها إلا الكيان الإسرائيلي. وأنا مش عارف من اللي بيقلد من، هل الصهيوني بيقلد السعودي أم السعودي بيقلد الصهيوني؟ نفس اللي بتعمله الكيان الصهيوني بتعمله السعودية. الحصار المطبق، شراء الدمم، شراء المؤسسات، شراء فعمليتنا مشروعة ونتائجها بدأت تظهر.
أدخلنا السعودية في أعلى موجة ارتباك في تاريخها بعد العملية الأولى حقا العبر، ثم جاءت الضربة الثانية حق المخا، ثم توالت الضربات. نحن نستهدف الوجود العسكري السعودي، لأن بدون السعودية ما فيش أي تحرك من هذه التحركات. السعودية هي العنصر الأساسي، بتنفق أموال، بتمشي أموال، ونتيجة صفر. السعودية تريد أن تخترق عنواننا الكبير، الحصار بالحصار، تشتي تعمل عنوان ثاني، تحركات برية سعودية. ولذلك بيانات العميد سريع واضحة، في كل عملية في قتلة سعوديين. سؤال، هل علقت السعودية على هذه البيانات؟ هل نفت؟ لا تستطيع أن تنفي، لأنها تعرف أن في قتلة سعوديين وفي جرحى سعوديين، في الضربات على مارب، قطاع مارب، وفي الضربات على قطاع المخا. العميد السريع بيعلن في قتلة وجرحى سعوديين. لماذا لا تعلق السعودية؟ لماذا لا تنفي السعودية؟ السعودية إذا نفت لا تستطيع، لأن في كثير من الأسر السعودية عارفة، بعضها أبنائها قتلوا في اليمن، فما تقدر. وإذا أكدت بثبت الحقيقة أن المواجهة يمني سعودية. فحتى في هذه النقطة العميد سريع يقول القوات المسلحة استهدفت تحشدات سعودية، في قتلى سعوديين وفي جرحى سعوديين. هل سمعتوا السعودية علقت؟ طيب بالنسبة للمرتزقة، السعودية عملت من أجل المرتزقة من أيام الدنبوع أكثر من 250 ألف غارة على اليمن. إيش كان هدف الغارات؟ إيش كان هدف الغارات الوحشية السعودية؟ تمهيد الطريق لكي يحتل المرتزقة مناطق. ما قدرت. اليوم المرتزقة بلا غطاء جوي، ما قدرتوش، والجيش اليمني واللجان الشعبية كانوا بيواجهوكم، والسماء مليانة طائرات سعودية، أباتشي، طائرات أمريكية، طائرات بريطانية، ويمكن إسرائيلية صهيونية وبريطانية، كانوا بيلاحقوا جنودنا والله على مستوى الفرد. ما قدرت، بالعكس حررنا مناطق ونحن تحت القصف الجوي. اليوم ايش معاك؟ اليمن جايك اخر مواجهات لنا، بس قبل المواجهة الاخيرة ذي مع السعودية، جايين من معركة مع الكيان الاسرائيلية مؤمن، اخر معاركنا. الشعب اليمني العظيم هذا جاي من معركة طوفان الاقصى يا رجل، بعد ان سجل هذا الحضور السياسي والعسكري والشعبي الغير مسبوق، وجايين من معركة مع امريكا سحبت 5 حاملات طائرات، غير التجربة اللي معك انت كسعودي. انت يا سعودي نازل من هزائم لها 8 سنوات، خسران لها 8 سنوات، المرتزقة حقك في الفنادق بتصرف عليهم انت والامارات وقطر، يعني حتى اللياقة البدنية ما عندهم، بينما اللياقة العسكرية الناس اليمن، احنا في بلدنا لياقة الجيش، لياقة الناس في اعلى مستوياتها حتى من الزوايا الفنية. ايش بيفعلوا لك ذلك الكروش؟ مليت بطونهم كبسة ودقاق، ما عاد شي لحمها السعودي، ما عاد فيش مندي، ما عاد فيش يعطيك معلومات. الان بيعزمهم السعوديين كبسة، وبعدها تونة، عادكم يا مرتزقة بتقدوا تونة في السعودية، وهذا لم يحدث في تاريخ السعودية. ما عاد فيش ذبائح، قد نزلت لكم بالدقاق لها سنة او سنتين، بتنزلوا تونة وبعدها رز حاف. فالسعودية أرادت أن تهرب من العنوان اللي رفعناه. شوف اليمن عندما يرفع عنوان ويتوكل على الله، خلاص اعتبر العنوان في الجيب، ما يمكن اليمن يتراجع على الإطلاق. والأستاذ محمد عبد السلام كان له تصريحات واضحة،
رئيس وفدنا الوطني، قال نوافذنا للسلام مفتوحة ولكن تحت الحصار، فتستمر عنواننا الحصار بالحصار ونتفاوض مع السعودية. لأن في ناس بيتصلوا بصنعاء كثير، أصحابنا قلقوا التلفونات عملوها طيران والله وعيت الله، تصالات من هنا ومن خوف على السعودية. أصحابنا محمد تلفون سري، واحد قلت أمس في الكلمة حقها احتفالنا بالمولد، محمد تلفون سري واحد لا تستطيع أي قوة أن تكشفه، بنتعامل فيه مع المحور. باقي التلفونات غلقناها، ليش غلقناها؟ أين كنتم يا نظام عربي اللي دوشتوا الآن الرئاسة اليمنية تلفونات؟ أين كنتم؟ والسعودية تقصف اليمن في اليوم الواحد بأربع ألف غارة وأنت أما متواطئ أو ساكت. وين كنتم لما حاصرت اليمن 12 سنة؟ هل أنقذوا يا جماعة الموضوع المعادلة عربية عربية؟ أين كنتم؟ والسعودية تعتدي على أصل العرب وبلد الحكمة والإيمان وأصل العنصر البشري، فين كنتم؟ ومع ذلك الأستاذ محمد عبد السلام توجه له تحية قال ليه نوافذنا مفتوحة؟ لأنه إحنا من رفعنا السلام المشرف، رقي حقوقنا بهدوء، نحن نحتاج السلام. إذا جاء مجمع، إذا ما جاش عن طريق الطاولات بنقلب السلام بالقوة. أيوة وآيات الله والذي نفسي بيده. الموضوع الحصار قلت لكم في الخميس الماضي، حصارنا للسعودية حصار محصن ومتطور، مش هو ثابت بس بنستهدف حاجات معينة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بيتطور وبيتطور الحصار، بيتطور الحصار. مستوى الكبر عند السعودية انها تتحمل، لكن انظر السعودية عملت 250 ألف غارة في 10 سنوات او 11 سنة ولم تنجح في شيء. نحن ما بعد لنا الأسبوعين عطلنا القدرات المالية للاقتصاد السعودي او جزءا منها، ما عاد بتربحش السعودية الملايين اللي كانت تربحها، عطلنا منظومة النفطية للسعودية، لأن السعودية قائمة على النفط، عطلت النفط خلاص في 15 يوم، ونفذنا عمليات ضد التحشيدات السعودية خلال 15 يوم، أربكت السعودية وأدخلتها في حفرة ارتباك لم تشهدها في تاريخها في 15 يوم فقط، عندنا متعدين العشرين يوم موجة ارتباك بتشوفوها في القنوات السعودية والقطرية والإماراتية، مرتبكين ولاهم دارين، والعالم الثاني شوف ساكت لسببين. السبب الأول أن اليمن على حق، لكن السبب الأهم عارفين أن اليمن قوي، وعارفين أن أي واحد بيشارك مع السعودية الموضوع مش نزهة، سيعاقب أي طرف مهما كان. شوف الإسرائيلي والأمريكي قدهم عدانا الوجوديين والبريطاني مشاركين في أي إجرام سعودي، أي طرف وتحديدا من العالمين العربي والإسلامي بيشارك مع السعودية سيعاقب. غير المسؤولية تجاه الله عز وجل أنك بتساند مجرم ضد بلد الحكمة والإيمان. في حاجة ثانية أيضا، أنك بتتضرر اقتصاديا، والسيد عبد الملك طلع ونصح باكستان وتركيا وقال لهم باتبور بضاعتكم باتبور، تريد السعودية أن تحشر الناس في الجرم حقها. طيب والناس جربوا السعودية 10 سنوات، لا عاد اليمن زي 2015، نحن أكثر قوة وأكثر ثبات وأكثر استعداد. يا رجال جينا من معركة مع الكيان الإسرائيلي وأمريكا في آن واحد، في آن واحد السعودية بتعمل تحشيدات عسكرية وبتعمل تحشيدات سياسية. أول جابت بنجلاديش تعال بنجلاديش، وبعدين جابت تركيا وباكستان. المعارضة التركية ردت، طلعت المعارضة التركية بما معناه قالوا نحن لسنا عبيد لآل سعود،
شوف أردوغان شيطان وآية الله، شيطان خبيث صهيوني كبير، بيستلم السيوف والدولارات من السعودية إلا شخصيا، وبيفتح الباب للمعارضة وبيسألوا السعوديين مالك، فيقول المعارضة أنا عندي ديمقراطية. والسعودية تعرف، والسعودية تعرف في معلومات أنها، في معلومات أن الجيش المصري رفض يدخل في هذا التحالف الورقي الذي لا قيمة له ولن تكون له قيمة، لأنه مبني على باطل، مبني على إجرام. في معلومات تقول أن الجيش المصري رفض، وفي معلومات تقول أن السعودية، لأن فاتورة المصري كانت كبيرة، المصري قال زي التركي الباكستاني ضعف، فالميزانية السعودية ما عاد تتحملش، ويلا تحملت أردوغان والباكستاني. فالمعارضة التركية وبيحرك الإعلام، لأنه عارف أردوغان، عارف عارف العشر سنوات هذه إيش مر فيها، عارف كم سكبت السعودية وكم خسرت، عارف موقف اليمن نصرة لغزة، عارف كيف تواجه، كيف تواجهنا مع أمريكا. لذلك نعم نحن نستهدف التحشيدات السعودية ونواصل حصارنا للسعودية، الحصار بالحصار، وهو حصار سيرتفع منسوبه والعمليات سترتفع أيضا، والهدف إزالة العدوان كليا وإزالة الحصار وسحب الملف اليمني من على الطاولة السعودية. شوف اليمن بقيادة السيد عبد الملك بن مدريدي الحوثي بيعالج كل أخطاء وجرائم اللي سبقوه، اللي سمحوا للسعودية بهذا التقول على اليمن. السعودية ليست عدوا عاديا، السعودية عدو كبير وخطير، لذلك الله عز وجل كلف بلد الحكمة والإيمان أن تقف في وجه هذا الخطر. نفهم المسائل، نفهم المسائل على حقيقتها، مش هي أداة السعودية مع أمريكا ولا لا، لا السعودية ضلع أساسي في المنطقة، ضلع أساسي مثلث لديك أمريكي إسرائيلي سعودي، والسعودية تحتها الخليج وتحتها الأنظمة أردني على مصري على تركي على وآيات الله. لو كان السعودية عدو عادي كان الله عز وجل خلف جيبوتي ولا باكستان ولا تركيا يواجهوها. انتبهوا للكلام، الله عز وجل خص هذا البلد، بلد الحكمة والإيمان، أن يضع حدا للشر السعودي. هذه أولا رحمة كبيرة من الله عز وجل لهذا البلد. المنطقة سقطت، المنطقة مش تأسرلت ولا تأمركت، المنطقة تسعودت. النظام العربي والإسلامي كله خاضع للإسرائيلي والأمريكي والسعودي وآية الله والذي نفسي بيده. يا رجل حركة، حركة كتاب الله ما حركش الأمة إلا اليمن، علماء اليمن وساسة اليمن ومثقفي اليمن، 2 مليار و250 مليون مسلم، ما حركهمش واحد أزعر خنزير أحرق القرآن للمرة الثالثة، ما يحرق الله قبل المولد. وين السعودي اللي عامل التحالفات؟ قال لك ليس موجه ضد أحد. هذه جريمة أمام الله، الكلام السعودي هذا والتركي والباكستاني لما يقول لك مش موجه ضد أحد. ألا تستحق الكيان الإسرائيلي أن تتحالف نصرة لفلسطين؟ ألا يستحق كتاب الله ورسول الله أن ندافع عنا أن عمل تحالف؟ والسعودية فرحانة بهذا الكلام، قال لك لا لا التحالف حق مكة غير موجه لأحد. تعرف إيش معنى هذا الكلام؟ معناه نحن نوافق، أن السعودية توافق على الجرائم الإسرائيلي في فلسطين والتركي والباكستاني، بس دعك ده لا يجوا يستلموا فلوس برد. عندما تطلع تقول هذا التحالف مش موجه ضد أحد، طبعا هو جزء منه خوف من اليمن وآية الله والذي نفسي بيده،
السعودية اللي عملت عدوان عاصفة القن بدون مجتمع دولي اشترت أبوه، بدون جامعة عربي، بدون قرقرة العالم معهم، وعلنتها من أمريكا، تطلع بعد 10 سنوات تقول لك معانا تعال بس مش وقف ضد أحد. يعني الجرائم الإسرائيلية لا تستحق أن ينتبه لها السياسي السعودي. هذه خطيرة الجملة، دعك منا نحن. الناس بيتحدثوا عن قد راحت للضفة الغربية الآن الكيان الصهيوني، جرائم وقتل واعتقالات ما يستحقش تحالف. ما لكم يا سعوديين؟ قالوا الفلسطينيين طلعوا إيرانيين. طيب وإذا أنت بتتوسل لإيران الآن وإذا أنت بتتوسل لإيران بعد الفاصل التصعيد، أيضا بالتصعيد استهداف السفن السعودية قائم، والرد على الطائرات التجسسية السعودية أيضا قائم بعد الفاصل.

عرض تقدمه مسير معناه الإنذار الأخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزل أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد، لن يقف المسير.

حينما كنت أحييكم من قناة عدن وإذاعة سام، أنا الشعب معكم. الخميس 13 أغسطس 2026، السعودية كسرت ما التزمت بأي تهدئة، التزمت بس شهادة عبد ربه أنه كان شرطنا في ولاية الله. قالت السعودية الشيخ عبد الصعيد، قال أصحابنا شيل الرأس وشالته بشكل مهين، شالته. وبعدها تلكأت وتلاعبت وجاء طوفان الأقصى، شغلنا بطوفان الأقصى. كان يفترض بعد طوفان الأقصى السعودية تبادل لنفسها، والله وآية الله وآية الله، كان السعودية تبادل لنفسها، تطلق المرتبات حق الإيمان، ترفع يدها عن المطارات عن بدون ما تكلمنا، وآية الله. المصلحة الوحيدة الحقيقية للسعودية كانت هذه، ونصبح الصباح وخذ الأسرى في المطار، وآية الله، لأن كل شيء انتهى. والسعودية عرف أن ابن بدر الدين قاد حفظه الله، أنتوا عارفين مستوى إيمانه وشجاعته وفي اليمنيين خصال السيد عبد الملك، وفي اليمنيين خصال السيد عبد الملك في الشجاعة، في الثبات، في الإيمان، في التوكل على الله. هذه مسيرة شعبية على رأسها السيد عبد الملك، ومش احنا فقط اللي نفتخر بهذا القائد والقيادة، كل شرفه في العالم. ومش احنا اللي نفتخر فقط بالرئيس المشاط ورفاقه في المجلس السياسي الأعلى وباقي منظومة الدولة، الشرفه في العالم. فما احترمتش اي حاجة، بالعكس لما جاء طوفان الأقصى كانت السعودية تنتظر ان يهزمنا الإسرائيلي، ما بيقروش. لما كانت كتب القرآن على مكاتبكم ما كنتوش بتقروا، الآن ما عاد فيش كتب القرآن، كنت عندكم الآن برامج الترفيه على مكاتبكم، ما بتقراش لا تاريخ ولا. ولما تناطحناها الأمريكا وطلع السيد قال تربصوا انتظروا، كانوا ينتظروا أن تسقطنا أمريكا أرضا. فأكرمنا الله بنصر. أساسا الله يا سعوديين يفرحكم بأمرته، يفرحكم علينا بأمرته، يكافئكم على وحشيتكم، يكافئكم على إجرامكم، يكافئكم على حصاركم. هو كافئ اليمني لصموده وثباته وإيمانه. الله خصنا بالأقصى أن نكون آخر ناس مع غزة، هذا مجد من الله عز وجل. وانت كنت مع الصهيوني يا سعودي، الله أعطانا هذا المجد، ناطح أمريكا، والله وآية الله والدين نفسي بقول ليش معنا ماديا. قبل ما تقل مسيرة القرآن يا عم، إيش كان تاريخنا مع فلسطين؟ بيانات. في ناس بتتباهى أن موقفها كان أفضل من الإمارات، استحوا، شكلنا تاريخ مواجهة نابش. قال لك رسلنا أيام سالمين وأيام الحمدي، أنا أكلمك عن خط اليمن المجاهد الآن عامل خط قتال، خط مواجهة، خط صدام، خط عدم استسلام، خط مناطعة. فكانت الضربات، بدأنا الحصار بالحصار بسفينتين، ودخلت السعودية طيارات تجسس، ردينا قصفنا أهداف حساسة في جيزان وفي نجران وفي، وآخرها السفينة اللي في باب المندب أمس اللي احترقت. وقامت السعودية، لازمنا ذكية السعودية، وطلعت باكستانيين وطلعت مصريين وطلعت، موقف اليمن واضح، وبتغير العلم وبتغير اللي حاول تغير مش عارف من، ما تقدر. أي سفينة سعودية لن تمر وفقا للمرات اللي حدثها اليمن. إيش هدفنا؟ نضغط على الاقتصاد السعودي. إيش الاقتصاد السعودي؟ بترول، سفن، براميل بترول. نحن نضغط على برميل النفط السعودي.
ايش اللي ممكن يحدث في أسوأ الاحوال؟ شوف ما بتسمع الكلام اللي مني هذا بكل تواضع اقولها في الجانب التحليلي، ايش أسوأ الاحوال؟ احنا عاملين حسابنا هذا الموضوع. أسوأ احتمال ما هو؟ أسوأ احتمال ان نظل محاصرين، لكن مش الحل تحاصر السعوديه، علينا حصار مطبق، السعوديه تحاصر حصار مطبق، احنا بلا مطارات وبلا موانئ مش شغاله واقفه وبلا مرتبات، اليمن بيسعى بيضغط الى ان تصل السعوديه الى ان تحاصر زينا، هذا أسوأ الاحوال. هل بتحمل السعودية شهر بدون مرتبات؟ هل بتحمل السعودية يوم بدون مطارات؟ يوم. هل بتحمل السعودية يوم بدون موانئ؟ أن لا تبيع برميلا واحدا من بترولها؟ أن لا تقلع طائرة من مطاراتها؟ أي أنا أكلمك، أنت تعتقد أن اليمن الحصار بالحصار مطور زي ما أنت مصر على حصار مطبق؟ اليمن بيتجه لحصار مطبق، هو الآن بيعطيك رسائل ممنوع في البحر الأحمر، بيتطور إلى مسألة ينبع، بيتطور إلى مسألة رأس الرقي الصالح، أيوة، بعدين بيدخل اليمن في مطارات صنعاء، مطاراتنا مغلقة، أيوة، بنوكنا فاضية، مرتباتنا عندك، هذا أسوأ الأحوال. خلاص، هل تريد يا سعودي ذا الكلام نكون سوا احنا وياك؟ خلاص، ما عندك قدرة تحمل اليمن، ما فيش حيثية بتخليك تصبر. يعني ايش ما تقول للشعب السعودي؟ السيد القائد عبد الملك بن الحوثي من اول يوم في العدوان على اليمن قال للشعب اليمني متوكلين على الله بأعلى درجات الصبر وبأعلى درجات التحمل وبأعلى درجات الثبات، وهذا ما حدث. صبرت الناس وصمدت الناس وجاهدت الناس وتحملت الناس شهداء وجرحى ومعاناة حصار ومعاناة القذائف ومعاناة غارات ومعاناة، صمد الشعب اليمني لأن الموضوع فيه مرضات الله عز وجل، فيه مرضات الله عز وجل، وفيه جانب من إنسانيتك، من يقبل هذا العدوان؟ فبتصبر يا سعودي؟ تفضل، أيوة أنا أكلمك قبل ما اليمن بيتجه إلى حصار مطبق زي ما السعودية محاصرنا حصار مطبق، والأخ محمد عبد السلام كان واضح، باب الحوار مفتوح لكن تحت الضغط، لن يتوقف الضغط، لن يرجع، لن يعود اليمن، لن يتراجع اليمن إلا بعد استعادة حقوقه. لذلك اللي بيحاولوا يتصلوا بالرئيس المشاط أو بالقيادة، روح اتصلوا بالسعودي، روح انصحوا السعودي صاحبكم، نحن عارفين أنكم مرعوبين، روح انصح صاحبك السعودي. اليمن ما عاد عندنا أي كلام ولا عاد عندنا أي نقاش، حقنا مع السعودية، إن والله السعودية فهمت أو حد فهمها إن ما فيش معها خيار إلا ترفع يدها عن اليمن. يا جماعة الموضوع بسيط، الملف اليمني في الدرج السعودي لعشرات السنين، جاء اليمن بقيادة سيد عبد الملك سحبنا هذا الملف، بنسحبه، هي هذا القصة باختصار جديد. والله آية الله، السعودية مش قادرة تعيش إلا وملف اليمن عندها، نحن قد سحبنا بعض الورق، باقي بعض الورق، هدف اليمن الأساسي أن يسحب الملف اليمني كليا من اليد السعودية، هو هذا الهدف. سحبنا بعض أوراق صنعاء حرة، اليمن حر في أجزاء كبيرة حرة، باقي السعودي محتل، باقي أوراق بيتم سحبها،
من ضمنها ورقة الحصار، ورقة العدوان، ورقة التعويضات، ورقة الأسرة، ورقة الاحتلال، كلها هذه ما تسحب. سحبنا ورقة السيادة، سحبنا ورقة الأيوة، هو الملف. السعودية محا ملفات العالمين العربي والإسلامي، بتدوس عليهم يا أخي. إحنا مختلفين. دحين السعودي بيقول لك من تكون يا يمني؟ أنا بلد الحكمة والإيمان بس. ألا تكفي هذه الجملة أن تردعك؟ ألا تكفي هذه الحقيقة وهي على لسان رسول الله؟ ألا تكفيك هذه؟ أصل العرب ما يكفيك، بلد الحكمة والإيمان ما يكفيك. في السعودية تطاير الورقة اليمنية. أيوة سحب اليمن بقيادة ابن بدر الدين والذي نفسي بيده، سحبنا جزء من ورق الملف، باقي بعض أوراق مع سعيد نسحبها مع الملف. وعش لك أنتو ملف النظام الأردني وملف الخليج، ملف الاستعمار الخليجي، عندك الملفات عش لك. ملف اليمن انسى، لن يبقى ملف اليمن على الطاولة السعودية بعد اليوم، انتهى الموضوع. وعندنا كل الإمكانيات، انتبه، ما حد وقف في وجه السعودية إلا نحن. النظام العربي وآية الله والإسلامية، مش يأس قدهم صعاليك بيجيبهم السعودي والأمريكي والإسرائيلي والذي نفسي بيده والذي نفسي إلا من رحمة ربي. إيران كدولة، إيران كدولة يا رجال، حول ولا قوة إلا بالله. قتلت السعودية علنا 20 من الحشد الشعبي، قوات مسلحة عراقية. يطلع رئيس وزراء العراق، العراق، قال ندعو المقاومة إلى عدم الرد للحشد الشعبي. يعني حتى العراق عادة بتلعب فيه، ولبنان بتشوفه كيف بتلعب بيه أدواتها، وهي بتلعب تحاول تدينا رسائل وآية الله. إيش تقول إن السعودية لازلت قوية، لازلت عنيفة، لازلت متوحشة؟ توحش لك زي ما تشتي. المحور بندافع عنه، بس الأولوية لبلدنا. إيه محور بندافع عنه، لأنه الدفاع عن فلسطين جزء من سيادة اليمن وجزء من دستور اليمن. ليه؟ الذين يتوكلون على الله. ويمسكون بكتاب الله وتزداد محبتهم وعشقهم لرسول الله. لا تواجههم يا جماعة. شوف كم دروس أعطينا يا رجل يا مؤمن، شوف كم دروس أعطينا في التبات، في الجهاد، في اليمن. أعطاه مدرسة قول وفعل، قال للعالم العربي والإسلامي تفضل، هذا الطريق، هذا طريق السيادة، هذا طريق محبة الله، هذا طريق التوكل على الله، هذا طريق الخشية من الله، هذا طريق محبة رسول الله، تفضلوا. تجربة يا رجل، وفي زمن قياسي ما حد كان يذكرنا 50 سنة يا رجال، 60 سنة، ولا آية الله، ونحن بلد الحكمة والإيمان. كان السعودي بيتحكم، والإماراتي والأمريكي يا رجال، كان سفير جيبوتي لك كلمة. بعد الفاصل الفقرة الأخيرة. اليمنيون بقلوب مملوءة باللهفة والعشق لرسول الله يستعدون لإحياء المولد النبوي بأعلى درجة الاستعداد. ينفرد اليمن مجددا من بين كل دول العالم وتحديدا العربي والإسلامي بالتعبير عن محبة رسول الله بهذا المستوى الملاييني. عشق يا رجل وحب لهذا الرسول العظيم. بعد الفاصل.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلده، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

أينما كنتم أحييكم في الجزء الأخير، أحييكم من قناة عدن وإذاعة سام، حلقة الخميس عن الشعب 13 أغسطس 2026. لمليون بدأوا يحتفلوا في المؤسسات وفي المحافظات، بتشوفوا الناس بتدافع بشكل منظم استعدادا لليوم الكبير. وكل سنة بيقدم اليمن معادلة محبة رسول الله بشكل أكبر وبشكل أوسع وأكثر تنظيما. السؤال، لماذا اليمنيون كدولة من بين دول العالم، يعني في احتفالات في إيران في ذا في، لكن اليمن صورتها مختلفة، ليه؟ أكيد المحور بيحتفلوا. طيب غير المحور، غير المحور، لماذا العالم العربي والإسلامي إلا تجمعات صغيرة لكن ما فيش دولة تتبنى؟ يخافوا من السعودية، ما يخافوش من الله، يخافوا من السعودية. ليه؟ لأنهم بلا زيادة بلا قرار وآية الله. شوف، أكثر واحد ينزعج من احتفالات اليمن وخروج اليمنيين في التظاهرات وتحديدا المولد النبوي اليهودي، والذي نفسي بيده، اليهودي بتنافس هو السعودي على المرتبة الأولى. طيب اليهودي تمام يزعل، صح، عدو وجودي لنا. السعودي مالك زعلان أنت؟ خلاص السعودي وزعلان، أهل سعود وضعوا نفسهم في هذا المكان، وبعد أهل سعود ما يكتفوش نفوسهم، لا، ويجبروا العالم الإسلامي مولد الرسول أن يكون عاديا، مش عاديا، بدعة. تحتفل بمولد سيد الخلق، ثبتت السعودية بدعة في العالم العربي الإسلامي. تعرف أحد مشاكلنا مع السعودية هذه النقطة، والسعودي تفزع عندما يفزع الإسرائيلي. هذه صورنا مفزعة، وراياتنا وأعلامنا محبة للرسول، تفزع اليهودي. أيوة، يجيبوا السعودي، ليش أنت بتفزع من الصور؟ لماذا تحارب هذه الصور؟ لماذا تحارب هذه الحيثية؟ لماذا تحارب هذه المعادلة؟ ما بتسألش نفسك السعودي ومن معك بالنظام العربي، لماذا تتطابقون مع الإسرائيلي في كره المحور المقاومة؟ اعطونا ملف بتختلفوا معه في الإسرائيلي، ما في. التركي والقطري والمصري وسطاء لوقف العدوان على غزة، العدوان مستمر، تطلع السعودي بتحالف ورقي وتقول لك هذا التحالف ليش موجه لأحد؟ مش الكلام لنا، انتبه، ده خطير، هذا الكلام موجه للإسرائيلي، والإسرائيلي يعرف السعودي والقطري والباكستاني تحديدا، السعودي والتركي يعرفهم، عارف انهم عاد باكستان حيثية فيما يتعلق بالذا رافضة، لأن في مؤسسات فيه، ما التركي صهيوني من يوم ما عرفنا، أول زيارة لك كانت الحيطة المبكى هو شارون ذا الكذاب النصاب. والسعودي انتوا عارفين العلاقات السعودية الإسرائيلية بدأت من بداية الكيان وبداية بداية تأسيس المملكة. فاليمنيون سيخرجون، وانتبه، محبتنا لرسول الله وقبلها توكلنا على الله وتمسكنا بكتاب الله هي الأسباب الرئيسية لانتصارنا، وهي الأسباب الرئيسية لثباتنا. هل تريدون لليمن، الشعب اليمني، أن يتخلى عن مصادر نصرة؟ هذه هي نبع نصرنا، نحن لم ننتصر ولم نثبت إلا عندما توكلنا على الله وتمسكنا بكتاب الله ووسعنا من محبتنا وعشقنا لرسول الله. ما في قوة بتمنعنا من هذا الأكسجين. النظام العربي يسأل نفسه، بعدها لا تردوش على ذلك اللي بيقول لك لو الأموال هذه راحت
الناس بتعمل مشاريع للفقراء ولا لا؟ واساسا اساس المشاكل في اليمن الحصار. وليش قررنا نفكه بالقوه؟ عاد بعض مداليزهم كلها للامانه اقل من 1%. كانوا يقولوا قبل الحصار بالحصار يا جماعه وانتم مكنتونا يلا افتحوا جبال السعوديه. فتحنا جبال سكتوا. كل المعاناه اللي فيها اليمن سببها الحصار. ليس سببها المولد النبوي الشريف، وليس سببها ضرب الكيان الاسرائيلي، وليس سببها ضرب بالعكس. وليس سببها ان نوفر للقوات المسلحه والامن والمخابرات والاجهزه اعلى درجات الاستعداد، ما توفر لدينا من الامكانيات. السبب حصار السعوديه وعدوان السعوديه. الان قررنا نشيل هذا الحصار ونشيل هذا العدوان. ومع ذلك الله يذكره بالخير الاستاذ العزيز العلامه القائم بعمل رئيس الوزراء الاستاذ محمد مفتاح في احدى الجلسات معه بيقول حتى في جسور وفي سدود وفي دمرتها السعوديه اعاد اليمن المحاصر بناء جزء كبير منها. يعني حتى في ظل الحصار لدينا بصمات في البناء، في المؤسسات، في الاقتصاد، في التمكين، في هذه حقيقة. ما بالك لما تستعيد حقوق اليمن. واليمن قرر وفتح قوس لسحب ملفه من الطاولة السعودية. لقد قررنا بشكل واضح أن نسحب ملف اليمن من الدرج السعودي. ما عاد فيش اجلس لك العب انت والدرج المصري، الملف المصري والملف الاردني والقطري والاماراتي والبحريني والكويتي والمغربي والتركي والسنغالي والنيجيري والبنغلاديشي زي ما تشتي. معك ملفات مليان. ملفنا انسى. اشكركم فريق عمل قناه عدن واذاعه سام يوجه لكم تحيه، وهي مني انا محمد منصور، والتقيكم الخميس المقبل ومن نصر الى نصر.

0: قدمنا لكم
1: أنا الشعب.
0: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور.

وطنهم غضبتي أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي ستخرس أصواتهم صيحتي.

ولن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غدا الحشر في أرضي. أنا

لن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غدا تضحك.

غضبتي على الشعب طلفلة عافية فتخمد نيرانهم غضبتي فتخرس أصواتهم صيحتي فتخرس أصواتهم صيحتي فتخرس أصواتهم صيحتي على الشعب عاطفة طاهرة على الشعب

0: سام اف ام اذاعتك انت.
1: يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، للبث ذي ما مل من كثر السماعه مثل المحرك والوقود، ارتاح لسام اف ام وتغمرني قناعه، واقف باجله للصمود والعاملين شكري لهم في كل ساعه على تعبهم والجهود، ومن دعاني للحضور سمعا وطاعه وخاصه الاستاذ حمود. والاخ عبد الله ذي اعجبني طباعه شبل النماره والاسود، والعاملين في سام شجاعتهم شجاعه دور المجاهد في الحدود.
2: سلام سلام سلام سلام سلام سلام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء يتجدد بكم ومن خلالكم ومعكم وبكم على الدوام. واجمع شورهم،
1: واجمع شورهم كل خميس مباشرة على الهواء من 11 مساء وحتى 4 فجرا، بمحبة، بمسؤولية، بتواصل مستمر، برعاية المجاهد مع الله. على أثير إذاعة سام اف ام 99.1 وعلى الترددات 99.3 و 98.1 واجمع شورهم. وفي ليلة صبحها يشرق بشمس الربيع المحمدي، على صاحبه وآله من الله أفضل الصلوات وأتم التسليم. إنه ربيع الطهر، ربيع الانتصار، ربيع سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله. غدا هو الأول من ربيع الأول، 11 يوما تفصلنا عن أعظم وأكبر وأوسع احتفال ستشهده الكرة الأرضية في العاصمة اليمنية صنعاء وعموم المحافظات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. موسم النصر، موسم القرآن، موسم الرسالة، موسم تجديد الولاء لله، لكتابه، لرسوله، لأعلام الهدى، لقضايا الأمة المقدسة، بالجهاد والثبات والتضحيات وحمل راية الإسلام إلى كل أصقاع الدنيا.

0: يا باشمهندس ارسلت لك سورة الفاتحة طبعا بصوت المقرئ المرحوم محمد صديق المنشاوي، القرآن المرتل، ولكن تصدق يا أخي محمد الفرح أنت والأستاذ نياز الرازحي وأنت يا أستاذ عبد الله والمجاهد مع الله وكل السامعين
1: رضوان الله عليه، مصدق لك يا أستاذ حمود. تفضل.
0: هذا مصحف غير التسجيلات اللي بنسمعها، تسجيل المصحف الكريم ترتيل وليس تجويد، ترتيل اللي بنسمعه في البرنامج اليومي، ولكن غير النسخة المشهورة في العالم كلها. بعد سنوات من عمره المقرأ المرحوم محمد صديق المنشاوي نوى أن يعيد تسجيل المصحف ترتيلا لمرة جديدة.
1: رحمة الله تخشى.
0: قالوا له يعني الأول قالها نفسي أعيده، نفسي أسجله من جديد. قالوا على نفقتي الخاصة. قالوا نبصر دعم من هنا، نكلم وزارة الأوقاف، نكلم. قال لا لا على حسابي، يعني نفقات التسجيل، لأنه كان هذه الأيام إيش بيسموه ريل وكاسيتات ريل هكذا، يعني شيء مكلف، شيء مكلف. فعلى حسابه، على حسابه رضوان الله عليه. سنهديكم بمناسبة دخولنا في شهر ربيع سيدنا محمد وانتصارا للقرآن الكريم أقدس مقدسات الأمة، سنهديكم هذا السماع من هذا المصحف الذي سجل في أواخر حياة المقرئ محمد صديق المنشاوي على نفقته الخاصة. طبعا الذي بيتابع البرنامج اليومي وتلاوة المنشاوي المرتلة، طبعا المرتلة هي سريعة، والمجودة المجودة تجويد اللي يجي فيها المدود كاملة وكذا، هذا مرتل. اللي بيتابع البرنامج وبيسمع محمد صديق المنشاوي يوميا حيل مثل الفرق بين التسجيل السابق والتسجيل اللاحق، أو بين التسجيل القديم إن صح التعبير والتسجيل الجديد الذي سجله محمد صديق المنشاوي على نفقته الخاصة. مقرأ المسيرة القرآنية سبحان الله العظيم والبركة، حتى أن السيد حسين بدر الدين الحوثي شهيد القرآن رضوان الله عليه تحدث عنه في محاضراته وملازمه، يعني وامتدحه يعني قال عندما تسمعه تحس أن القرآن بيوصل لقلبك. فإحنا حنسمع الآن سورة الفاتحة، واللي بيتابع البرنامج بيسمع البرنامج اليومي يوميا حيلاحظ الفرق بين التسجيل القديم والتسجيل الجديد الذي سجله المرحوم على نفقته الخاصة محمد صديق المنشاوي.
1: طبعا محمد صديق الشيخ محمد صديق المنشاوي رضوان الله عليه من 20 يناير 1920 وحتى 20 من يونيو 1969 هو من أحد أشهر أئمة وقراء القرآن الكريم في العصر الحديث. ولد في مدينة المنشأة بمحافظة سوهاج في مصر، توفي عن عمر نهز 49 عاما.
0: طبعا عندما توفي هناك شكوك، طبعا حصلت حوادث حقيقية ومشهورة، حاول الموساد الإسرائيلي والصهاينة والصهيونية العالمية تسميمه لعدة مرات، حاولوا تسميمه وقتله لعدة مرات، ولذلك لا أستبعد أنه غادر هذه الدنيا شهيدا في سبيل الله،
1: تاركا بعد رحيله إرثا خالدا من التلاوات الخاشعة. ولد في أسرة قرآنية عريقة، فوالده الشيخ صديق المنشاوي وعمه كان من القراء المعروفين، أتم حفظ القرآن الكريم كاملا في كتاب قريته وهو ابن 8 سنوات. انتقل إلى القاهرة في 12 من عمره ليدرس علوم القرآن والقراءات. تميز بصوت عذب ندي وخاشع يعرف بالبريق الحزين، يملك قدرة عالية على تجسيد معاني الآيات. انطلق صوته عبر الأثير في الإذاعة المصرية بعد أن أثبت جدارة واسعة في المحافل والاحتفالات الكبرى. سجل المصحف المرتل كاملا برواية حفص عن عاصم، وترك العديد من التسجيلات المجودة العظيمة. لقب بمقرئ الجمهورية العربية المتحدة. توفي في 20 من يونيو 1969 عن عمر بلغ 49 عاما، وظل صوته حيا يتردد في كل بقاع العالم الإسلامي حتى اليوم.
0: ذلكم هو مقرئ المسيرة القرآنية، ابن هذه الأمة الإسلامية، الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله الواسعة تغشاه. وانتصارا للقرآن الكريم أمام الإساءات الأمريكية الصهيونية المتكررة الموجهة للقرآن الكريم، وبعدما جاء في بيان قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من رسائل تدعو هذه الأمة وشعوبها إلى الانتصار لأقدس مقدساتها القرآن الكريم، وفي مطلع الربيع المحمدي ونحن نحتشد للاحتفال بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله بأعظم وأكبر وأوسع احتفال على وجه كوكب الأرض في صنعاء والمحافظات اليمنية، نهديكم هذه التلاوة العطرة من تسجيل جديد للمصحف الكريم بصوت المقرئ المرحوم محمد صديق المنشاوي، تسجيل سجله في آخر سنوات حياته وعلى نفقته الخاصة.

0: وللشيخ المرحوم محمد صديق المنشاوي بصمة خاصة في التلاوة. فهو يتميز بصوت خاشع ذي مسحة من الحزن، لقب بصاحب الصوت الباكي. ابتدأت رحلته مع التلاوة بتجواله مع أبيه وعمه، حتى سنحت له الفرصة كي يقرأ منفردا في ليلة من العام 1952 للميلاد بمحافظة سوهاج بمصر. ومن هنا صار اسمه مترددا في أنحاء مصر. وللمنشاوي ختمة مرتلة سجلت عام 1965، كما سجل ختمة قرآنية مجودة بالإذاعة المصرية، وله أيضا العديد من التسجيلات من تلاواته في مساجد مصر ومحافلها وفي المسجد الأقصى. تلا القرآن في المساجد الرئيسية في العالم الإسلامي كالمسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في القدس. ضاع صيته ولقي قبولا حسنا لعذوبة صوته وجماله وانفراده بذلك، إضافة إلى إتقانه لمقامات القراءة وانفعاله العميق بالمعاني والألفاظ القرآنية. كان على رأس قراء مصر في حقبة الخمسينيات من القرن العشرين، مع قراء كثر سجل المنشاوي القرآن الكريم كاملا فيما يعرف بختمة المصحف المرتل على 82 شريطا، فأجازته لجنة ضمت نخبة من كبار العلماء والقراء أشادت بأدائه، وهي التي انتشرت وأذيعت منذ ذلك الوقت. رحم الله الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي ما زال يتردد صدى صوته إلى يومنا هذا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم

وثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

كان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.

أملالهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم

لكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

0: أمثالكم. صدق الله العظيم.
1: الله. ولكن ما استمعنا إليه أنه سجل الختمة رحمه الله ثم استمع إليها وأراد أن يعيد بعض الأشرطة، ده كلام سليم 100%، ولكن أعاد رحمه الله ووفق في هذه الأشرطة التي أعادها، وأنا استمعت إليها فعلا، فيها من الحنان والروحانيات الصوتية ما لم تكن في الختمة السابقة التي تذاع منذ سنوات. ولكن حقيقة الأمر عاوز أقول إن هناك شيء لا يعني خفي لا نعلمه. إذا كان الشيخ رحمه الله طلب واستجيب له وتحمل التسجيل على نفقته الخاصة، واعتمدت هذه الأشرطة بهذا الجمال بهذه الصورة المتميزة عن السابق، فلماذا حبست؟ ما دام سجل الشيخ سجل واللجنة استمعت وراجعت واعتمدت، فلماذا حبست هذه الأشرطة هذا الوقت ما يقرب من 50 أو 60 سنة؟
2: نعم،
1: هناك وراء هذا الأمر شيء لا أعلم، ولكن هذا الأمر أكاد أجزم بأنه مقصود.

0: موجة غضب شعبية واسعة تجتاح المحافظات اليمنية إزاء تجدد الإساءات الصهيو أمريكية للقرآن الكريم، حيث خرجت مسيرات جماهيرية حاشدة في محافظات دمار وصعدة وريما ومحافظات أخرى تنديدا بما أقدم عليه أحد المرشحين الأمريكيين من حرق نسخ من المصحف الكريم. المشاركون في المسيرات رفعوا المصاحف عاليا ولافتات تدعو إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، كما عبروا بهتافاتهم ورسائلهم الغاضبة عن رفضهم لهذه الإساءات المتكررة إلى أقدس مقدسات الإسلام.
1: كم أحرقوا القرآن في همجية، من لم يسجل موقفا في أمتي ضد الإساءة ليس فيه حمية.
2: للقرآن رجال ورجالهم موجودين في بلاد الهوية الإيمانية وإن تخلت الأعراب.
1: إساءتكم المتكررة إلى معتقداتنا وإلى ديننا لن تمر مرور الكرام.
0: وفي هذا السياق أصدرت رابطة علماء اليمن بيانا أكدت فيه أن تكرار الإساءات سببه عدم معاقبة المسيئين، ودعت الدول الإسلامية لقطع العلاقات مع أمريكا، وحملت الأنظمة المتحالفة معها والساكتة عن هذه الإساءات المسؤولية باعتبارهم شركاء في هذه الجرائم.
3: لا يتضامن مع القرآن، لا ينتصر للقرآن إلا نفوس كريمة غير ملوثة وغير مدنسة.
0: أمام هذه الإساءات للقرآن الكريم لا يقف الموقف اليمني عند حدود الشجب والاستنكار، بل يتحول إلى فعل ميداني حقيقي، حيث دعا علماء اليمن شعوب الأمة الإسلامية وفي سطارتها الشعب اليمني لأن يكون انتصارها للقرآن الكريم جزءا من فعاليات احتفالاتها بذكرى المولد النبوي الشريف، في رسالة بأن شعوب أمة الإسلام لن تسكت على انتهاك مقدساتها. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
4: وأخطر الممارسات الإجرامية المنتهكة لحرمة المقدسات الإسلامية هو التعدي على المصحف الشريف من خلال التمزيق والإحراق. ما يحدث فيما يتعلق بالمساجد من تدمير لها بما فيها من المصاحف وإحراق وتدمير وتمزيق هو شيء واضح للعيان، يشاهده الناس في المشاهد التلفزيونية على الشاشات. ومع ذلك لا يكتفي العدو الإسرائيلي بأنه يدمر المساجد، وفي إطار ذلك يحرق ويمزق المصاحف التي فيها، وإنما يقوم الصهاينة المجرمون المنتسبون للعصابات الإجرامية التي تسمي نفسها بالجيش الإسرائيلي، يقومون أيضا بشكل متعمد وبشكل مقصود ومخطط وموثق بالفيديو بأخذ المصاحف، ويوثقون ذلك في تصوير الفيديو، يمزقونها ويحرقونها وينشرون تلك المشاهد ليراها العالم الإسلامي، ليشاهدها المسلمون، وهم يقترفون هذه الجريمة الفظيعة التي هي كفر عظيم، فيها إساءة إلى الرسالة الإلهية، إلى رسل الله وأنبيائه ودينه، وهي من أبلغ الاستفزاز ومن أكبر الاستفزاز للمسلمين.

0: واجمع شعورهم مباشرة وعلى الهواء من إذاعة سام أف أم برعاية المجاهد مع الله الذي يجرئكم السلام واحدا واحدا يا أبناء شعبنا في كل محافظاته، ويخص بالتحية مجاهدين المرابطين في سائر جبهات الصمود والمواجهة والجهاد. أستاذ عبد الله، نحن والسامعين دعنا نطرح هذا التساؤل على أنفسنا، من منا علم أصلا أن هناك إساءة جديدة وجهت للقرآن الكريم؟ هل الجميع؟ أجزم أن الجميع
1: لا أظن. هل له ترند؟ له ترند
0: دق سبعتين،
1: هذا الجميع يدريه به،
0: الأطفال والناس جميع المسلمين يعني يعرفوا به. طيب سلمنا وقلنا أنه مش الجميع اللي علموا أن هناك إساءة كررت ووجهت لأقدس مقدساتنا الذين علموا، هل بحثوا عن ما هي هذه الإساءة؟ أين وجهت؟ من الذي وجهها أم لا؟ أنا أجزم أن جميع من علموا أن هناك إساءة موجهة للقرآن الكريم لم يسعوا للبحث عن تفاصيلها.
1: صحيح.
0: سلمنا اللي سعوا من اللي علموا بأن هناك إساءة للقرآن الكريم وسعوا للبحث عن من موجه هذه الإساءة، ما مصدرها، أين وجهت، في أي بقعة من الأرض،
1: وما هي أول مرة طبعا،
0: أي هل يسعوا كلهم،
1: من وراء هذه الإساءات؟
0: أي شوف يعني المسألة يعني تريد تعمق أكثر وأكثر، يعني قد تكون الإساءة موجهة مثلا في دولة أول مرة نسمع باسم الدولة هذا.
1: شوف وضروري ما نعلم جميعا أنه أشد الصور فضحا للغطاء الأمريكي الرسمي لجرائم الكراهية
0: في أمريكا، حصلت الإساءة في أمريكا. نعم. يعني اللي بنقول موت الأمريكا وعدائنا أمريكا واللي بيقتلونا ويحصروا الأمة ويكسفوا الشعوب وينهبوا ثرواتها
1: مصدر الإرهاب وازدراء يعني الأديان والعنصرية يعني في أمريكا والكراهية
0: في أمريكا.
1: هذا يثبت أنه لعل أشد الصور فضحا للغطاء الأمريكي الرسمي على المستوى الرسمي لجرائم الكراهية والازدراء، والتي ظهرت نسخته الأخيرة في قيام معتوه صهيوني جديد بإحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة ديربورن بولاية ميشغان الأمريكية.
0: طيب على اعتبار أن أمريكا هكذا يرون أنفسهم أنه دولة دينية والديانة الرسمية هي الديانة المسيحية، تمام، معناتها المسيح على ما بيقولوهم رسول الله وابن الله ويؤمنون بالكتب السماوية وأن هناك
1: إله. هل قد شاهدنا أن هناك إساءة للمسيح؟
0: لن نسكت نحن المسلمين لا على أي إساءة موجهة للمسيح أو إلى غيره، لكن باعتبار أنهم يا أخي هؤلاء لهم معتقد. طيب هل قد سمعنا مثلا السؤال الصحيح يا أستاذ عبد الله، هل سمعنا في أمريكا إساءة إلى البوذيين؟
1: نعم.
0: إلى عباد البقر، معهم مرجعيات دينية وكتب ومؤلفات، ليش ما يقولوا هذا كتاب البوذيين هذا كتاب عباد البقر عن حرقه؟ ما بلا إلا القرآن فقط.
1: استهداف لمن؟ لا المسلمين.
0: طيب كيف بيستهدف؟
1: الإسلام والمسلمين.
0: يجي لك واحد مخزن فوق الرصيف ولا في الفيسبوك، هتشعونا أسعى منه عايض القرآن ولا حنقد حرق نسخة ولا خمس نسخ ولا ده نساء ولا ده العافية لك في خنزة لا
1: ما هي مرة ولا مرتين ولا ثلاث
0: ولو مرة واحدة، ما دام أنت بتقول هذا الكلام حقق الهدف من إساءته.
1: صحيح.
0: يعني كسر قدسية القرآن الكريم في نفسك، ما هو أنت مسلم وأنت مؤمن وأنت عارف بعظمة القرآن الكريم، هذا الذي وحي الله كلام الله لخاتم أنبيائه، هذا صراط الله المستقيم لعباده اللي عيدخلك الجنة إذا عملت به واللي عيدخلك النار إذا تعميت عنه. يعني إذا أنت مستشعر لهذه القدسية أي إساءة ستستفزك، سنلحظ منك ردة فعل، حتى في الفيسبوك حتى في الواتس حتى في تويتر، أما أنك ترد بهذا الرد هذا تحلقوها تخلي يحرق له ما يجي، وهذا الذي حققه كسر قدسية القرآن الكريم بنفسك، يحرفوه طبيعي عندك طبيعي، لأن نفسك أصبحت كما يريدون جراء هذه الإساءات المتكررة. لو بس واحد يقول لابنك يا ابن الكلب لا تقوم تفطر كرشة، تفضل كرشة، لأنه بيقول لابنك ابن الكلب يعني أنت كلب، وعاد تفضل كرشة وعاد تقالعه، ويمكن يعني تصيروا القسم، ويمكن تتقاطعوا، ولا عاد حد يبصر الثاني، ومشاكل وتكبر، لأنه قال لابنك يا ابن الكلب، يعني ابنك هذا أقدس عندك من القرآن، وأقدس عندك من الرسول، وأقدس عندك من الله، وأقدس عندك من كل شيء.
1: أيضا لو تلاحظ يا أستاذ حمود، أنه هل سمعنا أنه مثلا نظام عربي أو نظام إسلامي أو دولة إسلامية أو دولة عربية تقدمت مثلا باعتراض
0: يدينه يشتبه ينددوا مثلا
1: مثلا أو حتى ما يسمى بمنظمة المؤتمر الإسلامي أو الأزهر أو جامعة الزيتونة في تونس، هذه المنظمات التي يعني مرتبطة بالإسلام، يعني مشي لأول مرة يا أخي، أقل حاجة قدموا احتجاج.
0: ولهذا قال السيد الليلة في بيان مهم جدا
1: سنقف أمامه طبعا،
0: قال لو أن الأنظمة تحركت واتخذت موقف رسمي عملي أقل شيء بالمقاطعة السياسية والاقتصادية فقط بشكل جدي ورسمي، قال لا لا لا لمتنعوا عن توجيه الإساءات إلى القرآن الكريم. يعني ما هو تقول مثلا من وجهة نظر الأمريكي ما هو اللي بيحققه بيغذي قلبه، لا لا هو يريد أنه يوجعك يألمك، إذا أنت مسلم عيشوف الألم ويقيس النبض ويقيس حالة الأمة الإسلامية. صحيح. صحيح. لكن بيبصر هل عبها شعب حي، عبها مسلمين في العالم هذا، نعمل حسابنا للمخططات القادمة، وهم بيبصرهم قدوم ميتين، خلاص ما عاد معنا إلا تيلبق على اللي تحركت، وتيلبق على اللي نددت، وتيلبق على اللي قاطعت، والبقية كلهم معانا ما عاد مش مسلمين، عرفتوا كيف؟ فلا تجي تقولي إنك مسلم وأنت ما مسلم، ما هو اللي خلق مسلم والقرآن، بماذا هدانا الله؟
1: بالقرآن
0: مع من جاء، مع النبي محمد أنزله عليه ليهدينا به وأنذرهم به وقاتلهم به لتخرج به الناس من الظلمات إلى النور بمه؟ قصدنا الإنسان اللي ما بيتألم من داخل ويبدي موقفا. ولهذا السيد عندما وجه توجيها صريحا أن تربط كل الفعاليات التحضيرية والفعالية المركزية لمناسبة المولد النبوي الشريف بالقرآن ونصرة القرآن وتعزيز قدسيته والرد على أولئك، يعني السعودية بتطبع مصاحف مثل السيل، كل مصاحف القرآن في مساجدنا في اليمن كلها لم يعني 99.9% مطبوعة في السعودية على نفقة الملك فهد، على نفقة الملك فيصل، على نفقة الملك عبد الله، على نفقة الملك سلمان، خدام الحرمين الشريف، أين هم من هذه الإساءة؟ لا يجي وإحنا سعماهم، لا يجي وأنا مفسبك سع اليهودي هذا الذي سكت على الإساءة إلى القرآن، لا يجي وأنا مواتساب مثلي مثل أي منافق في الدنيا، لا يجي وأنا مخزن مثلي مثل الأمريكي الذي أحرق القرآن الكريم. عد فينا غيرة، عد فينا دم، عد فينا دين، طيب ما نفعل؟ افعل الذي قالها السيد عبد الملك اليوم في بيانه الذي سنقف عليه استذكارا وتذكيرا لما جاء فيه. أقل شيء عد إلى القرآن الكريم أنت وأسرتك، بتصير كم معك مصاحف في البيت، كم لهم مهجورات، علم أولادك وزوجتك وابنك وتعلم أنت التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم، اخطأ طبق آيات القرآن الكريم في أرض الواقع، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قالوا أنصار الله ما من تحاكى ما حبسوش، من دا ما حاكوش، كل أحب يتي رأيه ما بيضبطوش الدنيا داخلهم لأنهم رحماء بينهم، أشداء على الكفار ما افتجعوش لا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من اليهود والنصارى، وبيقاتلوا العالم بكله بهذا القرآن عملا به، لكن لا عندك أنت يعني رحماء بينهم إلا لا تشدوا عمل الثاني، فالوش من الوش أبيض. مسألة خطيرة جدا جدا جدا جدا. ولهذا عندما سماها السيد حسين مسيرة قرآنية، هو داري ما سيواجه القرآن به، هو داري، وهي مسيرة النبي محمد، مسيرة قرآنية من حين نزل القرآن عليه. الوضع يعني خطير، مش في أمريكا، الوضع خطير داخل نفوسنا احنا، إذا ما تألمنا، إذا ما رجعناش نقيم نفوسنا، كيف علاقتنا بالله بكتابه برسوله؟ والله إنها خطيرة، ولو بنصلي، ولو بنصوم، ولو بنسبح، ولو بنقرأ قرآن، ونحن لا نرد على أعداء الله، يعني من كثر ما بيوجعهم القرآن وفضحهم، وذا ما قال السيد عبد الملك لو ما تقرأ القرآن اليهود تجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، يسعون في الأرض فسادا ويهلكون الحرث والناس، وإذا تولى في الأرض سعى فيها فسادا وقتلوا أنبياء الله، كذبوا على الله، افتروا على الله. والله العظيم أن الذي بسر ما بيفعلوها اليهود الصهاينة في فلسطين المحتلة وفي العالم كله، ومن يتولاهم ومن يتولى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم، وبيقول يا أيها الذين آمنوا فإنه منهم، كيف تولاهم موقفك موقفهم، ولو ما قرحت ولا طلقة ولو ما كتبت ولا كلمة بيعجبك حميدك وانصار الله، من هو انصار الله؟ بيقاتل اليهود. إذا أنت يهودي أنت ساكت يعني على السعوديين وما بتفعل البناء وفارح قتلت قيادات أنصار الله الحوثة، إذن أنت سعودي. ما معنى سعودي؟ يهودي، لأنه متولى اليهودي والنصراني وبيقاتل معاهم. مش السعودي تولاهم فصار منهم، ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. عندما تتولى السعودي أنت منهم، من اليهود والنصارى، ننقذوا منهم. المرتزق عندما تماشى معه في مواقف يعجبك، حتى فيديوهاته محمد الحاوري، محمد المسمري، هذا شوية المنافقين، هؤلاء المنافقين الصهاينة وقت غزة ولا كلمة فيديو فاسبوك يا أخي، فاسبوك كل أنت مع غزة، مش مع غزة، هم مع إسرائيل وضد الحوثي. بعدين أجي أتفرج وأضحك أضحك، أنا ما بنفعلش رايك ولا ما بتفعلش رايك، لكن بيطلع عند الزائد واحد مشاهدة ومشهور، أنت الذي شهرت أنت لأنك بعيد عن واقع القرآن وأنصار القرآن والعاملين بالقرآن وشعب القرآن، لأنك بعيد أصلا. هل دريت أصلا أنه بإساءات تجددت في أمريكا، الشيطان الأكبر الأم الحنون على الكيان الصهيوني إلى القرآن الكريم؟ هل أنت تري من هو الذي أساء إلى القرآن الكريم؟ هي فرصة نرجع إلى أنفسنا ونبصر ونتبع الأمر، من الذي أساء؟ أين؟ ماذا؟ لماذا؟ ونقف على بيان السيد عبد الملك.
1: طبعا تتجلى في الصعود المفاجئ للصهيوني جيك لانغ الذي كان أدين بالاعتداء على الشرطة في اقتحام الكابيتول الأمريكي بواشنطن، لم يكن ليتجرأ على قيادة حملات استعراضية لتدنيس القرآن الكريم ومهاجمة الجاليات المسلمة في ديربورن ولاية ميشيغان لولا العفو الرئاسي الشامل. قد مع عفو رئاسي شامل
0: أكيد لأنه صهيوني،
1: الذي أسبغه عليه المجرم دونالد ترامب عقب عودته للبيت الأبيض، رجع فعل عفو كامل شامل. طبعا هذا الذي أساء للقرآن الكريم بإحراقه قضى 4 سنوات في السجن لمواجهته تهما جنائية متعددة تشمل الاعتداء على رجال الشرطة، ليأتي خروجه محمولا بدعم سياسي ثقيل. تحول العفو الترامبي سريعا إلى إذن ضمني بفتح معركة ضد المقدسات الإسلامية لكسب القواعد القومية المتطرفة، لأنه معه انتخابات وشتي
0: الصهاينية رشحوا
1: الصهيونية،
0: والسعودية تبصر أنه بسئ القرآن تدعمه.
1: غير أن هذه المعادلة الاستفزازية التي تحميها قوانين واشنطن وتغفل عنها معظم عواصم العالم استطمت بالجدار اليمني الثابت والصلب، حيث كسر اليمن بحزم قيادته الثورية وملايين ساحاته الشعبية وفتاوى علمائها موجة السفاهة الأمريكية، مستبدلة بالصمت

0: اليوم التي أقدم فيها اليميني الأمريكي المتطرف جيك لانغ على إحراق نسخة من المصحف الشريف.
1: من هذا؟ إيش اسمه؟
0: جيك لانغ،
1: الصهيوني الأمريكي.
0: طبعا كان من ضمن الذي اقتحموا الكابيتول، لو ما بعدوا ترامب المرة الأولى وقاموا باقتحام للكابيتول في الولايات المتحدة الأمريكية. فيعني إحراق نسخة من المصحف الشريف، ولم نرى أي ردة فعل لا من التجمعات الإسلامية، ولا يعني هذا استهداف ممنهج لرموز ومقدسات أكثر من 2 مليار مسلم حول العالم. لا تكمن الإشكالية الكبرى في هذه الحوادث المتكررة في وجود أشخاص متطرفين يحملون أحقادا أيديولوجية، إنما تكمن في الغطاء المؤسسي والقانوني الذي توفره المنظومة الغربية لهؤلاء الأفراد تحت شعارات براقة كحرية التعبير وحماية حقوق الفرد مثل كل مرة، رغم أنه هذا عمل ممنهج.
1: طيب احنا بنقول الموت الأمريكي الموت الإسرائيلي حرية التعبير ولا لا؟ قالوا لا، هذا إرهاب.
0: هذا إرهاب،
1: بس يحرقوا القرآن اللي قال فيه يعني فضربت عليهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة وبقوا بغضب من الله، لعنهم الله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا إرهاب، بس هم يحرقوا القرآن، هذا حرية إثراء.
0: أيوة، ونفس المسميات وحماية حقوق الفرد. لكن أيضا لو نجي نشوف مثلا ما يقوم به مثل هذا جينك لانغ الآخر إساءة في الولايات المتحدة، أو راسموس بالودان الذي قام بإحراق نسخ من القرآن الكريم عدة مرات في السويد والدنمارك، أو سلوان موميكا في السويد، هذا مش يعني سلوك عفوي
1: أو فردي.
0: أيوه.
1: طيب في السويد، في سويسرا، في أمريكا، في ألمانيا، قول هناك أنت مثلا مغترب عربي أو مسلم هناك وقد معك الجنسية الأمريكية أو الألمانية أو السويسرية، أو أنه أكتب هذا بالإنجليزي، أنه هذا الشواذ، تمام، الشواذ هذا منافي للفطرة الإنسانية، اللي رجل يتزوج برجل وبنت تتزوج ببنت، حكمك السجن أو الإعدام، ما بش فيها كلام، ما بش فيها حرية رأي. هذا عشان تعرفوا
0: من تخرج على الفطرة،
1: تدرون من بنواجه، من هي أمريكا ومن هي إسرائيل ومن هو النظام السعودي ومن هي الأنظمة المطبعة ومن هو الأذرعي ومن هو الحاوري. عرفتوا كيف؟ تدروا هؤلاء الذي سلسلة واحدة، سر واحدة ما عاد نكملش.
0: طبعا هذا الفعل هو سلوك صهيوني مكتمل الأركان. هتقول لي كيف؟ طبعا اكتشفت الجماعات وشخصيات اليمين المتطرف في الغرب أن أقصر الطرق لكسب الضوء الإعلامي والحصول على التمويل وجذب الأتباع هو التطاول المباشر على القرآن الكريم.
1: الله.
0: هكذا تحول تدنيس المصحف في الدول التي تدعي الحقوق وعدم الإساءة إلى معتقدات الآخرين إلى تكتيك إعلامي يعتمد على الاستقرار المخطط واختيار أوقات رمزية. ما هو مسألة عفوية، كل
1: بداية ربيع مولد النبي، يعني موسم الحج، موسم
0: أيضا الاعتداءات على المسجد الأقصى
1: مستمرة، هو في تصاعد.
0: أيوة، هي بتجي تغطي كهكذا أحداث، أو ما يحدث في غزة من مظلومية أو في الضفة الغربية. طبعا اختيار أوقات رمزية، أماكن حساسة كالمساجد والسفارات وتجمعات الجالية المسلمة، ثم توثيق ذلك بالبث المباشر. ليش؟ يقول لك لضمان السخط والتوسع في نشر الكراهية. نجي نشوف احنا مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي يفرحوا إذا بالترند يمني طلع رقم واحد،
1: أنا جاوع وطلع جاوع ابن جاوع. طبعا يقدوا في مارب،
0: أو حتى أشياء يعني ما بش لها حتى أي رسالة، دك سبعه ما هو دك هذا يعني
1: تفاهة.
0: هو هذا الترويج للتفاهات، بينما الأشياء جزء مقدساتك تهان تستهدف، ما بيش تفاعل معها.
1: البعض من المستمعين طبعا وصلتنا عدة رسائل إلى رقم البرنامج حتى الآن، بيقولوا أين البشائر، أين الانتصارات؟ يا سيد الناس، يا صاحب الرسالة، يا أصحاب الرسالة، ومد لنا انتصارات، لا، القرآن الكريم، هذا كتاب الله.
0: أيه،
1: كتاب الله الذي قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا هو الذي قال إن تنصروا الله ينصركم، هو الذي قال قاتلوهم يعذبهم الله، هو الذي قال واصبروا وصابروا ورابطوا، هو الذي قال أن تطيعوا الله تطيعوا تهتدوا، هو الذي نصر. قصدي أنا من انتصارت وانت ساكت على على على سر النصر وسبب النصر من الله سبحانه وتعالى.
0: بينما الصهيوني لما يقوم بتسويق أنه الإسلام والمسلمين لا يقبلون بالآخر وكذا وأنهم يعتدون،
1: أرحم الراحمين بيقول لك أرحم الراحمين ما قبلهمش.
0: أنا أقول لك هذا يعني تمر عليهم مرور الكرام ما يروجها الصهيوني.
1: قد نصلوا قد نصلوا إلى ما وصلوا إليه من انحطاط، من وحشية، من كفر بالله وبنعمه. طبعا بني إسرائيل اللي هم اليهود والنصارى قال الله لهم في القرآن الكريم وأني فضلتكم على العالمين، وبيقولوا اذكروا النعم واذكروا وأني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي علي نعمة الله عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يعني كيف كيف أيوة هذا اللي سموا نفوسهم يهود وسموا نفوسهم نصارى، يعني كيف فضلهم ورجعوا هذا؟ قال الله في القرآن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، خليتكم أفضل البشر على على العالم كله على البشرية كلها. فضلهم بما؟ برسله، بعث منهم الأنبياء، بكتبه، نزل عليهم التوراة، نزل عليهم الإنجيل، نزل عليهم الزبور، نزل عليهم صحف موسى، نزل عليهم، لكن نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يعني مثل ما
0: قتلوا الأنبياء،
1: مثل ما مثل ما مثل ما مثل ما حزب الإصلاح مثلا، الوهابية عندنا اليمنيين ما بحاجكم جنس السعودية، الوهابيين في اليمن، العفافيش هذا اللي في اليمن، قرآننا واحد في المسجد حقه والمسجد حقي. بعد احنا في اليمن ما شاء الله بنصلي جماعة، اللي بيضم خلف اللي بيسربل واللي بيسربل خلف اللي بيضم، والمصحف واحد في جميع المساجد في جميع البيوت. لكن هم اليوم بيقاتلوا يعني بيبتر الأمريكي بيكسفك والإسرائيلي بيكسفك، وهو بيدق عمليات من الأرض ويحاصرك ويحرك الجبهات مع الأمريكي، وبيقول يجب أن نستفيد ونستثمر هذا الغطاء الأمريكي والغطاء البريطاني وهذا التحالف.
0: يعني واستدعي حكى لي استدعي أي
1: هذا، بنقول لك هؤلاء ما هم هؤلاء فضلهم الله كمسلمين، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة محمد، لكن عندما رجعوا يشتروا بيقرأ القرآن ويصلي داعشي في مدينة مأرب اللي هو داعشي وفي المناطق المحتلة وفي قوات طارق عفاش في المخاء بيصلوا ويقرأوا القرآن، ويا أيها الذين آمنوا كذا ولا تتولوا اتخذوا اليهود النصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض قاتلهم يعذبهم الله كذا وما أعرف أي محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار، بيقرأوهم سعمان اليهود والنصارى، جلسوا يتلوى التوراة ويتلوى الإنجيل بيتلوهن ويصلوا ويصوموا ويحجوا ويفعلون كلهن، لكن تبصره في الطريق العوجة هذا ما حصل لليهود والنصارى بني
0: هم
1: إسرائيل.
0: هم أنفسهم هؤلاء التواعش الذي أكلوا أكباد في سوريا، الذي اغتصبوا وانتهكوا الأعراق
1: على أساس مسلمين،
0: وهم
1: هذا
0: على أساس مسلمين وجهاد
1: سعى اليهود والنصارى
0: بالضبط.
1: كان يشتروا بآيات الله ثمانا قليلا، الله بيقول كذا وبيقول صح وبيقرأ في الصلاة، لكن موقفه منافي لما يقوله الله سبحانه وتعالى تمام. ولهذا قال يشترون بآياته ثمنا قليلا. ولهذا عندما بسرهم أرحم الراحمين زيد ولا غاجة بيقول لهم موسى يعني أول شيء يعني كذا معرفة لما بقرة نشتي دا نشتي إله سماء نشتي صنم نشتي دا نشتي
0: علينا ما
1: من السماء معرفة أيش كذا قتلوا الأنبياء. لما وصل مستوى اهتماماتهم يقولوا شوف الطلب طبيعي اللي طلبوه طلب طبيعي، لكن الظرف غير طبيعي. نشتي مرتبات مثلا تمام، طلب طبيعي هذا الطلب من حقك، لكن أي هو الطلب الطبيعي؟ يعني أنه نشتي مرتبات ولا نشتي ثوم وبصل وعدس؟ أكيد نشتي مرتبات، هذا عدو منطقي. طيب إذا هذا ما يعني ثوم وعدس وبصل تمام، هذا عدو طلب ما تستحقش تلتفت إليه. لكن عندما قالوا اليهود اللي بيسمون نفوسهم يهود، ما مش حاجة اسمها يهودية ولا نصرانية، سمون نفوسهم هم، عندما قالوا يا موسى ادعو لنا ربك أن يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفمها وعدس، نشتي ثوم نشتي بصل نشتي عدس. بعدها على طول قال رحم الراحمين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، على طول عنهم قال لهم وأني فضلتكم على العالمين صح نزع التفضيل منهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة والغضب إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة تمام. ليش؟ إحنا ما قلنا غير الشتيم رتبة. إحنا بيقول لك إحنا نشتي عدس فاصوليا لأنه أنتم خرجتوا في معركة مقدسة من عبادة فرعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وموسى بيقول لكم ادخلوا القرية التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا كافرين. جاء الله بيقول لنا ندخل نقاتل نشيل حقنا من السعودية ندخل هذه الأرض المقدسة. الله بيقول قال يا موسى إن فيها قوما جبارين ما نقدر عليهم مع آل سعود معهم أمريكا معهم تركيا معهم باكستان معهم ما نقدر على. قالوا إن لن ما إن لن ندخلها ما داموا فيها. اذهب أنت وربك فقا سيروا أنتوا يا قاتلوا يا أنصار الله وإحنا إن انتصرتوا النصر لنا جمعة ومرتبت لنا جمعة وإن ما انتصرتوا صرتوا أنتوا وحدكم وإحنا نسلم ونرجع نقع مع هؤلاء القوم الجبارين يحكمونا والله ما حكمنا واتانا مع جات إحنا بعد نفس النفس. ولهذا رحم الراحمين مثل ما لعن بني إسرائيل سيلعنونا نحن أبناء الأمة إذا سكتنا على مقدساتنا.
0: ولهذا
1: إذا إذا إذا إذا اتجهت اهتماماتنا من القضايا الكبرى المقدسة لعدد الديانة الثوم والعدس والبصل والثوم والمعاشات والبترول وأدينا لنا كل شيء إلى إلى إلى إلى الاهتمام بهذه الأشياء ونترك أسباب فقدانها أسباب فقدانها. يعني المسألة بهذه
0: والعدو بيشتغل على هذا الأشياء.
1: ولهذا
0: لا لا لهذا أنت قلت يعني ما وإحنا تسألنا يعني وإحنا بنجابر أنا وبنثير يعني مثل من هو الذي داري ما الذي حدث ما هو الكذا إن وقعت من هو الكذا وإحنا حاولنا إن إحنا يعني نعرف الناس. تخيل هل تنتظر يا أستاذ حمود والمستمع كذلك وأنا وكلنا هل ننتظر من ينتصر للقرآن الكريم ممن لم ينتصر لمظلومية كبيرة تحدث أمام مرأة وجميع العالم مسمع ومرأة ما يحدث في غزة. التجويع مستمر، المعاناة مستمرة، عدم إدخال الحصار مستمر، عدم إدخال
1: الاغتيالات القتل
0: التدمير. استهداف للخيام استهداف للمستهدف للمدمر تدمير المدمر واستهداف للناس للمستشفيات. ولكن
1: السؤال
0: هناك
1: ما هو اللي بيخليه يشوف انه ما هوش مسؤول انه يزرع الغزة او
0: انا ما دخلي هذه المبررات
1: لانه بعيد اصلا عن القرآن الكريم. لو قرأ في القرآن الكريم ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل
0: القرآن هذا القرآن
1: لا لأنهم لا بعيدين عن القرآن أصلا بتشوفهم قصتهم أنه يدخل الجنة.
0: لكن المبررات الصهيونية ما يقول لك يا أخي ما فعلوا أهل فلسطين لقضيتهم لو ما تشيني أنا أنتصر لهذا القرآن.
1: أهل فلسطين
0: بيقاتل نفس المبررات الصهيونية
1: بيضحوا
0: نفس المبررات الصهيونية. أقول لك الذي بيشتغل عليها العدو يروج في أوساطنا. تخيل لما تلقى واحد تقول له يا أخي بصر ما يقول لك يا أخي ما دخلي أنا بنموت جوع ما بش معي.
1: تخيل هذا الحصار اللي بنشوفه ما عبش فيه كما تقول يعني تعظيم للقضايا الصغرى في غزة والمظلومية. لا لا ما يحصل بيقول لك الإسرائيلي دمرنا 70% من مباني غزة
0: عجنها عجيب.
1: يعني 70% باقي لها 30 أين ساروا؟ يعني الناس اللي فيها 150,000 بين شهيد وجريح. طيب باقي هم 2 مليون أين ساروا؟ أين شافوا في 30% من المساكن جالسين في الشوارع في الخيام وما سمعناش غزاوي واحد والنت موجود معهم إسرائيل لأنهم مشتهم بسخوهم يبسروا الأفلام الإباحية والبسروا الأذرعي وبسروا الحاوري في غزة ومخلي لهم النت. طيب ليش ما سمعناش؟ يعني النت مفتوح بإمكان محل واحد يطلع حاوري من غزة ولا يطلع أضرعي من غزة ولا عفاشي من غزة ويقول يا حماس دمرتونا يا حماس نشتي مرتبات نشتي بيوت دمرونا في ذمتكم
0: يا أنصار الله يا أنصار
1: إسرائيل ما دخلنا. ما بش ولا غزة ويقل هكذا. هذا دليل أن أهل غزة بيجاهدوا مجاهدين في سبيل الله قدموا لأنفسهم وللأمة ما لم تقدمه الأمة لهم. قصدي لا كنت تضحكوا على احنا يا شعبنا يجب ان نكون واعيين.
0: هو ذات المنطق على مستوى قياده الخونه والمرتزقه يطلع دارق عفاش ويقول لك الحوثي بيهدد الملاحه الدوليه ويستهدف السفن السعوديه
1: بينما انت واقعا بتهدد الملاحه الامريكيه والاسرائيليه والسعوديه. حاليا السعوديه اللي بتحاصرك
0: الذي حاصرك
1: اللي بتقتلك.
0: أيوه.
1: طيب هل سمعنا حد دولة في العالم أجنبية عربية إسلامية قالت بيان مهم من وزارة الدفاع أو من وزارة الكذا أو من رئاسة الجمهورية مثلا المصرية أو السورية أو حتى الدواعش، حتى الباكستانية، الهندية، البنغالية، السنغالية، الكوبي، هل سمعنا حد دولة في العالم أصدرت بيان أنه سفنها تتعرض للتهديد والاستهداف في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن؟
0: حتى الأمريكي الأمريكي طلع وقال ما هو قال ما بيستهدفوا إلا سفن السعودية.
1: فلما تسمع يمني عفاشي إصلاحي جني عفري يقول لك يا أخي هؤلاء بيستهدفوا الملاحة الدولية بيهددوا يعني أنت صهيوني أكثر من الصهاينة، مثل ما يقولوا ملكي أكثر من الملك.
0: كذا الأمريكي قال ما بيهددوش، ما بيهددوش الملاحة الدولية،
1: وقال ما دخلنا المعركة مع الحوثيين، ما بيشبهنا وبينمشي
0: ما بيستهدف إلا السعودية.
1: يعني قال إحنا بيقول السعودية قالت أنتوا ردوا عاونونا يا أمريكان، قال ما بيش بيننا بينهم شيء، كانوا قاتلناهم في جولة وكانوا أشداء والآن ما بيش بيننا، يعني بيهرب مننا بفضل الله وبقوة الله وبلا عجب ولا غرور، الله بينصر عباده اللي بيجاهدوا
0: الحمد لله.
1: لكن أقصد المسألة كلها كلها كل قضية كل قضية كل مظلومية كل انتصار كل مأساة كل تربطه بالقرآن الكريم وآيات القرآن الكريم. قال وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه، فاتبعوا مبارك نور سراج هدى يخرجكم من الظلمات إلى النور. ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ احنا بالذات احنا المسلمين احنا اليمنيين يلا يا خلق الله يا خلق الله، عجب حد في العالم قائد في العالم، قائد حزب، قائد قبيلة، شيخ قبيلة، قائد دين، إمام مذهب، رئيس دولة، بحد قائد في العالم، قائد فريق كرة قدم، هل بك قائد في العالم طلع يعمل بيان بألم بغضب للإساءة التي وجهت القرآن الكريم إلا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي؟ يا عالم يا ناس يا هو، ويقول لك هذا الحوث. طيب انتوا المسلمين اصدروا بيانات وكذا وخلوا الحوثي كذاب، انما انا ش حمار، انا كإنسان خلق لي الله عقل وسمع وبصر، ما انا ش حمار تخلوني تدخلوني جهنم يا اخي. هذا القائد الوحيد الذي بالثور ثائرته على القران بيدعو الناس للخروج بالملايين من اجل نصرة القران، الداد راسه والداد من والداد قاعد هيئة رئيس هيئة أركان قوات المسلحة اليمنية شهيدا، الداد حكومة دولته شهداء من أجل نصرة المستضعفين في غزة.
0: قلتوا مسرحية وشوهتوا،
1: ضرب وقصف بصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرة والفرط الصوتية بأكثر مما قد قصف به من أجل نصرة نفسه ومظلوميته وشعبه من أجل نصرة غزة. ما هل بقائد في العالم هكذا يا ناس يا مسلمين، يا مسلمين في مأرب، يا مسلمين في عدن، يا مسلمين في المخاء، يا مسلمين في السعودية، هل بقائد يا مسلمين في مصر؟ المسألة في الإسلام لا ترتبط لا بحدود سياسية ولا بحدود جغرافية، المسألة ترتبط توجهك ولائك لمن أنت مع من. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. لكن بيقولوا على الحوثي، قالوا على رسول الله وانت حانب لك بالحوثي، قالوا أنه كذاب وأنه ساحر وأنه مجرم وقدوا عليها خرجوا فيهم وكان الناس يصدقوا، يقولوا هذا ما هذا صدق، هذا بيسحروا الناس ما بيخرجون بالملايين، هذا مدري ما بتيلهم محمد بن عبد الله، مدري ما بتعلهم وهم بيبسروه بينصر المستضعف بيقاتل من أجل المظلومين بيقاتل الطغاة ويواجه أئمة الكفر والنفاق والظلم والطغيان ولا بيصدقوا.
0: تخاذل كبير
1: والله العظيم. لو حجر لو أنا حجر لو أنا حجر لو أدرى لو بتصير في يوم من الأيام أنه عبد الملك الحوثي على قولتهم أنه ولا الصهاينة وقف في سكت عن تدنيس مقدسات الإسلام، لم ينصر شعوب إسلامية في فلسطين أو في غيرها، والله العظيم أني أول من يوقف ضده وأقول هذا مترنث وما بش منه فائدة، مكنا طقطقة وغزة وفلسطين والقضية المركزية والمسيرة القرآنية وما بش من الخبر خبر بيدنسوا القرآن ولا تحاكى بقتلوا غزة وأهلها ولا حرك ساكن، بيعتدوا على شعبه ولا صدي حاكي السعودية، والله لا أقول هكذا، لكن أنا لمعي سمعوا عقل وبصر، أنا شوف أقولها لكن حن معي عقل وسمع وبصر، يا أخي ما حد بيثور ثائرته وينتصر للمقدسات وينتصر لشعوب الأمة الإسلامية ويواجه أئمة الكفر في العالم إلا هو والذين آمنوا واتبعوا. إذن أنا صدقنا معهم هؤلاء سموا حوثي سموا عفاشي سموا سمى ما سميته هذا الحق أنا ولا يا خلق الله نتقي الله هليهم دنيا وغضوة آخرة والله العظيم الذي لا لا لا يقسم إلا به إن ما معنا كلام ما معنا لا رعايات مالية ولا زلط ولا مكافآت ولا هدايا من أجل نقول هذا الكلام وإنما صدقا وشهادة حق شهادة حق تنجينا من عذاب الله من الخزي في الدنيا لكي نكون من أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين نكون من هؤلاء العزة في الدنيا والآخرة. ما أبحت في العالم بيفتجعوا منها العالم إلا هؤلاء. أنا معاهم ليش ما هو السر على الصواريخ مع أمريكا صواريخ أكبر على السفن ما عبش معنا ولا سفينة ما عدلا زوارق على المطارات على الموانئ الفارهة بيوصلوا صنعاء ويبتلدوا ويبتلوا البنات ناطحات السحابة وما ما هو اللي بيفجعوا مننا. عددنا هم احنا شعب ما يتجاوز تعداده 35 مليون هم مليارات من الكفار اللي بيحوشوا لك ما هو اللي بيفجعوا مننا. ارتباطنا بالله وبكتابه وبرسوله بس.
0: رغم انهم قالوا ميليشيات انقلابيين جماعة تو كل المسميات قالوا بتزايدوا بن زايد
1: لما سيد عبد المنك زايدوا ورونا وقلوا بتروح نابنا فعل أكثر من الله يضحكش عليكم الحوثي.
0: يا أخي هذا عمله أصلا أنه يجلس هكذا. إذا أنت مثلا تعود إلى القيم إلى الأخلاق يقول ما كذا
1: هذا عمله طبيعي
0: بتحتفل بالمولد النبوي الشريف أخي مشوا حقكم أنتو الواحد حقنا كلنا. أنا داري أنه حقنا كلنا هذا الفطرة السوية القيم الأخلاق المفروض أن احنا كلنا لكن لا يعيب عليك.
1: والله الذي لا إله إلا هو أن الذي
0: منطق بني إسرائيل
1: أن الذي في قلب الذرة ولا أو ارتياح للسعودية والنظام السعودي تمام ولا أن الأمر عنده واحد يحوثي ولا سعودي كلهم سواء أقسم لك بالله أنه في متولي للصهاينة دون أن يشعر وأنه من أهل الجهنم بعد هذه الحقائق بعد هذه الحقائق يبدي بسرها بعينك. ما حد يكذب عليك لا بيكذب عليك الحيفي ولا حمود شرف ولا سلادة الكميم ولا عبد الملك الحوثي ولا حد بيكذب عليك. يا أخي معك عين خلق الله عين وسمع لهم عين لا يبصرون بها ولهم كذا لا قلوب لا يفقهون بها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والآن لا تكف ما ليس لك به علم من جابرك وانت بتصدق. يا أخي معك عين وسمع وبصر والتلفون في يدك والشاشة أمامك والميدان أمامك يا أخي ما حد يضحك عليك ما حد يدخلك جهنم.
0: وإذا قلت لك أنهم مسحوا 12 سنة من المظلومية على بلادنا اليمن أتقول لي كيف أقول لك كيف اليوم ما بيقولوا هم أنفسهم هم ذاتهم هم الذي بدأوا بأول نغمة أن كنا وإن أصبحنا والله حق الحق على قولتهم هم أنفسهم اليوم الذي بيقولوا ما بيقولوا اليوم بعد 12 سنة تخيل من الاستهداف من الحصار
1: من الجرائم
0: من القتل من التدمير
1: من الهدايم
0: من كل شيء مارسه السعودي ضدنا في هذه المظلومية تاني ما بيقولوا
1: ما
0: يا أخي أي حين تجنحوا للسلام ما تشتوا من السعودية خلونا نعيش
1: نشتيم حريتك نشتيم مرتبك أقل شيء مرتبك نشتيم سيادة بلدك ووطنك وذا بتقول السيادة والاستقلال واليمن والجمهورية.
0: رجعت واليوم تنبعوا تقتلوا اليمنيين في مارب وفي حضرموت
1: لا لا لا لا
0: وفي المخا وفي الساحل.
1: أنت يا سيد الناس أكبر من فسبك ادخل بسر الفيديوهات حقهم وبيقولوا ستنطلق معركة تحرير صنعاء بعد أسبوع وقد وصل الدعم من المملكة العربية السعودية وكما تلاحظون هذه المدرعات وهذه الملالات وصلت بأعداد كبيرة من المملكة العربية السعودية حفظ الله خادم الحرمين وستبدأ معركة يعني جاي يقتلك ويقتل الشعب 12 سنة ويستبيح حرمتك وبيتك وحلالك ومالك وانت ساكت له تحشيدات سعودية يا سيد الناس تحشيدات سعودية.
0: احنا نشتي نعيش بسلام يا أخي نشتي نغني نشتي نفتن نشتي نرقص نشتي نبصر أبناءنا وانت وجلسوا حان بين في السعودية بتركوا السعودية يا أخي
1: حد منعك وظنت بتغني ليل ونهار وظنت يومي في خيمة يومي في قاعة حد منعك
0: العالم كله عايش إلا احنا ما تشتوا مننا يا انصار الله
1: ولا
0: يا حوثة،
1: ولا نشتي منك شيء، ولا بنت حاكة منا. قريمنا السعودي واليهودي ما نغن، ما تشي أنت مننا. السؤال مو هذا، ما تشي أنت مننا، ما تشي مننا، ما تشي مننا، ما تشي مننا. السعودية السعودي ما تشي مننا.
0: أخي عيشوا للسلام، عيشوا للآخرين، اجلسوا على طاولة واحدة وحلوا مشاكلكم وكذا بعيدا عننا يا أخي. يا أخي أو قولوا لنا يعني رحلنا من البلد هذه يا أخي، نزير السعودية.
1: وهذا احنا بنقولها يجلس معزز مكرم، وبعدها أنت أوضى بنصلي في جامع واحد، وعذا إمام المسجد ما قرأ في صلاة المغرب، قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيتي رسول الله.
0: قد خليتونا نبطل المساجد يا أنصار الله.
1: والله ما بطلت الله من نفسك. ليش رسول الله كان يجلس مع قريش على طاولة واحدة؟
0: كرهتونا في الصلاة، وكرهتونا في النبي، وكرهتونا في حياتنا. هو ما عبش معنا حل لا واحد.
1: ما هو
0: نصير لنا السعودي يا أخي، نشتغل ونبسل محصولنا ونبسل.
1: أنت شكلك بتطور واحد يقول لك لا لا سير السعودية، شكلك على خير شي. دهفة دهفة، ما عانتش مننا هذا، ما عانتش مننا. نحن نقول لك اجلس في بلدك معزز مكرم، شي تقاتل مع الرجال قاتلت من أجل استرداد حقك وحق شعبك وبلدك، شي ترقص رقصت، شي ترقد رقات. أما أنك توقف مع السعودي فأنت محسوب عليه، ما بش فيها كلام.
0: هكذا بيقولوا، تصدق بالله؟
1: وهكذا نقول لهم، تأمن بالله.
2: من الأسوأ وأخطر الممارسات الإجرامية المنتهكة لحرمة المقدسات الإسلامية هو التعدي على المصحف الشريف من خلال التمزيق والإحراق. ما يحدث فيما يتعلق بالمساجد من تدمير لها بما فيها من المصاحف وإحراق وتدمير وتمزيق هو شيء واضح للعيان، يشاهده الناس في المشاهد التلفزيونية على الشاشات. ومع ذلك لا يكتفي العدو الإسرائيلي بأنه يدمر المساجد، وفي إطار ذلك يحرق ويمزق المصاحف التي فيها، وإنما يقوم الصهاينة المجرمون المنتسبون للعصابات الإجرامية التي تسمي نفسها بالجيش الإسرائيلي، يقومون أيضا بشكل متعمد وبشكل مقصود ومخطط وموثق بالفيديو بأخذ المصاحف، ويوثقون ذلك في تصوير الفيديو، يمزقونها ويحرقونها وينشرون تلك المشاهد ليراها العالم الإسلامي، ليشاهدها المسلمون، وهم يقترفون هذه الجريمة الفظيعة التي هي كفر عظيم، فيها إساءة إلى الرسالة الإلهية، إلى رسل الله وأنبيائه ودينه، وهي من أبلغ الاستفزاز ومن أكبر الاستفزاز للمسلمين. لمن بقي
3: لا

0: الجرائم البشعه التي يقومون فيها باحراق المصحف هي تاتي في سياق حربهم على المجتمع البشري وسعيهم لفصله عن القران الكريم وترسيخ العداء للقران الكريم ان يفصل المجتمع البشري الى هذا المستوى الى هذه الدرجه ليحولوهم معاديا للقران الكريم ولايضا ليصنعوا العداء للاسلام بشكل عام وهم قلقون إلى حد كبير من انتشار الإسلام في أنحاء الأرض في أنحاء العالم انتشار الإسلام حتى في البلدان الأوروبية هناك خواء روحي وهناك ضياع للقيم وهناك وضعية سيئة جدا تركت أثرا سيئا جدا في المجتمعات الأوروبية وفي مختلف المجتمعات غير المسلمة ولا يعالج تلك الوضعيات السيئة إلا هدى الله سبحانه وتعالى إلا نور الإسلام العظيم إلا المبادئ الإلهية والقيم الإلهية التي يسمو بها الإنسان وتمثل حلا لمشاكل الإنسان وهذا ما يلمسه من يقبل إلى التعرف على الإسلام بموضوعية في الغرب بشكل عام أو في أي بلد من البلدان في أي جهة من الجهات من يقبل على التعرف على الإسلام بموضوعية ويعتمد على القرآن الكريم فهو يتأثر وينجذب إلى الإسلام وينجذب إلى القرآن الكريم وهذا هو العامل المؤثر في نفوس الكثير ممن التحقوا بالإسلام وأعلنوا إسلامهم في أوروبا وفي أمريكا وفي الغرب بشكل عام كان العامل الأول المؤثر عليهم الذي اقتنعوا من خلاله بالقرآن الكريم وتأثروا به التحقوا من خلاله بالإسلام هو القرآن الكريم فانزعاج الأعداء من انزعاج شديد لعظمته لدوره المهم فيتصرفون بهذا التصرف الأرعن والعدائي والأحمق تصرفهم ذلك هو جريمة كبيرة وتعد كبير واستفزاز كبير للمسلمين وهناك جانبان للقضية فيما يتعلق بهم لا مبرر لهم في ذلك تصرفهم عدائي تصرفهم إجرامي تصرفهم فيه إساءة كبيرة جدا إلى الله سبحانه وتعالى إلى رسله وأنبيائه إلى القرآن الكريم وكتب الله بكلها لأنه خلاصة الكتب الإلهية التي تضمنها واحتواها فتصرفهم تصرف إجرامي شيطاني وكفر عظيم من مظاهر كفرهم الكبيرة بالقرآن الكريم وهو شاهد على عدائهم الشديد للمجتمع البشري ومشكلتهم مع القرآن كما بينا مشكلة معه في إنقاذه للمجتمع البشري من العبودية لهم في تزكيته للمجتمع البشري وهم يقابلون ذلك في سعيهم الدؤوب لتدنيس المجتمع البشري وإفساده ونشر الرذائل والعمل على ضرب المجتمع البشري في أخلاقه وقيمه حتى الإنسانية والفطرية في سعيهم لظلم المجتمع البشري والاستمرار في ذلك والقرآن الكريم يبني المجتمع البشري ليكون في مستوى التصدي لظلمهم وإجرامهم وطغيانهم
1: حينما ترمي وتضرب حينما تضرب لله وفي سبيل الله ومن أجل الله قاتلوهم فبتلك الأيدي المباركة بأيديكم الزكية التي حملت السلاح من أجل ربكم من أجل دينكم في مواجهة أعداء الله سيعذب الله أولئك يعذبهم ويخزيهم قاتلوهم لكي تنتصروا وقاتلوهم ليكون بقتالكم بصبركم بصمودكم إخزاؤهم يصيبهم الله بالخزي ينزل عليهم الذلة يضرب عليهم المسكنة وينزل عليكم أنتم السكينة
2: من هدى القرآن
1: هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون نتعلم من ذلك ألا نخشى الطغاة ولا نخشى الجبابرة لو كانت إمكانياتهم كيفما كانت، ألا نخشى الموت، أن يكون الموت في سبيل الله بالنسبة لنا سعادة ونعشق ذلك لأنه شهادة ومصير إلى الله وإلى الخير عنده.

السيد القائد يحفظه الله. الإساءة إلى القرآن تكشف عداء الصهيونية للحق والعدل، ومسؤولية المسلمين مواجهتها بالموقف والعمل. أوضح السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله في بيان له اليوم الخميس أن الإساءات الصهيونية الأمريكية تتكرر إلى القرآن الكريم، وذلك بإحراق المصحف الشريف، بما يكشف عن عداء الصهاينة الصريح لكل المبادئ المقدسة وكرههم للرسالة الإلهية وبغضهم لمكارم الأخلاق وحقدهم على كل قيم الخير والعدل، مؤكدا أن هذه حقيقة مشكلتهم مع القرآن الكريم. أكد السيد القائد يحفظه الله أن مشكلة اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر مع القرآن الكريم هي في نوره، بقدر ما هم ظلاميون كخفافيش الليل التي تستوحش من ضوء النهار ونور الشمس. أضاف السيد مشكلتهم معه في طهارته وزكاء تعاليمه، بقدر ما هم عليه من رجس ودنس كالصراصير التي تنمو وتتكاثر في الأماكن العفنة والقذرة، ومشكلتهم مع القرآن الكريم في تعاليمه التي تحقق العدل في الحياة، بقدر ما هم عليه من طغيان وتوحش وإجرام وظلم. وشدد السيد القائد على أن اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر يريدون أن يبقى واقع البشر كواقع الحيوانات في الغابات، حيث القوي يأكل الضعيف، فهم من كشفت حقيقتهم فضيحة جيفري إبستين وجرائمهم في قطاع غزة والفضائح المتكررة في العالم والمستمرة مع الزمن، والتي هي شواهد ومصادق لما فضحهم الله به في القرآن الكريم. أكد السيد القائد يحفظه الله أن شرف القرآن الكريم لا ينتقص منه إحراقهم للمصحف، وتلك الإساءات الشاهدة على كفرهم ودناءتهم وانحطاطهم وظلاميتهم والمعبرة عن حقدهم وكراهيتهم له بما هم عليه من سوء وكفر وإجرام وجهل وحقد، إنما يدل ذلك على انزعاجهم الشديد وغيظهم من نوره وهديه العظيم الذي يضمن للبشرية التحرر والخلاص من هيمنتهم ومن العبودية لهم، يكفل لهم الارتقاء الإنساني بما يحميها من رجسهم وفسادهم. وبين أن اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر يكررون جريمتهم الكبرى في الإساءة إلى القرآن الكريم وإحراق المصحف الشريف كموقف عدائي ضد الإسلام والمسلمين، وجزء من أعمالهم السيئة العدائية في مؤامراتهم ومخططاتهم ضد المسلمين التي تشمل كل المجالات، عن طريق الحرب الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة، وكذلك عن طريق الحرب الصلبة المتوحشة الإجرامية، وتحت عناوين مكشوفة منها تغيير الشرق الأوسط، إقامة إسرائيل الكبرى، وكذلك السعي لمنع انتشار نور الإسلام في بقية بلدان العالم. أكد السيد يحفظه الله أن مسؤولية المسلمين في الموقف من هذا العدو المبين هي مسؤولية دينية وضرورية لدفع شر عدو واضح مجاهر بالعداء ومعتد ظالم مفسد مضل يشكل خطورة على الأمة الإسلامية في دينها ودنياها. أشار إلى تقاعس العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف ضاغط لمنع الإساءة إلى أقدس المقدسات على الأرض وهو القرآن الكريم، هو تفريط عظيم وذنب كبير وله تبعاته الخطيرة على الأمة. وأكد أنه بوسع الدول الإسلامية لو اتخذت موقفا بمستوى المقاطعة السياسية والاقتصادية فقط بشكل رسمي وجاد أن تضغط على أمريكا والغرب الكافر للكف عن ذلك، وكذلك لو اتجهت الشعوب المسلمة بشكل واسع إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية وبضائع الدول التي ترعى النشاط الإجرامي للصهيونية في الإساءة إلى القرآن الكريم لأرغمتها صاغرة على الكف عن ذلك. كما أوضح السيد القائد أن على المسلمين أن يعملوا على تعزيز علاقتهم بالقرآن الكريم ليكونوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة، ولينهضوا بمسؤولياتهم المقدسة والعظيمة التي تعيد لهم دورهم العالمي الرسالي،
وتجعلهم جديرين بتأييد الله ومعونته ونصره. وقال السيد القائد: بما أن اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر جعلوا على رأس قائمة أنشطتهم العدائية ضد المسلمين الاستهداف لعلاقتهم بالقرآن الكريم والسعي لضرب مكانته وقدسيته في أنفسهم والسعي لفصلهم عن الاهتداء به، فإن على المسلمين في المقابل أن يكون على رأس أولوياتهم الاهتمام بالقرآن الكريم وتعزيز الارتباط به وترسيخ قدسيته والتثقف بثقافته. كما أوضح السيد القائد أن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد هو من أكثر الشعوب اهتماما باتخاذ المواقف العملية ضد اليهود الصهاينة وأعوانهم من الغرب الكافر، وذلك انطلاقا من هويته الإيمانية. ولهذا فقد برز موقف شعبنا اليمني المعلن تجاه جريمة الأعداء الكافرين بإساءتهم إلى القرآن الكريم في مظاهرات شعبنا العزيز وفعالياته وأنشطته الثقافية التوعوية والتعبوية والبرامج الإعلامية وفي تفعيل المقاطعة الاقتصادية وفي مساره الإيماني الجهادي التحرري ورفضه للتبعية لأعداء الإسلام والمسلمين ورفعه لراية الجهاد في سبيل الله والمعاداة لأعداء الله وأعداء الإنسانية أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. أكد السيد القائد يحفظه الله أن شعبنا اليمني العزيز سيواصل مسيرته بكل ثبات مستعينا بالله تعالى واثقا به ومتوكلا عليه، لافتا إلى أن بيان رابطة علماء اليمن عبر عن الموقف الإيماني لشعبنا العزيز. وأضاف السيد قائلا: من المهم أن يكون الموقف من جريمة الأعداء في إساءتهم إلى القرآن الكريم وما يرتبط به من اهتمامات عملية من أبرز المواضيع في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها شعبنا العزيز بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك في المظاهرات والوقفات.

من يتجاهل في هذه الفترة التي وصل فيها كيد الأعداء إلى تناول محمد والإساءة إلى الله، الإساءة إلى الرسول، الإساءة إلى القرآن؟ من يتجاهل ولا يبالي، من يبقى لا يشعر بالمسؤولية ولا يهتم ولا يعمل ولا ينطلق، لا يتحرك ضميره ولا تهتز فيه شعره، وإنسان حكم عليه بالموت، حكم عليه بالهلاك، حكم عليه بالخذلان من الله، لأن حجم الأحداث والواقع الذي نعيشه يحرك كل من بقي له ضمير، يحرك كل من بقي في قلبه ذرة من الإيمان وإحساس.

0: ويتردد صدى تلبية حي على خير اليمن.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

نضعكم فيما وصلنا من إنفاق المستمعين في الحملة الشعبية حي على خير اليمن. رضوان خالد أحمد زايد 1000 ريال، حسين محمد حسين مروان 1500 ريال، الذي رقمها الأخير 8845000 ريال، ألف ميم ألف ألف 5000 ريال، أم عبد الوهاب الجرموزي 4000 ريال. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. 1000 ريال. فا عين ألف يا ألف 400 ريال. حاء ميم عين ميم 3000 ريال. محمد يحيى عطل المغربي 5000 ريال. محمد حسين محمد الصافي. محمد حسين محمد الصافي 103950 ريال. زكريا عبد الله يحيى حجر 2000 ريال. محمد هاشم محمد الحملي للقوة الصاروخية 1000 ريال. محمد علي ناجي الحاضري 2000 ريال. أحمد حسين علي زيد هبة 2000 ريال. أميرة مصلح أحمد الريعاني 2000 ريال. أميرة مصلح أحمد الريعاني مرة أخرى 150 ريال. ميم عين عين عين ألف 1000 ريال بدون ذكر اسم المرسل 1500 ريال. ميم عين ميم عين ألف 3000 ريال بنية التأييد والنصر للمجاهدين وحفظا للسيد القائد 5000 ريال. محمد بشير 3000 ريال. أمجد محمد عبادي الآنسي 500 ريال. علي رزق علي النصيري إنفاقا في سبيل الله وإن جندنا لهم الغالبون 5555 ريال. ماجد عبد الوهاب إسماعيل حميد الدين 5000 ريال. وضاح علي مصلح الخليسي 500 ريال. قحطان علي ناصر وشف 1500 ريال. عمر محمد قاسم العكاد 250 ريال. خالد حسين علي العقيدة للمسارات الخمس 2000 ريال. نون ميم صاد ألف 2000 ريال. عبدو محمد اليوسفي 1000 ريال. سمية أحمد حمود الفران 3000 ريال. نبيل عبدالله حسين هادي العرشي 100 ريال. إسماعيل أحمد عبدالله المشرعي للصاروخية 2000 ريال. باء خاء ميم عين ألف 1000 ريال. أصيل علي عبدالله حسن الدغاري للجهات الخمس 500 ريال. عبد السلام محمد إبراهيم عيشان 1000 ريال. زينب وفيصل أبناء الشهيد أبو هادي عاطف 2000 ريال. عبد الله علي الحجازي 2000 ريال. صادق علي حزام المطري للصاروخية 1000 ريال. رزق محمد صالح عريدان 500 ريال. سين فاء صاد نون ميم 2000 ريال. أمث الخالق حسن الماخذي 2000 ريال. كاف ألف ياء صاد ألف 1000 ريال للقوة الصاروخية لا روح والده عبد الله الوادعي رحمه الله 2000 ريال. باء ميم ميم ألف 3000 ريال. حاء سين ألف عين 500 ريال. محمد أحمد زيد المغربي 1000 ريال. علي زبارة للجهات الخمس 400 ريال. عبد الحكيم عباس عبد العزيز المتوكل 5000 ريال.

عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الله عبد الله السرحي للقوة الصاروخية 50,000 ريال. محمد عبد الله علي الغيلي 400 ريال.

محمد عبد الله علي الغيلي 400 ريال عين عين عين ألف 1000 ريال خالد سعيد 2000 ريال نون عين ألف ألف 1000 ريال وفاء لدم الشهيد أبو ليث الصالحي من قلب أمه الصابرة هذا الدعم للجهات الخمس والله يحفظ وينصر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يا الله وكافة المجاهدين 2000 ريال سلام الله على الشهيد ووالدة الشهيد وكل أسر الشهداء وكل الشهداء رضوان الله عليهم أحمد محسن عبد الله الدولة 500 ريال

ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. والله أن المجاهدين معاشر الصامدين يواصلون الليل بالنهار عملا في سبيل الله، جهادا في سبيل الله، تطويرا، إبداعا، إنتاجا، تصنيعا، ومن أجل نكيف بالبشارات وبما ينجزونه ويحققونه من عمليات نوعية بفضل الله. ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، للتذكير لا غير.

إبراهيم عبد الرب محمد ساري 1000 ريال، ميم عين ألف يا ألف 4000 ريال، محمد منصور عبد العزيز العواضي 5000 ريال، أم الشهيد علي عبد الإله عبد الله زيد أبو طالب 3000 ريال، وأبو الشهيد علي عبد الإله عبد الله زيد أبو طالب 3000 ريال، للقوات البحرية من أسرة شهيد البحرية 6000 ريال. يا الله تقبل، سلام الله على الشهيد وكل الشهداء. أحمد محسن عبد الله الدولة 500 ريال، سليمان أحمد مصلح القحمي 1000 ريال، إنفاق إن الله يفرجها على عباده، هكذا في إنفاقه 2000 ريال، بنية الشفاء 1000 ريال، مجاهد في سبيل الله بنية إن الله يحفظ السيد القائد العلم 3000 ريال، دال خاء ميم عين ألف للصاروخية 1500 ريال، ألف ميم ألف هاء ألف 10000 ريال، باء عين عين نون هاء

علي جميل 200 ريال ألف عين حاء ألف ألف للقوة الصاروخية وسلاح الجوي المسير 500 ريال مازن عبد الله أحمد قاسم الهادي للصاروخية 500 ريال حميد يحيى مرشد حزام الزبيري انفاقا في سبيل الله للصاروخية والمسير 1000 ريال ميم عين ألف ألف انفاق للصاروخية والخيارات الاستراتيجية 1000 ريال ميم عين ألف ألف للطيران المسير 65 ريال عبد الرحمن علي أحسن العفيف 300 ريال الذي رقمها الأخير 642 10000 ريال زوايا للهدايا إبراهيم فهد إبراهيم محمد الهادي

زوايا للهدايا إبراهيم فهد إبراهيم محمد الهادي 1500 ريال و47 فلس عين عين ألف ألف 2250 ريال أبو محمد فقط للجهات الخمس 10000 ريال محمد عبد الله قاسم الصيلمي 500 ريال فاعين يا ألف 2000 ريال رقية محمد أحمد عباس الحبابي 200 ريال سحر عبد الكريم يحيى المروني 7000 ريال محمد يحيى علي وهمة 500 ريال أسامة محمد حمود عبدها النواب 3500 ريال سين يا ميم ألف ميم لليد الطولة 1000 ريال للقوة الصاروخية باسم الطفلة زهرة الرمان الزبيري 1500 ريال فا فا قاف ألف 1000 ريال إنصاف أحمد علي الشامي 5000 ريال علي سعيد سالم صالح الحميري 3000 ريال للصاروخية والمسير ومباركة للعمليات العسكرية من أم الشهيد وليد 5000 ريال مفلح جمال عبد الخالق سعد مفلح 2000 ريال عمار حسن يحيى المداني 5000 ريال بشار يحيى عبد الله زياد 300 ريال

ألف ريال من أحمد خالد موسى. أستاذ حمود، ألف ريال وأربع حبات رصاص آلي. أحمد خالد موسى، ألف ريال وأربع رصاص.

أيضا وصلنا من أخت الشهيد مجد الدين خاطر. ستة ألف وخمسمائة بل 7000 ريال. 7000 ريال من أخت الشهيد مجد الدين خاطر صعدة. رضوان الله على الشهيد وكل الشهداء يا الله. للصاروخية 7000 ريال. محمد حسن يحيى بعيص 10000 ريال. فاعل خير للقوة الصاروخية 5000 ريال. أحمد عبد الملك أحمد محمد عامر 1000 ريال. من الأطفال من بتول وأحمد وعلي ومحمد مختار العلوي. من مصروف المدرسة في سبيل الله وبنية إن الله يحفظ سيدي ومولاي عبد الملك 3000 ريال. منفق موجع انفاقه 100 ريال. دقوا مملكة الشر والدجال. مختار أحسن عبد الله عبد الرزاق الحشحوش 18000 ريال. هاء ميم عين ميم ألف انفاق الجمعة 1500 ريال. ألف عين ميم عين شين 1000 ريال. ألف دال حاء عين ألف للصاروخية والمسير 5000 ريال. ألف ياء عين ألف انفاق في سبيل الله 10000 ريال. سمير أحمد علي المنصوري للصاروخية 2000 ريال. انفاق للمجاهدين من بشائر 500 ريال. عين ميم حاء ألف 3000 ريال. غانم عبد الله معيض المعصار 1000 ريال. عين ياء عين ألف ألف انفاقا في سبيل الله 250 ريال. مالك عزيز محمد حيدر دوايس انفاق في سبيل الله 500 ريال. طاء ألف غين عين ألف للصاروخية 1000 ريال. فواز علي محمد محمد المقبل 1000 ريال.

بنية إن الله ينصر سيدي ومولاي السيد عبد الملك ويحفظه ويحفظ أولاده أو أولادها ويحفظ أولادها. أم عمرو القليصي للقوة الصاروخية، أم عمرو القليصي 3000 ريال بدون ذكر الاسم، اسم المرسل 100,000 ريال. حسين يحيى يحيى البحري 400 ريال. فا قاف ألف للصاروخية 1,000 ريال. أحمد علي عبد الله الحسني 1,000 ريال. عبد الرزاق محمد علي الفران حي على خير اليمن 10,000 ريال. يوسف عبد الولي محمد الوادعي للصاروخية والمسير 10,000 ريال. راء ميم ميم ألف ألف 1,000 ريال. عبد الله عبد الرب يحيى المقدمي للصاروخية والمسير 20,000 ريال. ميم عين ميم قاف ألف 10,000 ريال. قاف صاد ألف ألف 20,000 ريال. جيم ميم عين ألف 10,000 ريال. عين حاء ألف عين حاء ميم 10,000 ريال. ألف ألف عين ألف 3,000 ريال. فاطمة رضوان وجيها المتوكل 3,000 ريال. عبد الله يحيى هاشم الذارحي 15,900 ريال. حسين طه حسين المهدي 2,000 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل القليل 500 ريال. صاد عين حاء ألف في سبيل الله مجاهد في سبيل الله 1,000 ريال. بنية إن الله يحلل عقدة من لسانها 200 ريال. يا الله تقبل. سين ألف عين ميم ألف 1,500 ريال. يا ميم ميم ألف 1,000 ريال. حنان عبد الله يحيى 63,000 ريال. عمار حسن علي الشرفي للصاروخية والطيران المسير 1,500 ريال. عين باء نون صاد ألف 7,000 ريال. الحاج المرحوم حمود علي الكرشمي 35,000 ريال. أبو محمد البشيري 2,000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. حسين أحمد حسين عبد الله العزي للتصنيع العسكري 1,000 ريال. في سبيل الله دعما وإنفاقا وإسنادا للجهاد الخمس من مجاهد في سبيل الله 7,000 ريال. عين ألف غين ألف قاف 2,000 ريال. حمود محمد شرف يا الله تقبل 3,000 ريال. عصام عبد الله صالح محمد الشريف 500 ريال، الذي رقمها الأخير 255 2,000 ريال. يا ميم ميم ألف للصاروخية 500 ريال. يا ألف ألف ألف 500 ريال، الذي رقمها الأخير 571 1,650 ريال. حسين عبد القدوس عثمان الوزير 15,000 ريال. ماهر يحيى علي مقبل القهالي 1,000 ريال. نبهان علي صالح أحمد جار الله 400 ريال، الذي رقمها الأخير 222 10,000 ريال. قاف نون صاد عين ألف ما استطعتم 100 ريال. محمد علي محمد الفقيه 1,000 ريال. رفيق صالح هادي علي والراد

الحروف انفاق في سبيل الله 200 ريال، انفاق في سبيل الله الى نية صاحبها للصاروخية والمسير 10,000 ريال. بعض المنفقين بيوضع رموز يعرف انه انفاقه وصل، لهذا انا حريص بقراءة كل حرف وكل رمز من اجل انه المنفق يعرف انه انفاقه وصل. انفاق في سبيل الله لانية صاحبها للصاروخية والمسير 10,000 ريال. يعلم الله ما غيرها 150 ريال. منفقة في سبيل الله 5,000 ريال. بنوضح لكم طبعا، ها هشام أحمد علي السراجي 1,000 ريال. منفقة في سبيل الله 5,000 ريال. مجموعة من الحروف والنجوم 2,000 ريال. مجموعة من الحروف 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 1,000 ريال. محمد حمود محمد عبد الكريم محمد 400 ريال. عبير إبراهيم أحمد الغماري 1,000 ريال. منفق في سبيل الله 2,000 ريال. يحيى عبد الله أحمد المطري 5,000 ريال. مجموعة من الحروف 5,000 ريال. مجموعة من الحروف 4,000 ريال. مجموعة من الحروف 310 ريال. عبد الله محمد حيدر أحمد الوصابي 528 ريال. فارس قائد عبد الله ناشر الراسلي 3,000 ريال. مجموعة من الحروف 300 ريال. درهم خالد درهم الأسعدي 3,000 ريال. أبو الخميني القسامي من بني حشيش، عزلة الشعاب، حصن ذي مرمر 40,000 ريال. أبو الخميني القسامي بني حشيش، عزلة الشعاب، حصن ذي مرمر للصاروخية والطيران المسير 40,000 ريال. عز الدين عبد السلام علي حسن الغولي 1,000 ريال. محمد علي يحيى محمد المطاع 2,080 ريال. مجموعة من الحروف 1,000 ريال. آدم عبد محمد شرف 5,000 ريال. مجموعة من الحروف 3,000 ريال. مجموعة من الحروف 500 ريال. إبراهيم علي أحمد البحري 500 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. علي مثنى علي أحمد الفقيه 500 ريال. حسين علي حسن حسن الشيبة 1,000 ريال. صقر مصفر عبد الله سالم الشامي للصاروخية 500 ريال. مجموعة من الحروف 864 ريال. عبد الوهاب عبد الله محمد المحطوري 2,000 ريال. مجموعة من الحروف 10,000 ريال. مجموعة من الحروف 100 ريال. ناجي علي أحمد محمد غلاب 1,000 ريال. للصاروخية والمسير مجاهد في سبيل الله 1,000 ريال. عبد الملك عبد الله علي عبد الكريم للصاروخية والمسير 40,000 ريال. مجموعة من الحروف 100 ريال. صالح يحيى صالح سالم صياح 793 ريال. مجموعة من الحروف 250 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 3,000 ريال. ملاطف صالح أحمد أحسن سوار 300 ريال. عبد الله محمد حمود صالح البشيري وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا 3,000 ريال. مجموعة من الحروف 500 ريال. مجموعة من الحروف لليد الطولة 2,000 ريال. مجموعة من الحروف 7,000 ريال. مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله للصاروخية والمسير 5,000 ريال. مجموعة من الحروف 1,000 ريال. بكيل خالد عبد الله علي المصنعي بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 1,000 ريال. مجموعة من الحروف الموت لأمريكا 183 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 1,200 ريال. مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 5,000 ريال. الذي رقمها الأخير 605 500 ريال. مجموعة من الحروف مشاركة انفاق للتصنيع العسكري 3,000 ريال. انفاق من الشهيد هاشم الديلمي 5,000 ريال. محمد عبد الله أحمد المتوكل 2,000 ريال. انفاق في سبيل الله 300 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. الذي رقمها الأخير 795.
3000 ريال، إسماعيل محي الدين عبد الواسع أحمد عثمان 500 ريال،

إسماعيل محي الدين عبد الواسع أحمد عثمان 500 ريال، مجموعة من الحروف 18 ريال، الذي رقمها الأخير 795 3000 ريال. يوسف صالح محسن العصامي 100 ريال. عبد علي سعيد السماوي 1500 ريال. صالح مهدي نصر الله أحمد الحمزي 2000 ريال. محمد يحيى ناصر محمد الوشلي، محمد يحيى ناصر محمد الوشلي 1500 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف للطيران المسير 1000 ريال. أبو يوسف جحانة 3000 ريال. عباس محسن عباس حسين الدولة 5000 ريال. البابلي للصرافة رقم النقطة المودع نفسه من البابلي للصرافة 99850 ريال. فاضل مهدي محمد أحمد التام 4000 ريال. ماجد علي علي السلطان 500 ريال، الذي رقمها الأخير 4589750 ريال. فواز علي محمد محمد المقبل 2000 ريال. عمار علي محمد القاضي 3000 ريال، مجموعة من الحروف مشاركة لدعم القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير 2000 ريال. حسين يحيى يحيى البحري 300 ريال. أمين حسن أحمد عبد الله 10000 ريال. حمزة محمد علي الدرب 1000 ريال، مجموعة من الحروف 250 ريال. محمود أحمد صالح البهشلي 2000 ريال. من طوفان الشهيد القائد 1000 ريال. أحمد حسين أحمد صالح القوبري 99950 ريال. ورضوان الله على أبو صلاح القوبري كل الشهداء. عرفات علي أحمد الجرموزي 2000 ريال. عبد المجيد علي علي السنيدار 2000 ريال. أسامة عبد السلام محمد عبد الله مشحم 6000 ريال. مساعد أحمد سعد أحمد السفياني 500 ريال. مجموعة من الحروف 1000 ريال. صلاح علي صلاح شايم 1000 ريال. قاسم محمد مهدي معزب 2000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال. زيد حسين محمد علي هارون 3000 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 1300 ريال. علي أحمد علي أحمد المدني 1000 ريال. من عائلة الشهيد أمجد عبد الوهاب أحمد يحيى عقبة 5000 ريال. ميم مجموعة من الحروف 10000 ريال. حسين أحمد حسين عبد الله العزي للصاروخية 1000 ريال. كهلان ذياب منصور ردمان 700 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال. وداد علي يحيى محمد المطاع 3000 ريال، الذي رقمها الأخير 263 100 ريال. هاء مجموعة من الحروف 2000 ريال، مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله للطيران المسير 10000 ريال. راشد مقبل راشد مقبل راشد 100 ريال. عمرة مهدي محمد أحمد الماطري للصاروخية 1000 ريال. بسام حسين سالم العنتري 2000 ريال. علي عامر علي عامر سعد 10 ريال. عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن السابر 2000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. عبد الله حسن محمد علي المستكى للطيران المسير 100 ريال. عبد الله حسن محمد علي المستكى للصاروخية 100 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال. إبراهيم صالح سالم يحيى عزان 1000 ريال. خليل إبراهيم أحمد يحيى العسكري للصاروخية 200 ريال. عبدو علي أحمد عبد الرحمن حسين الوتيحي 2000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير والبحرية 5500 ريال.
أحمد عبد القدوس 100 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال، أحمد ناجي حسين وهان للصاروخية 100 ريال، هشام علي محمد مجلي 300 ريال، نبيل شرف أحمد عباس إبراهيم 500 ريال، الخضر محسن ناصر الصلقة 5000 ريال، بشير محمد عبدو علي عامر للتصنيع 5000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 1500 ريال، رشيد حسين محمد عزان 1000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مريم محمد أحمد إدريس للصاروخية والمسير 2000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، سارة محمد علي سعد الدين 5000 ريال،

0: دكوا مملكة الشر والمرتزقة والخونة 150 ريال بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 230 ريال مجموعة من الحروف 3000 ريال إيمان محمد أحمد الطاهش 100,000 ريال صقر مسفر عبد الله سالم الشامي 500 ريال مجموعة من الحروف 10,000 ريال في الأخبار العاجلة واشنطن بوست الإعلام الأمريكي عن 3 مسؤولين أمريكيين. الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 45 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 ريبر خلال الحرب مع إيران، أي نحو 25% من أسطول هذا الطراز. واشنطن بوست: القيمة المحتملة لخسائر طائرات MQ-9 الأخيرة تتجاوز $1.3 مليار. واشنطن بوست في الخبر العاجل: البنتاغون يعمل على التخلص تدريجياً من طائرة MQ-9 واستبدالها بطائرات مسيرة مسلحة أقل تكلفة للمراقبة. هذا اعتراف من ما واجهوه في عدوانهم على إيران. قبلها وما زالوا خسائرهم بورت، جت لهم الفرصة يعلنوا أنه يبسروا لهم أقل كلفة.
1: جت لنا فرصة نبسل بركة رسول الله، بركة القرآن الكريم، وبهذه هي اسمعوا شو الصدق لما بنقول يعني شتي حمد وشكر الحمد الراحمين على هذه البشائر وهذه الانتصارات وهذا الفضل الذي وفقنا إليه من هذا الإنفاق المستمر والمتواصل في حملة الإنفاق الشعبية. يسمعوني اسمعوني، والحاضر يبلغ الغايب، اللي بيسمع من ذمتنا لا ذمته. تباركا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وحمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى. سنقيم اليوم هكذا نذر بإذن الله، إذاعة سام ستقيم اليوم بإذن الله ومؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، وأنتم ونحن سنقيم بإذن الله لله وفي سبيل الله حمدا وشكرا لله وصلاة وسلاما على رسول الله. سنقيم اليوم مولد نبوي في الجامع الكبير بصنعاء، جامع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، الذي بني بأمر منه في السنة 6 للهجرة، ثالث مسجد بني في الإسلام بعد مسجد قباء ومسجد النبي في المدينة المنورة، هو الجامع الكبير في صنعاء الذي عرف عند اليمنيين على مدى 1400 سنة باسم الجامع المقدس، وهو فعلا مقدس. اليوم في الجامع المقدس في جامع صنعاء الكبير، الجامع الكبير بصنعاء بين صلاتي المغرب والعشاء، يومنا هذا الجمعة 1 ربيع الأول 1448، سنقيم مولد نبوي ونحيي المسجد بالمولد النبوي المبارك بهويته الإيمانية واليمنية الأصيلة. سنقيم مولد نبوي في الجامع الكبير بين صلاة مغرب وعشاء إن شاء الله يومنا هذا الجمعة، نلتقي هناك والإخوال الآباء والأجداد والأحفاد يحضروا بنيتهم ونية أمهاتهم زوجاتهم وبناتهم، نحضر بنية رسول الله بنية سيد عبد الملك بنية أن يوفقنا الله أن يثبتنا الله أن يعيننا الله أن يجعل على أيدينا الخير والنصر بإذن الله، والإنفاق دعما للتصنيع العسكري في هيئة التصنيع العسكري والإنتاج الحربي في القوى الصاروخية في الطيران المسير في البحرية في الجوية في الإعلام الحربي. مولد نبوي بين مغرب وعشاء، ندشن الربيع المحمدي في 1 ربيع، اليوم جمعة، اليوم دخلنا في الجمعة، الجمعة 14/8/2026 الموافق 1 ربيع الأول 1448 بين مغرب وعشاء. الكل اللي بيسمعنا الآن احشد معنا، بلغهم ان احنا نفعل مولد نبوي ونلتقي هناك بإذن الله بين مغرب وعشاء، نلتقي هناك بإذن الله في الجامع الكبير بصنعاء نصلي على رسول الله، نرفع أصواتنا بالصلاة على رسول الله وعلى آله بصوت في الجماعي في داخل البنية في الجامعة الكبير وفي الصوح بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكون تدشيننا تدشينا للمولد النبوي ولفعاليات المولد النبوي الرسمية في 1 ربيع، وما تبركا بما وفقنا الله إليه من مواقف سابقة. يا جمهور سام، أنتم من عليكم أن يحشد لهذه الفعالية بإذن الله سبحانه وتعالى، ونلتقي هناك، نلتقي هناك، والحاضر يعلم الغايب. مولد نبوي بين صلاة المغرب والعشاء اليوم، اليوم الجمعة، يومنا هذا الجمعة في الجامع الكبير بصنعاء تحت شعار الموالد النبوية في المساجد اليمنية. اللهم صلِّ وسلِّم على

0: يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آلك، يشهد الله أن احنا نحبك، نتولاك، نذوب فيك، نموت فيك، سنفديك بأرواحنا، بنفوسنا. أنت من جئتنا بكتاب الله، بقرآن الله، أنت من جئتنا سراجا منيرا، أنت من علمتنا الجهاد في سبيل الله، أنت من دعانا بأمر الله إلى الإنفاق في سبيل الله، باتباعنا لك، بتأسينا بك، نصرنا وننصر، لن نتوقف يا رسول الله بإذن الله عن مواصلة الإنفاق في هذه الحملة المباركة. حي على خير اليمن، وأنت من قلت في هذا اليمن الإيمان يمان والحكمة يمانية. سنلتقي اليوم بين صلاة المغرب والعشاء بإذن الله في مسجدك يا رسول الله، في الجامع الكبير بصنعاء، في مسجدك المقدس، الجامع المقدس الكبير في صنعاء القديمة، ونحيي ذكرى مولدك الشريف، مولد نبوي يمني بإذن الله سبحانه وتعالى. مستمرون في رفض كل مسارات المواجهة والجهاد تحت رايتك، للقوة الصاروخية، للطيران المسير، للقوات البحرية، للقوات الجوية، لهيئة التصنيع العسكري والإنتاج الحربي، لإعلامنا الحربي، لكل المجاهدين في كل المسارات. يا رسول الله، نصرة لك ولكتاب الله، وحمدا وشكرا لله على ما أولانا من نعمه. حي على خير اليمن.
1: رشيد حسين محمد عزان، 1000 ريال، مجموعة من الحروف 10,000 ريال، صقر مصفر عبد الله سالم الشامي 500 ريال، إيمان محمد أحمد الطاهش 100,000 ريال، محمد محسن محمد جعران 3,000 ريال، علي أحمد علي أحمد المدني 600 ريال، مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 200 ريال، حمود محمد شرف يا الله تقبل 3,000 ريال، يحيى زكريا علي محمد الفران، يحيى زكريا علي محمد الفران ابن الشهيد زكريا رضوان الله عليه ابن عمي علي الفران 3,000 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، محمد محمد يحيى ناصر الوادعي 1,000 ريال، محمد سراج الدين عز الدين عدلان 1,000 ريال، ياسمين أبو بكر سالم المحضار 3,000 ريال، واصل محمد عبد الرحمن المحفدي 1,000 ريال، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يا الله 1,100 ريال، إلى روح المرحوم محمد حسين عباس الحوري 5,000 ريال، من الوالدة شمس عبد الكريم حسين الضلعي 5,000 ريال، من إسماعيل محمد حسين الحوري وزوجته وأولاده الإجمالي 20,000 ريال، عبد الغني عبد الوهاب محمد الرماح 5,000 ريال، مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 100 ريال، منفقة في سبيل الله مناصفة بين الصاروخية والمسير 5,000 ريال، انفاق للصاروخية بدون ذكر الاسم فاعل خير 700 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 200 ريال، أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 2,000 ريال، الذي رقمها الأخير 33-17 7,000 ريال، أحمد عبد الملك أحمد محمد عامر 2,000 ريال، علي أحمد حسين الغيثي 200 ريال، أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل القليل وثبتنا بحق محمد وآله يا الله 500 ريال، 6,4,2 10,000 ريال، مجموعة من الحروف 3,000 ريال، ماجد علي علي السلطان 1,000 ريال، مجموعة من الحروف 2,000 ريال، عادل أحمد محمد الجامحي إلى روح رسول الله وفي سبيل الله 1,000 ريال، أحمد علي محسن حميد أو حميد 220 ريال، من أمي خديجة حسن عامر، هكذا مكتوب في الإنفاق، أمي خديجة حسن عامر 5,000 ريال، مجموعة من الحروف لليد الطولة 1,000 ريال، كمال عبد الله أحمد ناصر الضلعي 1,000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، بنقرأ كما جاء في الإنفاق في كشف الإنفاق، يعني عازب يدري المنفق انه وصل انفاقه. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. محمد شرف عبد الله المجش 2000 ريال. نذير محمد حسن العزي العمري او العمري 1000 ريال. نذير محمد حسن العزي العمري او العمري 1000 ريال. محمد حزام علي الحداد لانية رسول الله. وان الله يحفظ المجاهدين والسيد ويعجل بالنصر يا الله تقبل يا الله. 2000 ريال في الخبر العاجل، في الخبر العاجل. مندوبة روسيا في مجلس الأمن ندعو إلى رفع الحصار البري والبحري عن اليمن وإزالة القيود المفروضة على وصول الغذاء والإمدادات في العاجل. مندوب الصين في مجلس الأمن، كان الأول مندوب روسيا في مجلس الأمن، الآن مندوب الصين في مجلس الأمن، يقول يجب احترام سيادة اليمن ومعالجة أزمته ضمن سياق خفض التصعيد الإقليمي الشامل.
2: هنا شعب ما بين فداله وسلطنة تفتق دمه يا مجلس الأمن بشتنا.
1: القوة عزة، استشعار المسؤولية بفضل من الله، كل واحد مستشعر لمسؤوليته بدوره في مسار الجهاد وسبيل الله، يتحقق المستحيل، يتحقق بفضل من الله. ونحن في الحملة الشعبية مثل السيل، هذه الحملة مثل السيل بفضل من الله، انفاق على مستوى أفراد وجماعات وهيئات ومؤسسات وكل مستشعر ومستشعرة كبار وصغار من شعبنا اليمني العظيم المجاهد. سلام الله عليكم أجمعين. حي على خير اليمن.

0: محمد حزام علي الحداد 2000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال. حسين أحمد حسين عبدالله العزي للتصنيع 2000 ريال. حامد يحيى علي مفخوت 500 ريال. خالد عبدالله مبارك كعدة للمسير والصاروخية 10,000 ريال. للصاروخية عن أبو يوسف والعز الوزير وحمزة لقمان 50,000 ريال. هاشم صالح صالح الشريف 1,000 ريال. زكريا عبد الله يحيى حجر 50 ريال سعودي. دكوة السعودي بالريال السعودي 6 ريال وسبعة 6 ريال سعودي وسبعة 47 هللة. هكذا أو ما تكون هكذا يا سيد حمد صح؟ 6 ريال سعودي 47 هللة. محمد علي عبد المرتضى 5,000 ريال. أحمد بن أحمد الوشلي 8,000 ريال. صباح علي البشاول 30,000 ريال. عبد الله الحمزي 3,000 ريال. يحيى الجامحي 200 ريال. منفق في سبيل الله 2,000 ريال. الطفل حيدر من جبهة الحصالة 1,000 ريال. أم محمد السريحي 1,000 ريال. علي أحمد أبو علي 1,000 ريال. من الرضيع أحمد إسماعيل المؤيد 28,500 ريال. جهاد العياني 7,000 ريال. بنت الهتار 12,000 ريال. عبد الرحمن عصيد 8,800 ريال. عائلة خالد غمضان 1,000 ريال. محمد إبراهيم جهاد الخمس 2,000 ريال. علي محمد الشامي 3,000 ريال. الزهراء المرتضى 1,000 ريال. غزة مصطفى المرتضى 1,000 ريال. أم زينب عبد الإله الحوثي أو عبد الله الحوثي 5,000 ريال. فاعل خير وأسرته 1,000 ريال. فاعل خير 200. فاعل خير وأسرته مرة أخرى 278,000 ريال. علي محمد صالح 4,000 ريال. أم محمد وعلي وحسن وحسين 2,000 ريال. أم علي وعبد القادر 2,000 ريال. الشرفي حسين الشرفي 2,300 ريال. أمير محمد صلاح الدين 1,000 ريال. الشهيد إبراهيم الطميس 3,000 ريال. جنات طه نجم الدين 2,000 ريال. آيات طه نجم الدين 2,000 ريال. ليان معاذ نجم الدين 2,000 ريال. عبد الله حمزة نجم الدين 2,000 ريال. مالك حمزة نجم الدين 2,000 ريال. أم أنس 5,000 ريال. الله يحفظ السيدة المولى وأنصارها الصادقين 30,000 ريال. أبو شهيد محمد علي سعد الدين 9,000 ريال. أم سندس 5,000 ريال. أم محمد وفاطمة وهاشم ومرتضى 10,000 ريال. محمد يحيى العماري الريامي 5,000 ريال. بنت المرتضى 1,000 ريال. أم فضل 3,000 ريال. أم الشهيد المهند عادل شرف الدين للصاروخية 10,000 ريال. فاعل خير 9,700 ريال. عبد الرحمن حمود محمد صلاح الدين 5,000 ريال. عسكر عبدو ناجي ثوابه 5,000 ريال. محمد عبد الله سعيد الفقيه 12,700 ريال. أم محمد عبد الخالق الكبسي لمتكاتفون 2,000 ريال. أسماء يحيى الجيوري 10,000 ريال. محمد عبد الله سعيد الفقيه 12,000 ريال.
1: أنا متأكد إنها الجيوري إلا لا يعتعد لنا
0: الجواري. شوف من دنيا
1: جيوري هكذا هو أصلاً. أعرف عندنا ناس مدري لهم.
0: أنا قد سمعت الجيوري. بيت الجيوري
1: ها. أيوة إنه عندنا بيقول الجيوري قالوا ما الجيو الجيوري هكذا. يا الله وذا
0: عرفت أيضاً الأستاذ عبد الله الجواري عندنا في الإذاعة من دنيا.
1: إذن
0: الله يجعلك أنت صادق
1: الجيوري. لا الله يجعلنا أنت صادقين عموما
0: يعني أنت صح
1: وصلاء إنفاقك.
0: محمد عبد الله سعيد الفقي 12000 ريال. أم المفقود إبراهيم والشهيد أحمد 7000 ريال. عبد الكريم عبد الله سعيد مقبل 6000 ريال. وإحنا نخليها بالقراءتين، مالك أنت؟ أسماء يحيى يحيى الجيوري 10000 ريال. أسماء يحيى يحيى الجيوري 10000 ريال.
2: يا الله تقبل.
0: سابر
2: نص.
0: نبيلة أحمد علي الشامي للبحرية 5000 ريال. عبد الكريم عبد الله سعيد مقبل 6000 ريال. نبيل أحمد علي الحرازي 3000 ريال. حسين سالم مرعي جابر مرعي 7000 ريال.

في الخبر العاجل، في الخبر العاجل، مندوبة روسيا في مجلس الأمن كانت قد دعت، قالت هكذا: ندعو إلى رفع الحصار البري والبحري عن اليمن وإزالة القيود المفروضة على وصول الغذاء والإمدادات. ها بينكم علاقة أنتو روسيا؟ لا لا، هذا مندوبة روسيا في مجلس الأمن. يعني أنا كنت أتوقع مثلا يعني مندوبة مصر، مندوبة الجزائر، لكن مندوبة روسيا تقول ندعو إلى رفع الحصار البري والبحري عن اليمن، ما هي مسلمة، وإزالة القيود المفروضة على وصول الغذاء والإمدادات. والآن أيضا في الخبر العاجل، مندوبة روسيا في مجلس الأمن قصف التحالف العربي لمطار صنعاء كان عملا مفرطا بالنظر إلى أهميته الإنسانية واحتياجات الشعب اليمني. يعني مندوبة روسيا في مجلس الأمن قلبها لحمة أكثر من الذي المفروض يكون عندهم رحمة من المسلمين. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. وما حك جلدك مثل ظفرك، الإنفاق والدعم والإسناد في الحملة الشعبية. حي على خير اليمن. عبد الرحمن أحمد علي النوعة 20,000 ريال، محمد إسماعيل حسن إسماعيل 3,000 ريال، زوجة الشهيد أبو طالب منفقة في حب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 5,700 ريال، هاشم عبد الله أحمد الإدريسي 5,000 ريال، شهيد كربلاء اليمن أبو صدر الدين. ألسنا على الحق؟ إذن لا نبالي إن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. ويحفظ الله مولانا وسيدنا عبد الملك والمجتبى ونعيم قاسم ومن معهم من المجاهدين 5,000 ريال. جبر محمد أحمد صالح الحداي 2,000 ريال، الحريص المنفق سلام الله عليه. جبر محمد أحمد صالح الحداي 2,000 ريال. رداع قيفة. عفاف أحمد علي الشامي 20,000 ريال، من أحد المرابطين في جبهة القصر تعز العز عبر أبو حيدر عامر 5,000 ريال. وسام عبد الإله أحسن الصريمي 2,000 ريال. لا اسم، لا نقطة، لا رقم، لا نجمة، لا حرف، وهو عند الله عليم 1,000 ريال. احتفاء بالمولد النبوي الشريف للتصنيع العسكري 5,000 ريال. زهراء هاشم محمد المتوكل 4,700 ريال. أحمد علي محمد علي الذهب 6,900 ريال. عبد الله علي حسين عباس الحوري للصاروخية والمسير 4,000 ريال، منفقة في سبيل الله للصاروخية والمسير مناصفة 5,000 ريال. علي عبد الرحمن حميد المؤيد 5,000 ريال. أفنان أحمد أحمد مجلي 13,300 ريال. نور ملاطف علي حسين عامر 4,700 ريال. أبناء الشهيد يونس الوشلي 20,000 ريال. أم عدنان 5,000 ريال. طه أحمد يحيى الغماري 6,000 ريال. نبيلة محمد يحيى الوشلي 56,000 ريال. عبد الرحمن أحمد عبد الله الضرافي 20,000 ريال. عبد الله حسين عبد الله عبد الله عايش 3,000 ريال. لا روح المرحوم محمد حسين عباس الحوري 3,120 ريال. صالح علي محمد صبر 2,000 ريال. مهام للشحن والتخليص الجمركي 25,000 ريال. والد الشهيد أبو مرسل أحمد بن أحمد صالح سقل للصاروخية 10,000 ريال. عقيل أحمد علي الوادعي 4,200 ريال. مقدمة من الحاجة خيرية علي طامش، الحجة خيرية علي طامش 48,000 ريال. عقيل أحمد علي الوادعي 5,700 ريال.
عثيل أحمد علي يحيى الوادعي 4700 ريال. فاطمة منصور حسين الغادر 2700 ريال. بلقيس حسين علي محمد صلاح 4000 ريال. إسماعيل محمد محمد المؤيد 200. العم إسماعيل محمد محمد المؤيد 200 دولار. يحيى محمد عبد الله العزي 20000 ريال. حارث يحيى محمد عبد الله العزي 20000 ريال.

0: يحيى محمد عبد الله العزي 20,000 ريال، حارث حامد علي احمد حيدر الفقيه. دحين بيقولوا المستمعين هذا الحي فيه له وجهه وما يا سيد حمود،
1: والله ما الغجم السعودي وامريكا واليهود والنصارى
0: الى زوال باذن الله.
1: والله باذن الله ما نكل ولا نمل.
0: وشالك غج وانا في مسار الانفاق مع المجاهدين المنفقين الباذلين المضحين، مع شعب الثبات، مع قواتنا المسلحة، مع المسير والصاروخية والدفاعات الجوية والقوات البحرية والتصنيع العسكري وإعلامنا الحربي عين قواتنا المسلحة، أكون 70 مليون ملغج وأتشرف.
1: بشو مداري من الملغج الملتت بعد ما توضح كل شيء وبنت الحقائق. انهام انهام، بيقول لك راعي هذا البرنامج انهام المجاهد مع الله.

0: حارث حامد علي أحمد حيدر الفقيه 99,500 ريال، محمد حاشد حمود صالح حمزة 10,000 ريال، علي عبد الرحمن حميد المؤيد 5,000 ريال، علي فرحان علي حسين حسن 19,700 ريال، عبد اللطيف أحمد علي الحتير 3,200 ريال، عن طريق علي محمد الداعي سند رسمي 30,000 ريال للقوة الصاروخية، عن طريق علي محمد الداعي 30,000 ريال للقوة الصاروخية، 30,000 ريال للمسير، و30,000 للمقاومة في غزة، و10,000 ريال للقوة البحرية. الإجمالي عن طريق علي محمد الداعي 100,000 ريال، أمين محمد حسين محمد المهدي 4,700 ريال، محمد أحمد عباس الحوري 2,000 ريال. من المجاهد الوالد المجاهد يحيى علي المقبلي، الوالد المجاهد يحيى علي المقبلي 100 ريال سعودي للقوة الصاروخية، و100 ريال الوالد المجاهد يحيى علي المقبلي 100 ريال سعودي للقوة الصاروخية، و100 ريال سعودي للطيران المسير. يا الله تقبل.
1: أنت تري من هو هذا؟ الله يتقبل دائما دائما بينتج. بس أنا هذه المرة أصريت إنه نعلن. يدرون الناس إن المجتمع بكله بينفق. أنت تري من هو؟
2: كل الأسر اليمنية.
1: كل الفئات. أنت تري من هو هذا اللي؟
2: أفراد وجماعات.
1: الوالد المجاهد يحيى علي المقبلي. أنت تري من هو يا أستاذ عبد الله الحيفي؟
2: يعرفها الله أكيد.
1: عند الله وعند خلقه قدوات للمجتمع، قدوات. 100 ريال سعودي للقوة الصاروخية و100 ريال سعودي للطيران المسير. أنتاري نزل جبني من خولة، من خولة لا سمع عصر اليوم. قال يا أخو تخرج أنت تسلمها؟ قال لا عند الحيفي. قال أمس جننا بحنا بنسمعك كده ليش تخرج نص الليل؟ قال وصل الأنفاق.
2: سلام الله عليك.
1: تمام. قال أخو قد تخرج أنت ولا خرج أنا؟ قال مالك يا أبه؟ قال والله لا. قال لبس كده يخرج لا سمع من خولة.
2: سلام الله عليك.
1: وتصلي كل المنفقين. صلي ابنه. قال أين أنت؟ قال والله أنا خارجي لك من خولة. قال أبي يا يخرج شوي يخرج أنا أسلمك أنت. قلنا حولوها. قال ما بالله خرج أسلمني. قال اكتمل الأجر. أنتري من هو ابنه اللي خرج اليوم؟ والله وصلها لعندي عصر. أنتري من هو ابنه؟ المنشد قال ناف المقبلي.
2: سلام الله عليك.
1: والله أنه خرج بنفسك. قال قال أبي ما بالله أخرج يكتمل الأجر أجي لعندكم أسلمه. من الوالد المجاهد يحيى علي المقبلي 100 ريال سعودي للقوة الصاروخية و100 ريال سعودي للطيران المسير.
2: سلام الله.
1: ودائما ينفق معنا. سلام الله عليه وعلى ولده مقبل.
2: وعلى ولده مقبل.
1: انهم يا مقبل. قلنا ولده ولده قناف قناف قناف
2: المقبلي عفوا.
1: أنا ربش ناس الله طلع عليه وعلى آله.
2: يعني سلام الله عليه
1: لأن الأسرة طيبة على المقبلي للأمانة كلها.
2: سلام الله عليهم وكل المنفقين، وسلام الله على والدها المجاهد يحيى علي المقبلي وابنها المجاهد
1: اللي بيحمينا بيحمي الجبهات ويرفع المعنويات. المنشد المجاهد جناف المقبلي كانت أول معرفة لي به في هذا الاستوديو، جلس في ذي الكرسي في برنامج طارفة الطوارف الذي يعنى باستضافة المشايخ والمنشدين والشعراء من كل قبيلة، وجاء مع مشايخ خولان وجلس هنا. هذا قبل 12 سنة. ما شاء الله العظيم، ما شاء الله.
2: أنا من المعجبين به. إيش أقول له على الهواء؟ والله معجب بصوتك جدا
1: بالمنشد الرائع المجاهد.
2: معجب والله.
1: وأنا معجب
2: بصوته وإبداعه وما يقدمه.
1: وأنا معجب بوالده وبك وكل المنفقين.
2: كل المنفقين، لأنه مرة لقيته في عرس ومن بعيد أنا وأنت كنت أنا وأنت.
1: الله.
2: وسلمت عليه وهو رفع وسلم ما هو عارف من أنا، فأقول لك قد التقيت به وسلمت عليه
1: له التحية
2: ولوالده الوالد المجاهد يحيى علي المقبلي وولده قناف.
1: يا الله تقبل وحي على
3: خير اليمن.

0: ومعاه صوت قناف المقبلي وإنفاق والده العم يحيى المقبلي من محمد غانم قاسم الطل 4700 ريال، عائلة محمد عبد الكريم الحوثي 30,000 ريال، من زوجة المفقود من مسعود للصاروخية 1,000 ريال، هشام أحمد حسين سعد الدين 5,000 ريال، منفق في سبيل الله للجهات الخمس، منفق في سبيل الله للجهات الخمس 500 ريال سعودي، أم الشهيد مانع علي الحتري 2,200 ريال، أحمد مهدي محمد أحمد التام 39,600 ريال، وسام محمد يحيى أحسن المساري 2,000 ريال، عبد الملك زيد السدمي قال مع ابتهاجنا بمولد النور محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصنعاء تحتفي والمحافظات بزينة المولد النبوي الشريف، ننفق في سبيل الله. عبد الملك زيد السدمي 1,000 ريال، مبارك محمد الدحملي للصاروخية والمسير والبحرية. صدق بالله انه لقيني وبيبلغك السلام
1: عمي عبد الملك.
0: ايوه وبعدها بيناولني زلط قبال الناس.
1: ايوه
0: وانا احرشت واحنا في مكان عام.
1: ايوه
0: ما يقلو ايقلو بيصرف علي ومشي اول مرة
1: ها
0: وانا احرشت وبين اقول له مش وقت مش وقت وهو بيناولني الانفاق. اتصدق بالله يا استاذ حمو يعني تخيل والناس يبصروا يقولوا بيصرف بيصرف على عطوه حيفي
1: غلطه.
0: منو
1: انت؟ كيف تفكر هذا التفكير في عمي عبد الملك السدني
0: يا اخي؟ مش انا
1: من
0: الناس هم يقولوا هكذا.
1: ماشي الناس يقولوا حق ماذا يا عم عبد الملك؟ كل ماذا انفاق حمله حيه على خير اليمن وايضا المسارين في في في اذاعه صنعاء مالكم؟
0: هو بيبصرني هكذا ويتزلط ويضحك. ما درى الناس انه انفاق.
1: لا خلاص تضحك عم عبد الملك. يا نهم
0: سلام الله عليه.
1: ألف سلام
0: كل المنفقين كل المنفقين كل المجاهدين. للأمانة للأمانة في الحملة الشعبية في الحملة الشعبية وأنا بين قريب شوف بفضل من الله ما بين تعبش ما بين ملش
1: الحمد لله.
0: إذا المستمع بيمل أو بيتعب
1: أبداً.
0: هذا عمل
1: الله منهم بيشغلونا. أيوة. يوم ثاني أين التسجيل؟ بننزل تسجيل إعلان المبالغ وأسماء المنفقين كل اللي بنعلن كل خميس بننزل عصر الجمعة في قناة تليجرام إذاعة سام وقناتي أنا على تليجرام قناة شخصية اسمها حمود محمد شرف اليمن.
0: والله إني بين استمتع وإننا بين قدر وثمن وحريص جدا
1: هذا الجهد هذا الاهتمام
0: حتى الإنفاق إنه المنفق يدرى إن إنفاقه وصل يطمن يعني وبين حاول قدر استطاعتي إن شاء الله ما أكون مخطئ بالأرقام أيضا بأسماء الألقاب البعض.
1: والذي ما سمع اسمها اليوم اسمع الخميس القادم وهكذا دائما لأنه ما شاء الله ما بتتوقفش يعني ما بتتوقفش الرسائل حوالات محفظة جيب من محفظة جيب أو من أي محفظة إلكترونية أخرى حساب البريد 6 5 يعني. وعندكركم عندكركم بعد قليل برقم حساب محفظة جيب حق الحملة حملة حي على خير اليمن حملة الإنفاق الشعبية وأيضا اسم المستلم إذا هي حوالة مالية طبعا رقم المستلم ورقم محفظة جيب نفس الرقم وحساب البريد قدوم معروف 6 5. عندكركم بعد شوية بس يكمل إعلان ما وصل من الخميس إلى الخميس باقي شوية.
0: عبد الملك السدومي 1,000 ريال، مبارك محمد الدحملي للصاروخية والمسير والبحرية، مبارك محمد الدحملي للصاروخية والمسير والبحرية 500,000 ريال.
1: يا الله تقبل من الجميع يا الله.
0: سعد الله محمد حسن الكراز 3,000 ريال، عبد الله أحمد يحيى الغيثي 3,000 ريال، وداد عبد محمد البعداني 5,000 ريال، صالح علي محمد صبر 2,000 ريال، أبو الزهراء الكربي للصاروخية والمسير 9,000 ريال.

0: المرابطين في جبهات العزة والكرامة من الصابرين والصادقين.
1: حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن مثل السيل ما شاء الله والبركة.
0: وإذا المجاهدين مثل ما بيقولوا لنا في كل القوات في الصاروخية والمسير والدفاعات الجوية والقوات البحرية والتصنيع العسكري وعين قواتنا المسلحة الإعلام الحربي،
1: نعم
0: ما بيقول لنا يا سيد حمود،
1: قالوا والله نحن بنتبارك بهذا الإنفاق اللي بيجي من هذا الحملة الشعبية حي على خير. قالوا بنلمس البركة في تصنيعنا للصواريخ للطائرات المسيرة لمختلف الأسلحة في عملياتنا، قالوا بنلمس البركة بشكل عجيب، قالوا حتى أنه البركة بتحل على القسم بكله سواء القسم الصاروخية أو المسيرة أو البحرية أو الجوية أو دائرة التصنيع هيئة التصنيع والإنتاج الحربي الإعلام الحربي. اليوم شملت هذه المرحلة من حملة الإنفاق الشعبي حي على خير اليمن بركة منك، بيقولوا لنا هكذا، بنقول لكم بكل أمان يعني لو احنا بنمشي عمل روسنا هل عنا نسبة القول لهم احنا بنتكلم على الهواء مباشرة؟ يقول لك ايش تكتبوا،
0: لا تكتبوش علينا. أيوة
1: هذا ما قالوا حقيقة،
0: يحبسونا
1: اكسفونا اكسفونا.
0: طبعا مثل ما المجاهدين بيتباركوا بإنفاق المنفقين سلام الله عليهم أجمعين، المنفقين ورجال ربي المجاهدين في قواتنا المسلحة، فأنا أتبارك
1: الله
0: صوتي يتبارك
1: الله
0: قسما بالله
1: بقراءة مبالغ إنفاقكم
0: المبالغ وأسماءكم
1: سواء أسماءكم تصريحا أو تلميحا، اسمك كما هو معروف أو منفق أو فاعل خير أو بدون أيوه. ذكر عند الله ما بالشي مجهول نهائيا.
0: وأيضا بين خرج زكاة الصوت
1: الله أنفقوا مما رزقناكم،
0: أسأل من الله أن يتقبل
1: صوت.
0: يا الله
1: الحمد لله واصل واصل
0: بنيتي ونيتك
1: أكيد أكيد يا
0: والطاقم
1: والطاقم كامل طاقم وجمع شهورهم من إذاعة سام كمل وبسر باقي معنا مفاجأة قنبلة نووية في نهاية هذا الكشف لهذا الأسبوع. اقرأ اقرأ
0: مالك أنت والقنابل النووية مالك؟
1: والله إنها أعظم من القنابل النووية على اليهود والنصارى والسعودة.
0: يأسعد والله
1: يأسعد والله العظيم. اقرأ اقرأ اقرأ
0: ابن الشهيد مجلي 13700 ريال، محمد صادق علي شاكر 5000 ريال، أم الشهداء الأربعة من بيت المساري، أم الشهداء الأربعة من بيت المساري
1: ما شاء الله
0: 5000 ريال.
1: وقال لك من بتجي بركة في حملة الإنفاق الشعبية حي على خير من بتبسر من بينفاق.
0: هيا أتصدق بالله أتصدق بالله يا سيد حمود شتيها بصورة غير مباشرة بغير صورة بصورة غير مباشرة ها وانت فهمها والمستمعين
1: ها
0: يعني به هكذا ها من أسماء الأسر اليمنية أنه يعني مع هذا من بعيد
1: يقول لك بيت فلان مع العدوان
0: مثلا
1: فلان
0: أو كذا أو والله
1: أنهم
0: بينفقوا في سبيل الله
1: بينفقوا في سبيل الله مع هذا الحمل
0: والله
1: ما يخلوش الأحرار ما بش ما بش يمني يعني سبحان الله العظيم يعني هكذا سنة الله في خلقه عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله سبحان الله العظيم. صدق أنه عيال مرتزقة قادة في التحالف ما يسمى في مع السعودية وإسرائيل وأمريكا بيقاتلونهم يمنيين جهالهم بينفقوا في هذا الحملة ويقولوا لا تذكروش أسماءنا هم جالسين هنا في صنعاء هم مهاتهم وبناتهم وخواتهم وبيقولوا انفاق احنا لكن لو يسمعوا اسمي لا يجوا ينتفوني منها خلونا أنا منفق في سبيل الله بس. تصدقوا
0: انت لي من انفق معنا هذا الأسبوع وبيبلغوك السلام
1: سلام الله عليهم
0: أبو الشهيد وأم الشهيد علي عبد الإله عبد الله أبو طالب
1: سلام الله عليه وعليه
0: شهيد البحرية
1: شهيد القوات البحرية يعني بداية الانتصارات الكبرى يعني لما دخلنا ضد الأمريكا لما والسفينة الإسرائيلية جلاكسي ليدر هذا من الشهداء العظماء الذين استهدفتهم البحرية الأمريكية
0: سلام الله على كل الشهداء
1: يا الله. هي فجر القنبلة النووية قبل ما تفجرها قول يا أستاذ صلي على رسول الله وآله
0: أيقعة ترند
1: إحنا في واحد ربيع 1448
0: أيقعة ترند دك دك
1: ترند ترند دك دك التحالف دك دك
0: دك دك دك ها.
1: وصلتني رسالة من إحدى الأخوات مسؤولة مدرسة مديرة مدرسة قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالت في رسالة
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: السلام عليكم
0: ورحمة الله السلام.
1: قالت قمنا بعمل مبادرة هذا قبل يومين قالت قمنا بعمل مبادرة في مدرستنا وهو إنشاء صندوق إنفاق لمجموعتي التي أشرف عليها كأنها إحدى مسؤولات المدرسة. قالت وقمنا بإنشاء صندوق إنفاق لمجموعتي التي أشرف عليها في الدرس الثقافي بحيث يكون الفرز للصندوق رأس كل شهر ونخصص ما في الصندوق من إنفاق حتى لو ما تجمع لنا إلا 1000 ريال ودنتو دارين بظروف الناس. قالت حتى لو ما تجمع لنا إلا 1000 ريال نخصص ما في هذا الصندوق عبر برنامج يجمع شهورهم وحملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. قالت مرة للقوة الصاروخية ومرة للقوة البحرية وهكذا حسب الأهمية والاحتياج. قالت حصل تفاعل جميل وفرزنا الصندوق لشهر 7 فكان الناتج قلت كم؟ قالت عن رسل لكم وتعلنوا به
0: مع أول أيام
1: مع ربيع. في واحد ربيع كل على بركة
0: ما شاء الله
1: في الربيع المحمدي تتشينا للربيع المحمدي. أنا عندشنا إذاعة سامو مؤسسة زيد اليوم الجمعة 1 ربيع 1448 الموافق 14 أغسطس 8 شهر 8 2026 من الجامعة الكبير وهي دعوة عامة واللي بيسمعنا الآن يبلغ ونحشد ونجحنا وأطفالنا وآباءنا وإخواننا للجامعة الكبير في صنعاء بين مغرب وعشاء نخرج وشمنا صلاة صلاة لله وصلاة على رسوله وآله. الأولين يقولوا اللي بيخرج من الجامعة الكبير يخرج وشم الصلاة بعدها جمعة ما تقلقش احتلي بيخزن يا أخي جرب اليوم جرب اليوم خزن شوية بعد العصر ولا لا تخزنش بعد العصر وجي وتدخل الجامعة الكبير صلي مغرب بعد عيش الأجواء وعيون قلب مباشرة عبر القنوات الفضائية. هذا المولد الذي سنقيمه اليوم بين مغرب وعشاء ستقيمه إذاعة سام مؤسسة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني ومؤسسة الإمام زيد بن علي عليه السلام الثقافية بين مغرب وعشاء في الجامعة الكبير في صنعاء. الجامعة الكبير ثالث مسجد بني في الإسلام بأمر النبي صلوات الله عليه وعلى آله جامع النبي المسمورة والمنقورة جامع الإمام علي بركة بركة. احنا عند شن بين المغرب وعشاء مولد نبوي ندعوكم للحشد والاحتشاد للمشاركة اليوم والجمعة. أما أخواتنا هذه المعلمات سبقنا بالتتشين للربيع المحمدي احنا بين المغرب وعشاء عدو اليوم العشي بين المغرب وعشاء ما هنسمعوا قد بدأ من فجر 1 ربيع. بسم الله الرحمن الرحيم حي على خير اليمن
0: من مجموعة معلمات مدرسة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا التي قامت بعمل مبادرة في يوم عملي لليوم الثقافي حيث تم إنشاء صندوق للإنفاق الشهري والمشاركة به في الحملة المباركة حي على خير اليمن. وقد تم فرز الصندوق لشهر 7 فكان المبلغ 15,000 ريال نهديها في أولى ليالي ربيع النور
1: ما شاء الله
0: على صاحبها وآله. أفضل الصلاة وأتم التسليم للقوة الصاروخية سائلين من الله أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم يا الله وأن يمن علينا بالنصر والتمكين.
1: تخيلوا معلمة
0: 15,000 ريال
1: للقوة الصاروخية اليمنية في أول دفعة من إنفاقهن إنفاق مجموعة معلمات مدرسة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا. يا الله يا الله تقبل يا الله
0: يقولوا مدرسة خاصة ومدري ما هو وكذا خاصة مش خاصة يعني رغم المعاناة التي يواجهها المعلم اليمني
1: مدرسة خاصة حرام انهم بيهضموا المعلم لكن
0: تقولهم 60,000 يشتغلوا بهم قرع
1: اي 60,000 والله اراهن ما بيستلم عموما أقل. مبادرة مثل هذا من معلمات شوف لا بيتعاونين على البر والتقوى ما بيتعاونينش على الإثم والعدوان ولا بيتعاونين على أمور الدنيا. نجمع جمعية ونصير نشتري لكل واحد فستان رأس الشهر ولا نشتري لواحد انتهى رأس الشهر تفصلها لرسول الله للقوة صاروخها للجهاد.
0: يعني هؤلاء المعلمات في مدرسة اقرأ أفضل من تركيا وباكستان يا أستاذ حمود.
1: أفضل من من؟
0: تركيا وباكستان
1: بس هذا أفضل من تركيا وباكستان ومصر وليبيا وموريتانيا والسودان
0: أو لا وقفوا مع السعودية هم
1: أفضل
0: في إثمهم والعدوان علينا
1: أفضل من العالم بكله الصامت والمتخاذل والمنافق
0: الذي تم شرائه اشتروا
1: ولا مقارنة ولا مقارنة فوضى التحالف
0: هذا التحالف
1: لا قالوا تحالف هذا تحالف بحري وجوي وبري
0: مع
1: الصاروخية والجوية والبحرية. مالك
0: يعني هذا يشتي للصرخة يا أستاذ حمود.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله،
1: حج على
2: خير اليمن.

0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
1: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: لسنا وحدنا وليسوا وحدهم في غزة دائما وأبدا. يا أهل غزة يا أهل فلسطين لستم وحدكم
1: ولن تكونوا وحدكم
0: ولن تكونوا ولسنا وحدنا هنا في اليمن.
1: الله.
0: لسنا وحدنا ولن نكون وحدنا. الله معنا وأحرار الأمة معنا. عريب أبو صالحة.
2: سام اف ام فلسطين من صنعاء.
3: من فلسطين المحتلة عريب أبو صالحة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة الليلة على إذاعة سام اف ام برنامج وجمع شورهم ومن منصتي الخاصة فلسطين من صنعاء. عنوان الرسالة رح يكون تحالف أمريكي جديد. أخيراً المسلمين حطوا إيديهم بإيدين بعض في تحالف يبشر بالخير للأمة الإسلامية في وجه الاحتلال الصهيوني. باكستان النووية والمملكة النفطية العبرية التعوسية وتركيا أردوغان الصهيوني وقعوا اتفاقية دفاع مشترك. هذه الاتفاقية تنص على أن أي هجوم مسلح ضد فلسطين يعد هجوماً عليها جميعاً. قطب إقليمي مهم يولد اليوم في هذه اللحظة التاريخية. هذا ما كنا نتمناه. هذا ما كنا نتمناه لو أن هذا التحالف العربي الإسلامي كان ضد العدو الصهيوني ومن أجل فلسطين. من 7 أكتوبر 2023 لليوم وغزة عم تباد يوميا ولم نرى أي تحالفات لا عربية ولا إسلامية من أجل غزة، بل بالعكس هذه الدول تحديداً السعودية ودول الخليج وتركيا أيضاً تحالف مع العدو الصهيوني ضدنا ضد مقاومتنا. تحالف ورا تحالف ورا تحالف ورا تحالف ضدنا وضد قضايانا وضد أوطاننا وضد المحور وضد اليمن. في 16 مارس 2015 انطلق تحالف يسمى عاصفة الحزم وكان ضد اليمن بقيادة المهلكة العبرية التعوسية ومشاركة تحالف عربي ضم عدة دول لدعم ما يسمى الشرعية في اليمن، الشرعية اللي بدها إياها أمريكا. واليوم تحالف آخر ضد اليمن لأنه والحمد لله رب العالمين دول التخالف أرسلت رسائل طمأنة للعدو الصهيوني أن هناك تأكيدات من هذه الدول لإسرائيل بأنها غير مستهدفة، أن إسرائيل غير مستهدفة من التحالفات التي تنشأ في المنطقة بما فيها التحالف الدفاعي السعودي التركي الباكستاني. وأنه وزير الخارجية وزير خارجية أردوغان في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية قال بأن التحالف بين أنقرة والرياض وإسلام أباد قطعاً لا يستهدف إسرائيل. بهيك إحنا اطمننا الحمد لله رب العالمين، اطمننا من ناحية إسرائيل أنها بأمان. إذن التحالف هو ضد اليمن، اليمن الذي أعلن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد من أجل الدفاع عن نفسه ومظلوميته خلال السنوات الماضية. وهون أنا إلي وجهة نظر في هذا التحالف. أنا ممكن أعتبر أو أحط عنوان لهذا التحالف رزق الهبل على المجانين، وممكن أحط عنوان تاني: أمريكا تهرب من المنطقة. تركيا وباكستان وافقوا على هذا التحالف لسببين. الأول، بدهم يحلبوا السعودية بعد أن ترك لهم ترامب مجالاً للحلب، يعني باختصار بدهم يسترزقوا. منقولهم صحتين وألف عافية. والسبب الثاني إنه الأمريكي، طبعاً السبب الثاني هو مرتبط بالسبب الأول، إنه الأمريكي ترك لهم مجال لحلب السعودية لأنه الأمريكي خايف يدخل حرب دفاعية عن السعودية ضد اليمن بعد ما شافوا اللي صار لهم في معركة الإسناد لغزة من اليمن، وكيف اليمن نكل بهم وببوارجهم في عرض البحر. وأيضا بعد ما إيران لقنتهم دروس وهزمت ترامب في كل العدوانات السابقة المتتالية على إيران، إذن ترامب بده يهرب بريشه. هون ترامب فكر منيح مع مستشاريه وقال لك: بدل ما أنا أقود تحالف ضد اليمن وأسجل هزيمة جديدة علي، منجيب بديل إسلامي يقود هذا التحالف، منها بيسترزق وبيستفيد، ومنها بيكون الذبح عربي إسلامي بدون ما نخسر جندي أمريكي واحد في هذه المعركة. ما تقدم من اللي قلته يعني إن التحالف اللي صار هو مخطط أمريكي، والمنفذين السعودية وتركيا والباكستان، ويمكن يضاف هناك أطراف أخرى. وبعتقد أيضاً أن التحالف الجديد هذا اللي صار ليس من أجل قصف اليمن أو الاعتداء على اليمن أو رد ضربات اليمن لمراكز العدو وتحشداته، لا، بل خوفاً من زحف بين قوسين الحوثيين اليمنيين أنصار الله إلى السعودية، خايفين من اليمنيين يزحفوا للسعودية. طبعا أنا هون حكيت كلمة الحوثيين كما هن بيسموا أنصار الله بلقب الحوثيين، وإلنا الشرف إحنا نكون في أنصار الله حوثيين كلنا، وإلنا الشرف في اليمن نكون حوثيين، وإلنا الشرف في فلسطين نكون حوثيين. يعني بكل وضوح السعودية خايفة من احتلال السعودية، السعودية خايفة من احتلال السعودية، خايفة من اليمنيين يحتل السعودية، لذلك عملت هذا التحالف الأمريكي الباكستاني التركي حتى لا يزحف اليمنيين داخل السعودية. واليمني سيفعلها بإذن الله، وهم متأكدين من ذلك، السعودية متأكدة من ذلك، ولكن مستحيل اليمني يفعلها الآن في الوقت الحاضر، لأنه أي زحف يمني الآن داخل أراضي السعودية ليس في صالح اليمن، مش وقته. المختصر المفيد وأنهي أن هذا التحالف لن يهاجم اليمن، بل هو حماية للسعودية بدل الأمريكي اللي هرب من المعركة بريشه بعد أن مني بالهزائم تماماً، مثل ما هرب ترامب بحاوية الطعام من طائرته إلى طائرة أخرى. هرب ترامب من معركة اليمن ولبسها بما يسمى بالتحالف الجديد بعيداً عن أمريكا، يعني تحالف سوري حتى تهرب أمريكا من المعركة. والسلام ختام، وشكرا لكم أهلنا في اليمن العزيز على هذا الصمود وعلى هذا هذه البطولة وهذه الشجاعة وهذه الإرادة القوية اللي خلت أمريكا ترتجف منكم ومن قواتكم المسلحة ومن شجاعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عريب من صنعاء.
1: ويواصل البحر الحوار معي ولقد رأى حقا وما اختلق ولفرط ما أبدى تفاعله وسط الحديث بدمعه شرقا. البحر كاد يجف منبهرا، من أين شئتم أيها الرفقا؟ إني لا أنكر أنكم بشر، قلت اقرأ الإخلاص والفلقا. قالت ما إن فما برحت لكم أحشو المحيط عزائما ورقا. إني لا أتلو حين أنظركم ياسين والفرقان والعلقا. قبل السماء والأرض أضمركم في الحمد لله الذي خلقا. وإذا أتت ريح بسيرتكم أحسست شيئا داخلي خفقا. وذكرت بدرا والرسول وما في بدر من آبائكم طرقا. إن شئت خوض البحر فأمرنا سنخوضه رهوا ومصطفقا. أولستم الشعب الذي صدع القرآن عنه وأحمد عبقا؟ شعب له خر الزمان كما خر الكليم لربه صعقا. شعب لأجل الله موقفه قد أذهل الأصحاب والفرقا. شعب تحدى الشر مجتمعا دولا أساطيلا قوى فرقا. شعب به القهار قد قهر المستكبرين وزادهم رهقا. شعب أتى الإسلام منسجما لصفاته والدين منطبقا. باها به الإسلام منذ غدا حول الإمام علي محتلقا. عشق الرسول فجاد من دمه، ما أصدق اليمني إن عشق. يستصغر الأهوال إن عظمت ويرى الردى نهجا ومعتنقا. يا بحر هل أشجاك موقفنا حبا فصرت محاورا لبقا؟ إني إلى رأس غمست بكم حتى امتلأت طهارة ونقا. ولقد سمعت خطاب قائدكم فذكرت موسى عندما انطلقا. وكلامه كلا فإن معي ربي سيهدي من به وثقا. وقرأت شيئا من ملازمكم فصرخت من أسواحلي ألقا. وغدوت حوثيا ويسعدني لو أن هذا الاسم بالتصق. مروا على سطحي بأرجلكم وتنفسوا تحتي فلا قلقا. أنا واحد منكم وقائدكم هو قائدي. قلبي لهم فتقا وعجبت لا شيء يسير ولا إلا وعنه حسينكم نطقا. يا بحر إن الله أكرمنا بحسين بدر الدين نهر تقى. في كل معركة يرافقنا نورا هدى وعيا ومرتفقا. ووزيره فينا أخوه أبو جبريل سبحان الذي خلقا. يمضي على نهج الحسين بنا فيباغت الأحداث مستبقا. يا بحر والمشكات واحدة فكلاهما من جده انبثقا. ستموت أمريكا على يده، بالله لن يبقي لها رمقا. بالله والشعب الذي معه سيعيد للإنسان ما سرقا. قلقوا وضجوا وهي رابعة فلتنصحوا وموفروا القلقا. فهناك غاشية وقارعة وصراعنا معهم صراع بقى. ومراحل التصعيد آتية تذر اليهود وراءها مزقا. لو عاد فرعون وشاهد ما ذاق الطغاة بعصرنا ولقى لأحس أن الحظ حالفه وبدا سعيدا أنه غرقا. والموت قد يغدو لمن ركب الأهوال أهون طارق طرقا. كل الجبال تشكلت معنا والبحر بالبحرية التحقا. ولأننا حق وجاء فهم من دون شك باطل زهقا. سيرون نصرا لا يحققه لعباده إلا الذي خلقا.

إذا أتت أي جيوش لاحتلال بلدنا فسيثبت شعبنا اليمني العظيم من جديد أن اليمن مجبرة الغزاة.

أعظم عزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.

0: وتظل فلسطين القضية المركزية للأمة. وعريب أيقونتها اليمنية بامتياز. ومن فلسطين إلى شبل المحور يا تونس الخضراء.
1: سام اف ام،
2: سام اف ام
1: من صنعاء.
3: إذاعة سام اف ام اليمنية واجمع شوره

0: قلب تونس الزواري، معكم محمد سلطاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم من تونس الزواري خادمكم وأخوكم محمد سلطاني من تونس. بداية أثمن جهود القوات المسلحة اليمنية، كما أوجه تقديري وتحياتي إلى القيادة الحكيمة في صنعاء التي لطالما تحرص على سيادة اليمن وترسيخ حريته واستقلاله. على رأس هذه القيادة سماحة القائد السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، سيد سادات الجزيرة العربية ومحطم جبروت الاستكبار العالمي بما فيهم أمريكا وإسرائيل وأدواتهم كالمتجبر الأرعن محمد بن سلمان لعنه الله، وهنا أبدأ فقرتي بالتطرق إلى ذكرى أليمة لا تزال جرحا غائرا في قلوب الأحرار، إنها مجزرة ضحيان. مرت 8 سنوات على ارتكاب جريمة موصوفة ومروعة تعد الأكثر بشاعة في تاريخنا المعاصر، نفذها العدو السعودي بسلاح أمريكي، إذ حاول التنصل من تحمل مسؤولية هذه الجريمة، لكن مشاهد أشلاء الأطفال المتفحمة وجثث الضحايا المضرجين بدمائهم دفعته نحو الاعتراف بتنفيذها تحت ذريعة استهداف خبراء القوة الصاروخية. إنها مجزرة ضحيان التي كانت شاهدة على مقتل أكثر من 40,000 طفل يمني داخل الحافلة المدرسية. فعلى الرغم من مفصلية الحدث واكتساح هذا الخبر بين وسائل إعلام العالمية والدولية، بيد أن هذه الجريمة ظلت حبيسة بيانات التنديد والاستنكار، بل لم تتجاوزها خطوات عملية وإجراءات ملموسة تسير باتجاه محاسبة المجرمين المتمثلين بدول التحالف، ولا سيما تحالف عاصفة الحزب الممتد من دول منفذة للمصالح الاستعمارية، وصولا إلى القوى الكبرى التي توفر لأدواتها الغطاء السياسي. هذا التحالف ذاته الذي قام بتحشيد 14 دولة لم يصمد أمام صلابة الإرادة اليمنية طويلا، نظرا لتراجع أغلب الدول الحليفة للسعودية عن استكمال الحرب والانكفاء الميداني الواضح، مقابل تكريس أنصار الله معادلة الردع وتعاظم قوتها العسكرية، خاصة على مستوى تصنيع الصواريخ والمسيرات التي أدخلت المواقع الحيوية والمصالح الاقتصادية السعودية مثل منشآت أرامكو داخل دائرة التصعيد. جميع التحالفات التي تشكلت ضد يمن الأنصار لم تحقق أهدافها الاستراتيجية المعلنة سواء في عام 2015 أو بعدها، على غرار تحالف حارس الازدهار الذي فشلا ذريعا في وقف عمليات إسناد غزة لحماية السفن الأمريكية والإسرائيلية من نيران الاستهداف في مضيق باب المندب. وها هو التحالف البحري اليوم بقيادة السعودية يواجه نفس المصير، محاولا بن سلمان المداراة عن عجزه وتخبطه من خلال تنظيم تحالف دفاعي مشترك مع تركيا وباكستان يدور في الفلك الأمريكي. إذن هناك أسئلة مطروحة، هل ستجازف الدول المشاركة في هذا التحالف كتركيا بنفوذها ومصالحها الإقليمية من أجل الدخول في معركة خاسرة؟ وما الدافع من تشكل حلف مكة؟ تركيا وباكستان سيقتصر دعمها على المستوى المالي وعلى المستوى التقني عبر إرسال رادارات المراقبة وإتمام صفقات بيع وشراء أسلحة بينها وبين العدو السعودي. كما نعلم أن غزة ما زالت تتعرض إلى جرائم الإبادة والحصار الخانق من قبل العدو الصهيوني أمام التواطؤ العربي والدولي في استمرار الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، لكن التحالفات تعقد والإمكانات تسخر من أجل محاربة قوى التحرر وإخماد أي صحوة تنادي بمقارعة الاستكبار العالمي. وبحسب قناة كان الحادي عشر العبرية تقول بأن التحالف السعودي التركي الباكستاني يعكس تنسيقا إقليميا متزايدا لصد القوى التحررية في المنطقة كإيران واليمن، كما تستعرض تأكيدات على أن هذا التحالف لا يستهدف إسرائيل. وفي السياق ذاته يصدر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عبر وكالة الأناضول التركية تطمينات واضحة أن إطار التعاون الدفاعي المشترك لا يشكل تهديدا على الوجود الإسرائيلي. ختاما، لقد أثبتت الوقائع والأحداث الراهنة أن التكتلات الشكلية لا تصنع قوة ولا تضمن نصرا، فالخيار الأنجع لتجنيب السعودية من مآزق الحروب العبثية يكمن في وقف العدوان وإنهاء الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي أمام ذوي الحالات الصحية الحرجة، وسحب القوات العسكرية لتحالف العدوان من المناطق الجنوبية المحتلة، إضافة إلى عدم جعل القواعد والمصالح الأمريكية والإسرائيلية المتمركزة بين دول الخليج كمنصات لانطلاق أي عدوان على دولة جارة كإيران.
1: قلنا منذ اليوم الأول العدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد في اليمن. اليمن غير وارد.

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: جاهزين؟ نحن جاهزون مستعدون
2: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
3: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
4: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
4: ضقنا ما حبش نفس خلاص.
3: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
4: لن نخضع لهم،
3: لن نخضع لأبناء سعود،
5: لن نخضع لكم.
3: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
4: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
2: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
4: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: تحرير الأرض المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك،
3: فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
4: أنا وأموالي وأبي وأمي
1: فداء لك،
4: خذ بنا فإنا رجالك.
0: والله لن نكل ولن نمل،
5: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
6: والله لن يتخلف منا رجل واحد،
7: جاهزين للحرب، جاهزين.
8: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دواري للحدود، ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
9: مع السيد حتى الموت.

0: النظافة أمان
1: لأنها
0: من الإيمان.
2: يا عم سالم يا عم سالم، أما أنا أقطيب أطرح هنا الغداء نتغدي، أطرح هنا مقلاة سلتاب يجرعها حرام إنقيدة نجا وعلى النخار. أقطيب أقطيب أقطيب أقطيب.
3: وهذا احلى مقله سلت الاحلى عامل عندي في المطعم. اها اياها بسم الله. مد يدك يا عبدي، مد يدك وبتحرك المقله حامي ساعه ما.
2: اها بسم الله حبيب الملوك.
1: لحظه يا عبد، لحظه،
2: مو بك الاحرام عبد، مو بك يا مختار، مو بك مسكت يدي فك فك خلينا ناكل.
1: عادك دخلت من الشارع يا عبد، وهبي دبي لفوق المقلاء.
2: ما ابغى يا عم سالم.
1: بتبصر يدك كيف في وسخة مالك؟ هيا قم قم قم قم قم اغسل يدك ورجع تغدى.
2: مختار مختار، المؤمن ما يحتاج يغسل، المؤمن توكل على الله بس وياكل. وبعدين هو ساخن اللي بيدعني هذا عافيه عافيه، اليمني معدته تهضم الحجر. بطل لك بعصة سوا مختار.
1: هذا تفكير خاطئ وخطير يا عبده.
2: متقل
1: بين أقول لك هذا التفكير خاطئ وخطير، والحقيقة بتقول إن النظافة من الإيمان. الشهيد القائد رضوان الله عليه علمنا نكون أمة نظيفة ومرتبة كجزء من التزامنا الديني. أما الأيادي المليئة بالأوساخ مثل يدك هذه يا عبد هي اللي بتنقل الكوليرا والملاريا والحميات لبطنك ولا بطون أهلك.
2: يا أخي مختار الأوبئة في حرب بيولوجية من العدو، يعني أنا ما أغسل يدي إيش يسوي؟
1: صحيح يا عبد، ولأنها حرب بيولوجية لازم أن احنا نحصن أنفسنا وما نفتح ثغر للعدو في أجسادنا. ومكافحة الأوبئة تبدأ من المغسل بالصابون. هيا قوم هيا قوم اغسل يداك ده الحين وجي نتغدى عشان نسير السوق بدري مع عمي سالم نشتري مقاضي للمطعم. هيا
2: حول ولا قوة إلا بالله. حاضر ومختار حاضر. شقوم اغسل وارجع، بس لا تنتعش علي الغداء، انتظروا انت وعمي سالم لما ارجع. انتظر.
0: يظن عبده أن قوة المعدة تحميه من الأوبئة، لكنه لا يدرك أن إهماله للنظافة هو أول ثغرة يدخل منها المرض. فهل سيقتنع بنصيحة مختار؟ نتابع في المشهد الثاني. ابصر يا عبد، حتى اهمال الناس للقمامه امام بيوتهم ودكاكينهم يربي البعوض والنامس اللي بتمرض اهل الحاره كلها. هذا وزاره الصحه دائما بتوعي وتقول ان نظافه المنزل والشارع هي حائط الصد الاول ضد الاوبئه.
2: يعني انا وهؤلاء الناس كلهم اللي بيهملوا القمامه امام بيوتهم ممكن يكون سبب يوبا يقتل الناس، واحنا مش عارفين يا مختار.
1: طبعا يا عبد طبعا، ولهذا فان سياسه وزاره الصحه والبيئه بتركز على اشراكنا كمجتمع في جهود الوقايه. انت وانا وكل الناس كلنا جنود في هذا الجبهه. نظافه شارعك وجسمك وحتى المطعم حقنا هي دفاع عن اليمن في وجه العدوان وحربها الصحية. أو مي عم سالم؟
3: عصا يا مختار عصا، لا تخرب علينا الرزق بكلامك هذا. حرام لو يسمعك واحد من زباين المطعم حكي لا يقول إن إحنا جذمة، ولا عد عيطب باب المطعم حكي. إذا الناس بيجوا يأكلوا الحاصل عندي بالمطعم وما حد بيتحاكي، ما بالله تلوهم أنت بحقك المجابر هذه يا مختار.
1: يا عم سالم، الرزق هو في صحة الناس، والسياسة الصحية بتحذر من أن إهمال النظافة في المطاعم هو السبب الرئيسي لانتشار الحميات. فلا تساعد العدو بإهمالك وتقول قضاء وقدر وأنت مقصر يا عم سالم.
2: يا عم سالم يا عم لكن من اليوم شكون أغسل يدي بصابون، ومن اليوم شكون أهتم برميل القمامة اللي أمام بيتي واللي أمام المطعم، ومش أسمحش لأي واحد يرمي وسخ في الشارع، مش أسمحش لأي واحد يأكل إلا لما يغسل يداته.
3: أنا معك يا مختار، معك عاد أكون أنظف المطعم والمغاسل يوميا.
2: موبك يا عم سالم تضحك، ما يضحك إلا رابع، مو ضحكك.
3: بالله بنضحك على نفسي يا عبدي، كيف كنت غافل عن أهمية موضوع النظافة؟ طلع الوعي يا عبدي أهم من المجلس سلته.
2: اي والله صدقك يا عم سالم. اوه انا فدالك يا مختار، صدق انا فدالك، فدالك قلبك يا مختار.
1: بارك الله فيك يا عبده، بارك الله فيك يا عم سالم، هكذا عنكون امه تستحق النصر، طهارف في القلب وطهارف في البدن وطهارف في المكان. وعشان يزداد وعيكم اكثر حول موضوع النظافه واهميته، انا ادعوكم وادعي الناس جمعه لمتابعه الليل ببرنامج واجمع شاورم على اذاعه سام.
2: اكيد شن تابع يا مختار، شن تابع؟ كم التردد حق مختار؟
1: ترددها اذاعه سام 99.1 يا عبد.
3: ما عيدتوا يا مختار في برنامج واجمع شاورهم؟
1: ما بالله بلغني انهم عيفتحوا باب المشاركه لجمهور اذاعه سام عبر الهاتف في فقره اسمها مباشر بدون مذيع. وعيكلموا المشاركين حول أهمية النظافة بشكل عام في واقع المجتمع المسلم ودورها في طهارة النفوس والوقاية من الأمراض والأوبئة اللي بينشروها أعداء الأمة في أوساطنا.
3: كلام.
1: للأمانة أنا حريص جدا تسمعوا مشاركات المستمعين هذا، خصوصا من جمهور